1.8 جرام من أحماض الأوميجا 3، وتشير مراجعات علمية إلى أن زيادة تناول حمضي الـ EPA والـ DHA وهما المكونان الرئيسان في السردين ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية وتراكم اللويحات في الشرايين. وتشمل فوائد أوميجا 3 لصحة القلب خفض مستويات الدهون الثلاثية، تقليل الالتهابات، تحسين وظيفة الأوعية الدموية، تقليل خطر اضطرابات نظام القلب، تقليل تخثر الدم، خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL، ودعم انتظام ضربات القلب وصحة الأوعية. إلى جانب أوميجا 3 يحتوي السردين عند تناوله مع عظامه على كمية جيدة من الكالسيوم وفيتامين دي، وهما عنصران مهمان لتنظيم ضربات القلب ودعم سلامة الأوعية الدموية. فالكالسيوم ضروري لانقباض العضلات بما في ذلك عضلة القلب، ما يساعد على ضخ الدم بكفاءة. كما يساهم السردين بإعطاء فيتامين دي في تقليل الالتهابات وتصلب الشرايين، وهي حالة تقل فيها مرونة الأوعية الدموية وتزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم. كما أن نقص الكالسيوم قد يؤدي إلى سحبه من العظام، ما يساهم في ترسب المعادن داخل الشرايين، ما يؤدي إلى تصلبها وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ويحتوي السردين أيضا على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران يلعبان دورا مهما في الحفاظ على ضغط دم صحي. وتشير دراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية أعلى من المغنيسيوم تقل لديهم احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 11-12%. كما يرتبط ارتفاع استهلاك البوتاسيوم بانخفاض ضغط الدم وتقليل التأثيرات الضارة للصوديوم على القلب. ويوفر السردين عنصر السيلينيوم، وهو معدن نادر يعمل باعتبار أنه مضاد أكسدة قوي، وتساعد مضادات الأكسدة في حماية القلب من خلال تحييد الجذور الحارة التي قد تسهم في تراكم الدهون داخل الشرايين وحدوث الالتهابات. وقد أظهرت أبحاث إن انخفاض مستويات السيلينيوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، خصوصا لدى الأشخاص الذين لا يحصلون على كميات كافية منه عبر الغذاء. لا تحتاج إلى تناول السردين يوميا للاستفادة من فوائده، فمجرد تناول علبة واحدة يوفر كمية فوق الحد الأدنى اليومي الموصى به من الأوميجا 3. وتشير الدراسات إلى أن تناول السردين عدة مرات أسبوعيا يرتبط بفوائد واضحة جدا لصحة القلب. كما أن الأسماك الصغيرة مثل السردين لا تشكل عادة مصدر قلق فيما يتعلق بالمعادن الثقيلة مقارنة بالأسماك الكبيرة. السردين إضافته إلى طبق أطباق المعكرونة على الطريقة المتوسطية مع الزيتون والطماطم نافع جدا، أو هرسه مع عصير الليمون والأعشاب الطازجة وتقديمه على الخبز، أو تناوله باعتباره وجبة خفيفة مع الأفوكادو أو الأعشاب البحرية للحصول على وجبة غنية بالعناصر الغذائية.

يبشر كل عام يبشر كل عام يبشر كل عام

مستمعينا الأكارم، موسم الأضاحي بدأ في أستراليا. من يرغب بتقديم أضحية لأي بلد من بلدان العالم عليه التوجه إلى هيئة الأعمال الخيرية Human Appeal Australia على العنوان 119 Halden Street لكنبا. أضحيتكم تصل حيث تشاءون إلى أي بلد من بلدان العالم، والسعر يتفاوت من بلد إلى بلد. اتصلوا بهيئة الأعمال الخيرية وسارعوا لتقديم الأضاحي للفقراء والمحتاجين. كونوا مع هؤلاء الفقراء والمحتاجين وقدموا أضاحيكم كعادتكم في كل سنة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة والشفاء. يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف الدكتور مصطفى علم الدين، والذي نستضيفه صبيحة كل يوم اثنين لنطرح موضوعا صحيا طبيا جديدا. من يرغب بسؤال الدكتور مصطفى يتصل بنا على رقم الهاتف 9758-3399. باسمكم نرحب بالدكتور مصطفى في إذاعة الصوت الإسلامي. أهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا لحضورك، الله يبارك فيك. دائما دائما دائما عم تكرمنا وتتفضل لعنا كل يوم تنين لتتحفنا بنصائح طبية، الله يبارك فيك.
2: شكرا لك حاج إبراهيم، وشكرا للمستمعين، ونحن بخدمة الأهل والأجيال هذه وهي إذاعة الصوت الإسلامي اللي نحن نفتخر ونعتز فيها.
1: دكتور، في الحلقة الماضية وعدنا الجمهور والمستمعين أن نتحدث عن الشنغل أو حزام النار.
2: نعم،
1: هذا حزام النار أو الشنغل يصيب الكثير من الأشخاص كبارا وصغارا وذكورا وإناثا يعني.
2: صحيح.
1: بدنا نحكي عنه اليوم بإسهاب لو تكرم.
2: نعم.
1: ما هو حزام النار؟ What is shingle؟
2: الحقيقة هو يعني حزام النار أو زنار النار أو ما يسمى هالتسميات الملتهي بهذه، لأنه هو بحد ذاته أحد أهم أعراضه الوجع، بيعمل وجع رهيب جدا. زنار النار هو عبارة عن التهابات جلدية ممكن تحصل بالعنق، ممكن تحصل بالوجه، ممكن تحصل بالبطن، ممكن تحصل بالخصر نتيجة التهابات الهربس فيروس سيستر، يلي هو نوع من الفيروسات الفاريسيلا، يلي هي الفيروس يلي بيصيب الجذر المائي وقت اللي بيكون الواحد صغير. هلا هالفيروس هذا كل انسان بمر بهالفترة الزمنية بتكون صغير بيصاب بالفيروس، بيصير معه جذر المائي، بيطلع معه جذري هيك وبيصح منه وبتروح. الحالة اللي بتصير هون مع الهربس فيروس هذا اللي بيصير لحزام النور النور، انه هالفيروس هذا بدل نايم 10-20-30-40 سنة لزين بمنطقة معينة بالجسم بس قريبة على الجلد. هلا وقت اللي بيكون نايم بيكون انسان صحته منيحة وجيدة وكذا والى اخره، ما في مشكلة ابدا نيه. امتى بتبلش الاعراض تطلع؟ بتبلش الاعراض تطلع بس الواحد يكبر بالسن، فوق 50 سنة بتبلش الأعراض تطلع، من وقت اللي بيكون لأنه العمر له تأثير كتير على أنه بتنزل تنخفض المناعة عند الوحدة. بيزيد وقت اللي بيكون في أمراض مزمنة، مثلا الأمراض المزمنة اللي هي أمراض مثلا الغدة الدرقية، أمراض السكري، أمراض القلب، أمراض ارتفاع ضغط الدم، الروماتيزم بالجيران، كل هذه أمراض أو بسموها أوتو أميون ديزيز، اللي هي عبارة عن أمراض مثلا الجسم بيقتل الخلايا تبعه وبيسبب ضمور وضعف بالجهاز المناعي. هلأ مجرد ما صار في ضعف في جهاز المناعة، الفيروس هذا اللي نايم اللي له فترة زمنية بينشط وبيطلع وبيظهر بطريقة قوية كتير، وظهوره الحقيقة بيظهر بشدة قوية وبيظهر بأوجاع كتير كتير يعني صعبة، يعني ألم شديد جدا. هلأ الألم والصفايح بتطلع معه صفايح وبثور، بتطلع مثل هيك بقبيق صغير، بتطلع على بتطلع بخط معين. إذا كان مثلا صوب الوجه مثلا بتلاحق، لأنه هو وين شو بيمشي؟ بيحب الألياف العصبية، الفيروس هذا بيمشي على الألياف العصبية اللي تحت الجلد وبشوف الخط، تلاقيها هي الالتهابات الموجودة على خط معين مش بالجسم كله، ما بيجي على طرف معين هي أكثرية الحالات، ممكن تيجي على طرفين تانيين، بس الطرف اللي بتيجي على بتلاقي هو عمل مثل خط نوري هيك وملتهب ومحمر ومش يعني وبيعمل وجع أو كتير كتير. حتى في بعض الحالات إذا كان بيحصل يعني بحالة الصدر، يمكن يجي للصدر قبل ما تحصل عملية، لأنه الوجع بيحصل قبل بشوية من عملية ظهور الصفائح وظهور البثور والذي. شو بيفكر كتير الناس إنه عنده الواحد ممكن وجع بالقلب أو وجع يعني ذبحة قلبية أو شغلة معينة، هي بتكون نعمل فيها بروح على المستشفى بيفحصوا بيلاقوا ما بيلاقوا عنده شيء نهائيا. بعد 24-48 ساعة ظهرت عنده هذه البثور وصارت هذه الفيسيكل وسيربون. هلأ ظهوره بيعمل قلنا نحن للأمراض. في بعض الناس الأمراض التانية، الأمراض السرطانية، يعني الناس بياخدوا مواد كيميائية على فترة زمنية طويلة بيكون كمان جهاز المناعة عندهم ضعيف، مستحسن ياخد مثلا تطعيم لقلو يكون لقلو بنصوبه هدول بال. الحالات التانية اللي ممكن كتير تصيب الإنسان، في ناس كتير بياخدوا كورتيزون أمراض معينة، في ناس عندها أمراض بالروماتيزم، في عندها أمراض بالالتهابات الرئة، عفوا عندها ربو التهاب يعني الأزمة بالرئتين، مضطرين ياخدوا كورتيزون بعض وقت لفترة زمنية. كمان ممكن تنزل عندنا المناعة، في ناس بيكون عندها مناعة مثلا الواحد بس يكبر بالعمر التغذية بتخف، الاهتمامات مع الناس بتخف، النوم بتأثر، كل هذه عوامل ممكن تأثر كتير كتير على ضعف المناعة وتخلي هالفيروس هذا اللي نايم يفيق ويتمدد مطرح ما بده. هلا هذا الفيروس بحد ذاته هو وين الخطوره الكبيره تبعه؟ الخطوره يعني بالمضاعفات اللي بيعملها. شو اهم المضاعفات اللي بيعملها؟ يعني مثلا هو ممكن يجي على الوجه، ممكن يجي على الرقبه، ممكن يجي على الصدر حد البز من هون، ممكن يجي على الخاصره على الظهر، ممكن يجي بهالمناطق كلها سوا. هلا اذا بيجي بالوجه وبيجي على مثلا بيأثر على الألياف البصرية، الأعصاب البصرية، ممكن يعمل تأثيرات كتير وحتى بيودي للعمى. يعني إنه هذه هون خطورته، هذه أهم خطورة ممكن تحصل كتير فيه. الشيء الثاني ممكن يحصل التهابات مثل ما قلنا كمان نحن، إنه هو بيلحق الألياف الأعصاب، يمكن يجي على العصب السمعي ويلتهب، بيعمل نوع من التهابات فيه، والالتهابات هاي تترك لنا مضاعفات جانبية، يصير معه ريحة دوخة مع الوقت، بتيجي دوخة قوية وكذا، عرفت عليها كيف. أهم المضاعفات التانية اللي هي رئيسية بسموها الوجع ما بعد الصدمة، ما بعد بعد ما بتصح أنت من الفيروس وبتاخذ له الأدوية بتعمله. هلا بنحكي كيف لازم نعطيه الأدوية كمان. بيصير عنده بوست إرباتيك نورالجيا، يعني أوجاع بالجهاز العصبي المنطقة المنصوب فيها لبعده، ممكن تدل سنين طويلة هذا، وعلاجها بيعتمد على أدوية يعني مخدرات وعلى أدوية يعني تخدر الوجع، لأنه بيكون الوجع قوي كتير كتير وبيمنع النوم وبيمنع الحياة، بيأثر على الحياة، بيعمل قلق عند الإنسان بجميعه لأنه أوجاعه بتكون كتير كتير صعبة. هلا السؤال الكبير انه طب كيف بدنا نعالج هذا؟ اجى واحد مثلا
1: له طعم دكتور،
2: في تطعيم وفي علاج لقاله.
1: ها ها. كل انسان بيقدر ياخذ طعم ولا بس كبار السن؟
2: اذا بدنا نحكي بالموضوع الوقايه لازم ياخذها اي انسان من فوق الخمسين سنه، في ياخذ التطعيم، بس عندنا هم اللي بيعطوها بعد الستين سنه تقريبا للناس العاديين،
1: مره واحده ولا كل
2: سنه؟ بياخذها مرتين، وبيعطوا للابرجنس من فوق الخمسين سنه، بياخذ الطعم مرتين، مرة أول مرة بعثنا، وبعدين المرة الثانية بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، بعد هذين ما بيهم يعني، بس أول بين الفترة الزمنية بين أول طعم وثاني ما تقل عن سنة تقريبا. فهذه بتعطي نوع من الوقاية، بتعمل يعني بتعمل كتير. حتى بيقولوا في دراسات كتير كنت هكي عم أقراها قريبا، إنه التطعيم ضد الفيروس حتى ممكن بيساعد على الديمنشا، إنه بيمنع الديمنشا، بيمنع الخرف، بيمنع هكذا تأثيره منيح. يعني التطعيم هذا جيد وبيمنع إنه حصوله مرة تانية وتكراره، لأنه ممكن يتكرر كمان هذا الفيروس. هو هلا وقت اللي بيكون نحن عم نحكي بالموضوع العام، إنه وقت بتكون الوقاية، عم نحكي عن الوقاية. إلى جانب ملف نحكي عن شغلة تانية عن الوقاية، إنه مثلا التغذية الصحيحة، النوم الصحيح، الرياضة، الحركات النشاط اللي يعني بتخلي جسمك قوي، يعني بتخلي الجسم قوي، لأنه الجسم كل ما كان قوي، كل ما كان متعافي، كل ما كان مقاوم، كل ما كان الفيروس ضعيف. ضعيف بيقوى الفيروس، بيقوى أمتى؟ وقت اللي بيكون ضعيف، وقت بيكون الجسم ضعيف. هلا أول ما بيحصل نحن لازم نكتشفه بالمراحل الأولية. في عنا مارجن، يعني في عنا هامش حوالي 72 ساعة لازم تعطي علاج له مباشرة، اللي هو أنتي فيرال. والأنتي فيرال في نوعين، ثلاثة من الأنتي فيرال، مش أنتي بيوتيك، أنتي فيرال. هالأدوية مختصة لعلاج الفيروس هذا، الهيرب الزوستيريا اللي عم نحكي له، اللي هو بسموه اللحاق الحماق باللغة العربية، ما أعرف شو اسمه، بس نحن بنسميه الهيرب زوستر، يلي هو بيجي هذا بتعطي الأدوية لمدة أسبوع وممكن تقضي عليه وتريحه. يعني إذا بتاخده بعد هالمدة هذا فعالية الدواء ما بتكون نشيطة كتير كتير. لهالسبب الحكيم المتمرس يعني واللي مرق عليه شغلات كتير بيعرف إنه مجرد ما أجل أو جاع بمحل معين، قبل ما تظهر الصفيح أو ما تظهر البذور أو ما تظهر الأعراض الجلدية، بيعرف يقول هذا يعني زي النور النور. هو في فحوصات ألف بس ما في داعي للفحص لأنه هذا عملية
1: بالسليقة،
2: بالسليقة فيك تعرفه سريريا بيطلع، عرفت كيف؟
1: إصابة المريض بهذا الشينجل يعني بيسخن وبيرجف بينام بالتخت شو يعني؟
2: لا بشكل عام أهم شيء أهم شيء أهم شيء الوجع، وجع قوي كتير كتير. بعدين إذا كان ممكن بعض الوقت يكون كمان في نوع من الحرارة كمان الحمى، لأنه إذا كان بيكون جاي قوي والإنسان اللي منصوب فيه ما يعني مناعته ضعيفة ممكن تصير معه نوع من الحمى. حتى في بعض الحالات بيقولوا بس منا دي منا كتير كتير يعني ممكن تحصل، بس ممكن تحصل التهابات بالصحايا، انه بيمر بيوصل للصحايا
1: يعني
2: بس
1: المنجايتس،
2: نوع من التهابات الصحايا منجايتس. نعم. بس هذه قليله تحصل كتير كتير. بس الاهم شيء والاخطر شيء بالموضوع انه وقت اللي اثر على الجلد وبياثر بعدين بعض الوقت انه بيعمل هيك مثل بقى بالجلد والتهابات جلدية، وإذا كان ما في وقاية ونظافة لقلها كمان ممكن تعمل التهابات جانبية، يعني مثلا secondary infection بتجي التهابات لأنه الجلد انخزق، عرفت علي كيف؟ ومجرد ما انخزق بسهل فروت تفوت أنه جراثيم تاني غير الفيروس اللي هو موجود منه. هلا ممكن بعض كتير يسألوا أنه طيب هذا بيعدي كيف بيعدي إذا كان إذا إنسان ما تعرض للجدر الماية اللي أخذه وقت اللي بيكون هو صغير ما
1: يعني هو حزام النار بيكون الواحد هو صغير مصاب بالجدري
2: جدري
1: بتموت الجرثومة بتنام
2: بتنام ما بتموت بتنام. أيوة.
1: نعم. نعم.
2: بيصير عندها خمول بيصير عندها كسل بتدلها نايمة. هلا افترض إنسان ما صوب الجدري وما أخذ تطعيم ضد الجدري، لأن تطعيم ضد الجدري بينعطى 12 شهر وال 15 شهر الأطفال الأول ما يروحوا على المدارس. فهالحالة هون ممكن تنتقل العدوى إذا كان الواحد يعني اللي عم يدير باله على المريض يكون منه مصاب بالجدري ويستعمل مثلا المي الموجودة بالبثور الموجودة بالجدري تنتقل عليه. بس انتقال يعني بطيء جدا بس ممكن تنتقل يعني.
1: نعم.
2: ايه. والعلاج هون هي اللي بده يكون كمان كتير، لأنه مثل ما تفضل تحكي لأنه في شغلات كتير لازم يقوم فيها، يعني بيأثر إذا كان طريقة اللبس، طريقة الحك، طريقة النوم من عشين وهو نايم، يعني إذا بيجي الحرام علاج شوية أو الشرشف شوية بتلاقيه بيحرق عليه بجنه ما في نايم، هو عم يتحرك بالليل، بالنهار بده يكون لابس التياب قمصان فضفاضة شوية لأنه احتكاك القميص أو احتكاك الأنسجة مع الفيروس بيعمل وجع قوي كتير. ليش؟ لأنه الفيروس سوبرفيشل، لأنه هو يقعد وين؟ بالجلد، مقعد تحت الجلد، يعني يقعد بالجلد وعم يخزق الجلد يعني، وعم يصير فيه تماس مباشر
1: يعني
2: مثل الحرق بي تقريبا. ما هو سموه زنور لأنه حزام النور أو زنور ال زنور النور أو شيء، لأنه بيحرق. عرفت عليه كيف؟ إله يعني مثل هيك. وبعدين بس تلاقي إنه القبيلة عم تيجي بتخانق مثل حروقة كمان، عرفت؟

0: مثل بعض البعض, بس بس الدراسات بتقول انه النساء بتأثروا اكتر. يعني بيجي بعنف اكتر على النساء من الرجال. يعني بتلاقي انه الاوجاع تبعته قوية, المضاعفات تبعته اكتر. ليش ما بعرف شو دراستها للموضوع هذا, بس هذا الابزرفيشن يعني الملاحظات الطبية يلي بنلاحظها انه بتحصل. وهذا ممكن يصيب اي انسان وما منه محدد على اي فترة زمنية.
1: عادة دكتور قديش يستغرق زمن يعني ما بين الإصابة والشفاء؟
0: يعني إيه هو أول شيء لأنه إيه مثل نوع من أي فيروس هو بيطلع, عرفت علي كيف, مثل incubation period. يعني بيكون أول ما بتجي مثلا مرحلة الأوجاع لشي يومين ثلاثة, وبعدين البثور والبؤبؤ اللي بتجي والتقرحات والصفائح اللي بتجي عندنا. يعني بدها أسبوع أسبوعين تكون انتهت.
1: أسبوعين يعطل عن الشغل
0: يعني بالبيت. يعني بده في بعضوات مثلا يكون يحتاج تعطل عن الشغل أكثر من هيك, بس أسبوع زمني يعني مدة زمنية ممكن يصح فيها مع أخذ العلاج مباشرة. بس بعضوات ممكن يقعد أكثر كمان, يعني عرفت كيف, حسب قديش مضاعفات. حتى المضاعفات اللي العصبية ممكن تدل فترة زمنية طويلة.
1: خلال هذه الفترة دكتور بيقدر المريض اللي معه شينجل يتحمم ويفوت على ويقرب مي على جسمه ولا ممنوع؟
0: هذا سؤال كتير كتير كتير مهم وكتير ضروري كمان, انه عملية النظافة وعملية التحمم وعملية كل هذه لها تأثيرات مهمة كتير. يعني بده المنطقة الحساسية اللي بده يكون فيها حتى اللي ما تجيها مثلا صابون ومي وأوساخ وكذا وتعمل مثلا التهابات جانبية تكون بعيدة شوية, تتغطى بطريقة انه ما تجي عليها المي,
1: ما يقرب عليها المي.
0: او اذا قرب عليها هالماي مثلا بحط لها مثلا ضمضات فيها رطوبة, عرفت علي كيف, للشفة.
1: يعني
0: وإذا قشت المي عليها ولها الجد يعني مرقت عليها المي, المفروض تكون التنشيف كتير كتير دقيق وكتير حساس, لأنه ممكن يعمل أوجاع وممكن يعمل بعدها ما تدل المي مقمة وتطلع مثلا التهابات جانبية جلدية. هلا وقت اللي بيكون في حرارة في أوجاعه وبعدها في عنده إحساس أنه بده يحك مع الوجع في حكة, عرفت علي كيف, هون يعني بنعطي مثل الكلامين لوشن, نوع من الكلامين هي بتدهنها شوية, هي بنعطيها للأطفال. هكي هو عبارة عن سائل مثل البودرة بيصير بينشف ضغري كمان, هذا يستعمل مع هكي. إلى جانب في بعض الكريمات مثل كابسيكوم كريم وكذا, هذا بنعطى بعدين وقت اللي بتصح من الصفائح, بتصح من المرض مشان يخفف أوجاع النورالجيا, يعني أوجاع العصبية. وقت اللي عم نحكي بوست أرباتيك نورالجيا هو تعبير كتير كتير ضئي وكتير مهم وكتير صعب كتير موجع يعني للناس. يعني اللي وقت اللي بيجي عنده واحد عنده نورالجيا, مثل عنده وجع العصب بعد الهربز زوستر, بعد الزنور النور, كل شيء بيحكيك يصدقه. يعني ممكن بعضوات انه معقول يا الحكي هذا اللي عم يحكي الزلمه, الوجع صدق, ما في عم ينام بالليل صدق, عم يوجع مثلا صدق, عم يدل الوجع صعود طويل صدق, بده ادويه مقويه للمقاومة لتخفيف الوجع صدق, لانه وجع كتير كتير هيك صعب. واللي في كتير ناس يمكن هلا يكونوا عم يسمعونا ومروا بهالمرحلة, يمكن في ناس ما مرت مرحلة الأوجاع الصامت صحوا منها بعد منها, بس في ناس كتير يعني تتوجع وبتتأثر فيها يعني.
1: طيب هل تتعارض أدوية هذا المرض أو هذه القضية مع أدوية أخرى؟ يعني إذا واحد عم ياخد مريض بمرض تاني وأخذ أدوية, هل تتعارض مع أدويته؟
0: هلأ في الأدوية بتنزل المناعة بشكل عام, هي بتسبب المرض, عرفت عليك, وبالتحديد نحن ذكرنا اسم الأمراض المناعية للسرطانات, الأمراض الكيميائية هذه بشكل عام بتنزل, هي عملية تعمل ضعف بجهاز المناعة, ومجرد تعمل ضعف بجهاز المناعة ممكن تعمل هذا الفيروس. بس بالحالات هذه كمان الفاكسين, لأنه الفاكسين اللي نعطيه هلا ما بقى حي مثل الأول, يعني ما بيعمل الضرر كتير إلا ما يكون مثلا المناعة كتير كتير, ساعتها نسأل نحن الطبيب اللي باليتيف كير أو يلي عم يحكم المريض.

0: منشان الكانسر، انه بس بشكل عام تنعطى منشان ما يجي الفيروس هذا ويأثر على المريض.
1: يعني هل الفاكسين الطعم يعطى للمريض بسؤال من الحكيم، ولا هو بده يجي متطوعا يقول للدكتور طعمني انا خايف ما يصير معي شينجو؟
0: احنا بالاول كنا التطعيم بتدفع عليه مصاري، بس الحكومه بتعطيه فور فري، عرفت علي كيف؟ وفي تطعيمات كانت كتير
1: مجانا.
0: وفي تطعيمات كتير كانت موجوده كانت فيها الفيروس يعني حي، وتعمل مضاعفات جانبيه وتعمل بعضوات الالتهابات تانية، فوقفوها هذه نهائيا. والتطعيم الموجود هلا حاليا كتير سعيف وكتير مهم وكتير ضروري. هلا يعني دائما المريض عفوا الطبيب بيعرض على المريض انه بيشوف حولته، هو بيقول له انت حولتك كذا كذا، في تطعيم لطعم في بعض الحولات الدعوية، مثلا الاعلانات كان بالراديو، كان بالاعلانات الطبية، او كان بالمستشفيات، او كان الاصدقاء عم يحكوا مع بعض انه في تطعيم. بيجي هو المريض بيسألك بيقول لك ممكن تطعيم لهذاك، ويقول له في تطعيم طبعا، ويعني كل داعي حتى يعرفه. وهو بيجي لحوله بيقول لك بحق لي انا بحق لك تاخذه، او انت بحولك مثلا عم تشوفه مثلا عنده امراض بالكلي، عنده امراض بالسكري، عنده امراض بالمزمن، عنده امراض بالغده الدرقيه، عنده امراض بتاثر على تؤمن ديزيز، بتاثر على المناعه، عنده الليوكيميا، عنده الليمفوما، عنده امراض من هالنوع هذا، بتقول له نحن عندنا العلاج هذا، وهذا ممكن يساعدك كثير كثير، لأن جهاز المناعة عندك ضعيف شوي أنت، وممكن تأثر بأي وقت إذا بتجيك هذا الفيروس وبيقوى، وممكن تاخده وبيستفيد منه كتير كتير.
1: وهل الطعم 100% يمنع حدوث الشنغل؟ خلاص لما الواحد بيطعم بيأمن أنه هو مرق من هالمرحلة؟
0: لا ما في شيء. بلاك حاج إبراهيم، هذه قضية 100% منها موجودة بأي علاج، عرفت عليك؟ حتى نحن بحياتنا العادية بتصرفاتنا العملية العملية ما في شيء اسمه 100%، بس في نسبة عالية كتير عالية، يعني أكثر من 80%، إنه الهسم هو نعطيه جرعتين، عرفت علي كيف؟ أول جرعة وتاني جرعة حتى تمكن وتعطي فعالية أكثر. هلا الموضوع بأي تطعيم بناخذه، كان الفلو، كان الكوفيد، كان أي نوع من التطعيم، بخفف كتير عملية
1: الإصابة
0: بالمرض، لأنه الإصابة بالمرض بتكون أعراضها أخف بكتير. في نوع من الأمراض إذا بتجي قوية كتير تضطر تروح على المستشفيات من وراها، هذا ما بيخليك توصل لها المرحلة كلها سوا هذا، وممكن تكون الأمور بتمر بهدوء أكثر بكتير ما تيجي المرض بحد ذاته، وممكن كمان يمنع المرض ما يجي عليك المرض نهائيا، لأنه أنت عم تعطي الفاكسين حتى ما يجي المرض. بس بالمية مية ما في شيء بالمية مية مضمون.
1: دكتور سؤال، هل ما زال طعم الكورونا موجود ولا خلص؟
0: ايه
1: موجود.
0: ايه في تطعيم لقاله، في موجود، في تطعيم، ايه في تطعيم عادي وكل شيء مثل ذاك، عرفت لكي؟ بس المشكلة الكبيرة وين هون؟ انه هذا الكوفيد يعني الكورونا اخذت طابع يعني غير مجرى البشرية كلها سوا، عرفت لكي؟ يعني لسه في ناس لحد هلا بيجي لعندك بيكون عم يعاني من مرض يمكن يكون ما قالوا عليها بالكورونا، بيقول لك انا هذا من الكوفيد اجى علي وكذا، عرفت لكي كيف؟ يعني
1: عم بيعتبروا كل مرض عم يجي نتيجة الطعم.
0: ايه لانه الحالة هذه في نوع من الخوف منها كتير، عرفت كيف؟ لانه اخذت كتير مدى، كان بالعلاج، كان بالحكي، كان بالترتيبات، كان بكل شيء اللي صار فيها. فموجود يعني. في حدا عاطف؟
1: هلو السلام عليكم.
2: هلو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية، ودكتور مصطفى الله يخلينا إياك دائما يعني بتحط لنا مواضيع كثير مهمة صحية هيدي، الله يعطيكم ألف عافية. حقيقة أنا عم بحكي والصوت عندكم كثير كثير واطي، فأنا رح خلص الفكرة تبعيتي لو سمحتوا لي وبعدين استمع على الجواب على الإذاعة.
0: تفضل يا حجي.
2: شكرا. بالنسبة لموضوع الشينجو، هلا نحن مثل ما تفضلت حضرتك وحكيت دكتور انه اللي بيتعرض لهيدا الفيروس بيكون عنده ضعف مناعه.
0: نعم.
2: طيب هلا والجدري كمان المتعارف عليه كمان نفس الشيء.
0: نعم.
2: هلا احنا بما انه ولدانين وخلقانين ببلد غير استراليا ما بنعرف اذا اخذنا اللقاح بتاع الجدري مثلا بالصغر او ما اخذناه، فراح يكون اكثر ناس يمكن عرضه انه يحصل معنا مساله الجدري. بالنسبة لهذه الشغلة، الشغلة الثانية مثلا على سبيل المثال أنا زوجي أصيب بالشينغول من حوالي سنة وكان صعب في البداية تشخيص الحالة اللي عنده إلا لبعد أسبوع تقريبا، طبعا من بعد آلام كتير مستمرة بشكل يومي وبالنهاية بعد مرور أكثر من أسبوع الطبيب العائلي دايكنوستهم أنه عنده الشينغول. فبهذيك الفترة كان بس ياخد اللوشن اللي بينحط على هيدا من غير أي نوع من العلاج. هلأ يا هل ترى هيدا الشخص اللي بيصيب بالشينغول أو بالجدري من بعد ما يشفى تماما هل بيعود بحاجة للقاح للمستقبل إنه ما يعود يصاب بنفس يعني بنفس المشكلة بنفس الفيروس وإذا حيكون فعال من بعد قد إيه الفترة الزمنية لازم ياخذ اللقاح؟
0: بالتأكيد.
2: يعطيكم ألف ألف عافية وشكرا كثير لأنك راح أسمعكم على الراديو.
0: شكرا على المشاركة.
2: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: بعطيت سؤال الحجي هو بنقسم لقسمين، القسم الأول يلي أنا بشكر الحجي على المشاركة لأنه كتير كتير مهم اللي قوليتهم. نحن بشكل عام الشرق الأوسطيين يمكن ما يكون عندنا تطعيم أو مش مطعمين أو شيء، بس مجرد ما نصبنا نحن صار عندنا إصابة بجدر الماء صفى عندنا نوع من المناعة المكتسبة هذه، عرفت لكن ما في داعي بقى ناخذ التطعيم الجدري أو شيء من النوع. هلا نصبنا نحن بهالفيروس هذا مثل ما حكينا سابقا بالمقدمة هالفيروس حيضل نايم وموجود هون. بالنسبة لزوج الحج انه صور معه الجدري وتشخص بعد اسبوع، نعرف نحن ان وقت كنا عم نحكي نعطي الانتي فايرل العلاج الانتي فايرل للمريض خلال 72 ساعة من ظهور البثور ومن ظهور الصفائح بالجلد، لانه يعني بعد هالفترة الزمنية هذه الدواء ما راح يفيد. هلأ بهالفترة هذه نحن عم نحكي عن مدة أسبوع في صفائح وفي بذور وفي التهابات وفي شيء صفى العلاج علاج موضع علاج سيمتوماتيك علاج للأوجاع وما يصير فيه مثلا مضاعفات جانبية لأله، مثلا نعطيه كلامين لوشن، نعطيه بانادول، نعطيه دواء للوجع، نعطيه من بعد عنه هيك نحط له ضمضات ماء نظيفة من بعد يعني نخليه انه معقم الجرح ودل نظيف حتى لما يعمل مضاعفات جلدية، وبعدين بعد أسبوع أو عشر أيام بتروح وبتنشف وبدل ما يشي. هلا ممكن تعمل مضاعفات تانية هذه اللي قلنا بوست إيرباتيك يعني العصب الوجع على العصب بعد الحولة ممكن تحصل، بس بالظهر الحج ما وصلت له. السؤال النقطة الثالثة يلي كمان بدنا نقولها انه اذا كان انسان مصاب بالعمل الشنجل انه في يخذ التطعيم، في يخذ التطعيم بس بده ياخذه بعد سنة ما في ياخذ إيه؟ لانه الشنجل ممكن يرجع مرتين بده ياخذه ينتظر لفتره زمنيه سنه. هلا اذا كان عم ياخذ وما عنده شنجل وما في شيء وعم ياخذ التطعيم اخذ اول طعم، هلا نحن ما كان بمقدمه حديثنا طعم تعطيه اول مره وبتعطيه بعد شهرين او 3 شهور او 6 شهور بس خلال فتره زمنيه اقل من 12 شهر. لهالسبب بنعطى التطعيم بهالطريقه هذه. فبعتقد ان شاء الله نكون جوابنا على سؤال الحجه ويكون الامور واضحه اكثر من هيك، وانا بشكر الحجه مره ثانيه كمان على المشاركه على طول.
1: دكتور شكرا جزيلا، الله يبارك فيك وان شاء الله نراك في الاسبوع القادم باذن الله تعالى.
0: شكرا لك حاج ابراهيم، شكرا للمستمعين،
1: وحتى نلتقي لكم منا اطيب المنى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: من إذاعة الصوت الإسلامي قدمنا لكم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10 تماما. الصحة والشفاء نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محامات بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعماً لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى. نحن نقرأ في كتاب الأذكار، وقد وصل الحديث الآن إلى نوع من أنواع الذكر، وهو حمد الله تعالى. وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمته فقال: أمتي الحمادون الله على كل حال. وسمى الله تعالى نبيه محمدا وسماه أحمد، ومعنى أحمد أن الأنبياء جميعا يحمدون الله تعالى، لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أحمد، يعني أكثر حمدا لله تعالى. والمتتبع لإذكار النبي صلى الله عليه وسلم تجده صلوات الله وسلامه عليه لا ينفك عن الحمد. إذا استيقظ من المنام: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذا خرج من بيت الخلاء دخل وخرج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا صلى افتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين. إذا رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. إذا اشترى ثوبا جديدا: الحمد لله الذي كسانيه. يعني طيلة أذكار النبي المتتبع لها يجدها مملوءة بالحمد، في صباحه، في نهاره، في عسره. إذا رأى إنسانا مريضا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي. بعد الصلوات: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دائم الحمد لربه. ذلك لأننا أيها الإخوة، نحن كل واحد بيننا هو مظهر لفضل الله ولطفه، وليس ثمة شيء آخر. أنت مظهر لفضل الله ولطفه، ولست ثمة شيء آخر. يعني هذه العيون نعمة من الله، هذا الأنف نعمة من الله، هذا الهواء نعمة من الله، هذا النطق نعمة من الله، هذه العظام نعمة من الله، هذه الأعصاب نعمة من الله، هذا الذكاء نعمة من الله، السير على القدمين نعمة من الله. أنت مظهر من مظاهر فضل الله تعالى عليك. ثم إن الله عز وجل علق قلبك بالمساجد، ثم إن الله عز وجل أيقظك على صلاة الفجر، ثم إن الله عز وجل حببك في مجالس العلم، ثم إن الله عز وجل ألهمك أن تنطق بذكره. أنت مظهر من مظاهر فضل الله تعالى، هذا قسم، ومظهر من مظاهر لطف الله تعالى بك. يعني الله لطف بك أنك لم تولد في بلاد عباد البقر، شو بدك تعمل لو ولدت هناك؟ الله لطف بك بأن سلمك من المهالك. الجنين لما بيطلع من بطن أمه شيء عجيب عجيب، كيف يسلم من المهالك. في أخ طبيب أطفال تزوج، وبعد أشهر حملت زوجته، والحمل بدأ يعني يكبر. بقى هو لأنه طبيب أطفال، أطباء الأطفال يدرسون أمراض الأطفال، من جملتها يدرسون الأمراض الولادية. بقى هنين عندهم معرفة أنه مثلا بالشهر الأول أو بالأسبوع الأول إذا حدث كذا بصبغيات معينة ممكن الولد يطلع كذا، بالأسبوع الثاني إذا حدث كذا ممكن يطلع كذا، بالأسبوع التالي. فهنين بيدرسوا، هو شاطر حافظ يعني منيح. بعد حمل زوجته بشي 4 أشهر 5 أشهر جاءني قال لي: أستاذ أنا ما عم نام. قلت له: ليه؟ قال لي: زوجتي حامل، إن شاء الله هيك تضع بالسلامة.
قال لي بس أنا في كل يوم بقعد بتفكر ليقوم يصير مع الولد كذا، ليقوم يصير بالصبغي الفلاني كذا، ليقوم كذا. قال لي ما عم بقدر نام. قلت له حبيبي الله لا تفكر الطب تبعك، الله بده يجيب الولد تبعك على الطب اللي أنت قريته. الله عز وجل هو الذي خلقك وخلقني قبل ما يكون كل هذا الطب الذي تعرفه. فأنت مظهر من مظاهر لطف الله تعالى بك عندما ولدت كامل الخلقة. عندما يسلمك يا لطيف هذا الطفل الصغير قديش بيوع من على السرير وقديش بيوع من على الصوفاية، ثم ربك عز وجل يتلطف به ويسلمه. وهكذا سلمك الله تعالى من المهالك كم من مرتين، يعني نحن نقول الله ستر عيني إنه ما حدث كذا، الله سترني كان لو كنت مارئ من هالطريق كان حيصير كذا. فأنت مظهر من مظاهر فضل الله تعالى ولطفه، فما عليك ما عليك إلا أن تحمد الله تعالى. الحمد لله. وقد رضي الله تعالى منك، إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. بس رضي أنك تقول الحمد لله. تخيل هلأ أنت تروح لعند بائع بقدونس وتقول له بالله بدي 3 جراز، يعطيك ياهم تقول له شكرا جزيلا وتمشي. شو بيقول لك يعني؟ وهي جرزة بقدونس قال لها طب الشغلة ب 500 ليرة، بيقول لك مضحك علي تعال هون تعال هون ادفع حق البقدونسات. الله رضي منك بكل هالنعم اللي أعطاك بس تقول الحمد لله. لأننا على التحقيق يا أخوان عاجزون عن شكر الله تعالى، عاجزون. هلأ جرزة البقدونس إلى شيء مكافئ، المعالجة عند الطبيب إلى شيء مكافئ، توكيل محامي له شيء مكافئ، شراء بيت في منطقة فخمة له شيء مكافئ. بس نعم الله عز وجل شو الشيء المكافئ؟ سيدنا داود قال لربه قال يا رب أنا عاجز عن شكرك فدلني على أمر أشكرك فيه. قال يا داود الآن شكرتني، لما توقن بأنك عاجز عن شكر الله تعالى. قال الآن شكرتني، معناته أنت فهمت أن هذه النعم لا تساوى بمقابل. يا أخوان أديش فضل الله عليك أنت من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أديش فضل الله عليك أنت من جماعة لا إله إلا الله، أديش فضل الله عليك أنك تذكر الله، أديش فضل الله عليك أنك تقرأ القرآن، أديش فضل الله عليك أنه جمعك مع الصالحين. وأنتم تسمعون في من يعني اجتمع بالفجار فأخذوه إلى أشياء سيئة جدا. فعملك أيها الإخوة عملنا ما دمنا أحياء فقط أن نشكر الله تعالى. لا تساووا شيء بحياتكم أبدا إلا أن تشكروه، هي شغلتك من هون إلى أن تلقى. كيف نشكره؟ كيف نحمده؟ بما شرع لنا. إذا قال لنا صلوا صلينا، وإذا قال لنا ساعدوا الناس ساعدنا، وإذا قال لنا بروا آباءكم بررنا، وإذا قال لنا صوموا صمنا، وإذا قال لنا ادعوا إلى الله دعونا. هذا هو شكر الله تعالى. نحن شغلتنا بالحياة فقط أن نشكره، فقط أن نحمده جل جلاله. كتاب حمد الله تعالى. قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله. وقال الله تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والآيات المصرحة بالأمر بالحمد والشكر وبفضلهما كثيرة معروفة. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه ومسند أبي عوان الإسفرايني المخرج على صحيح مسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. كل أمر ذي بال، بدك تساوي عقد ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بدك تتزوج ابدأ بالحمد،
بدك تنشئ مشروعا ابدأ بالحمد. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد فهو أقطع، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. أجذم يعني أقطع، يعني غير كامل. وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وروينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهوي، وهو حديث حسن، وقد روي موصولا كما ذكرنا، وروي مرسلا. مرسلا يعني من دون ذكر الصحابي. هنا مضى فيما مضى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موصول. قال وروي مرسلا، ورواية الموصول جيدة الإسناد. وإذا روي الحديث موصولا ومرسلا فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير. ومعنى ذي بال أي له حال يهتم به، أمر مهم يعني. ومعنى أقطع أي ناقص قليل البركة. وأجذم بمعناه، وهو بالذال المعجمة والجيم. قال العلماء فيستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي سائر الأمور المهمة. قال الشافعي رحمه الله تعالى أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمرات في أخ بده يدعي، ما فورا يعني أنت بدك تدعي اللهم ارزقنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة، ابدأ هيك أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بعدين ابدأ الدعاء. فصل. اعلم أن الحمد مستحب في ابتداء كل أمر ذي بال كما سبق، ويستحب عند الفراغ من الطعام والشراب، وعند العطاس، وعند خطبة المرأة وهو طلب زواجها، وكذا عند عقد النكاح، وبعد الخروج من الخلاء. وسيأتي بيان هذه المواضع في أبوابها بدلائلها وتفريع مسائلها إن شاء الله تعالى. وقد سبق بيان ما يقال بعد الخروج من الخلاء في بابه، ويستحب في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق. لذلك بتلاقي المؤلفون المسلمون كلهم إذا بدأوا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي الله علمك، والحمد لله اللي الله أنطقك. علماء الدنيا كلهم متفقون بأن هذه الاختراعات التي ترون يقولون عنها إشراقة. شو إشراقة يعني؟ يعني الله يلهمه. واحد من الإخوة مريض قريبه بالكورونا، تمادى به المرض، أم يأخذوا صور للرئتين، صور الرئتين ليست سارة أبدا، فحمل الصور أرسلها لي والله بالجوال، يعني أرسلتها إلى طبيب، قلت له قريبي هيك هذه صورة صدره، نحن عم نعطيه الأدوية الفلانية وصار لنا 10 أيام. الطبيب نظر في الصورة قال له هذا قريبك، وضعه فيما يتعلق بالكورونا منيح، بس بسرعة أعطوه إبر مميعة للدم مضادة للتخثر، هذه خثرات في الرئة. اللي بدأنا بإعطاء الإبر، الحمد لله الحمد لله بعد حين يعني برئ. ولو لم يعني يلهم رب العالمين هذا الطبيب حاجة هذا المريض لهذا المعالجة، هم كانوا باتجاه آخر يعالجون. حتى إذا رأيتم الله عز وجل يفيض على طبيب هيك يلهمه شيء، هذا كله إلهام عطاء من الله. صحيح أنه يدرس، لكن كل صورة طبية لها 20-30-50 احتمال، كل عرض له 10-20 احتمال. فالله عز وجل يلهم العلماء غير يعني غير المؤمنين في العالم يقولون هذه إشراقة. حتى أنتم تسمعون قصة يعني أنه أرخميدس لما
يعني لفت إلى اختراعاته أو نيوتن، كل هذه يقولون إشراقة، يعني شيء برق بيبرق بذهنه، هو بيكون مخه مشغول بالمسألة بس بعدين يبرق شيء. أنت مرات بيكون في عندك مسألة بالرياضيات بالفيزياء قاعدين هيك يعني كتير ضائقة عليك، شلون بدها تنحل هالقصة، تكون قاعد عم تاكل يا لطيف تجيك الفكرة، شو هذا هو فضل الله تعالى عليه، هذا هو الإلهام الذي ألهمك الله إياه. لذلك قل الحمد لله يا رجل. لذلك قال ويستحب أن يبدأ في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق. سبحان الله، هذا كتاب الأذكار صار له 600-700 سنة، شو هالفضل الإلهي الذي أعطاه الله تعالى للإمام النووي حتى هيأ له هذا الكتاب الذي سيبقى بعده 700 سنة. قل الحمد لله أن الله عز وجل أكرمك بهذا الشيء. ويستحب في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق، وكذا في ابتداء دروس المدرسين، كمان أنت مدرس ابدأ الحمد لله رب العالمين، وقراءة الطالبين سواء قرأ حديثا أو فقها أو غيرهما. وأحسن العبارات في ذلك الحمد لله رب العالمين. فصل. حمد الله تعالى ركن في خطبة الجمعة وغيرها، ولا يصح شيء منها إلا به. أركان خطبة الجمعة عند الشافعية 5، مرة عملنا في المسجد هيك دورة مشان علمنا الناس كلهم كيف يخطبون. بركي شي مرة أنت كنت بشي جامع وما إجا الخطيب، لازم تقوم تخطب، يعني لازم واحد من اللي قاعدين يقوم يخطب، أما مو معقول قاعدين 300-500 واحد عم يعزموا على بعضهم ما في ولا واحد يخطب الجمعة. بجوز الخطيب هو وجاي موت يا أخي، مش بعرف، بجوز يعني يصير شغلة طارئة. فلازم تذكر عندما كنت شابا كنت مجهز خطبة وحاططها بجيبتي، كل ما أروح أحضر خطبة جمعة حطها بركي ما إجا الخطيب. أنا فعلا مرة كنت في مسجد أم ما إجا الخطيب، وصاروا يلتفتوا هيك هؤلاء الناس، يا جماعة مين بيخطب؟ والله طلعت أنا خطبت. على كل الأحوال، هلأ أنت لو ما لك مجهز خطبة يعني تلقيها، بس اعلم بأنه عند الشافعية أركان خطبة الجمعة 5، بحيث إذا أنت أديت هذه 5 خلاص صحت الخطبة. أولها حمد الله تعالى والثناء عليه، والثاني الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآية قرآنية، وبالخطبة الثانية الدعاء. يعني إذا قلت الحمد لله رب العالمين، هي حمدت الله وأثنيت عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قرأت سورة والعصر، هيك بتقوم صارت أول خطبة، تقعد رد بتقوم الخطبة الثانية بتعيدون هدون، بس بدل قراءة السورة بتدعي لون، بتكون تمت الخطبة. بس أنت مو معقول هيك تساوي، يعني حكي لك كلمتين يعني في شرح هذه السورة، حضر ما فيها شيء، كل واحد بيناتكم. فركن من أركان خطبة الجمعة عند الشافعية، الشافعية هم أكثر يعني من ذكروا في أركان خطبة الجمعة. الإمام أبو حنيفة أسهل، يقول خطبة الجمعة هي مطلق الذكر، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كل المفسرين قالوا اسعوا إلى ذكر الله يعني خطبة الجمعة. قال مطلق الذكر، بحيث إذا أنت وقفت على المنبر قلت لا إله إلا الله وعدت وردمت قلت الحمد لله، خلصت الخطبة. بركي ما حد شيء كان شيء مرة شيء يعني ما حدا بيعرف، بس هيك إذا بتقول لا إله إلا الله صحت خطبة الجمعة. الإمام مالك يقول لا، يعني بده يكون ما يصح أن يقال أنه خطبة عند العرب، يعني صحيح فسعوا إلى ذكر الله بس المراد الخطبة، يعني ما هو خطبة. على كل الأحوال يعني أنت إذا احتجت يوم أن تكون في مسجد قم وقرأ آية قرآنية واشرحها بعد الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء تتم به خطبة الجمعة. حمد الله تعالى ركن في خطبة الجمعة وغيرها، ولا يصح شيء منها إلا به. وأقل الواجب الحمد لله، والأفضل أن يزيد من الثناء، وتفصيله معروف في كتب الفقه، ويشترط كونها بالعربية. فصل. يستحب أن يختم دعاءه بالحمد لله رب العالمين، وكذلك يبتدئه بالحمد لله،
قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأما ابتداء الله وتمجيده فسيأتي دليله، وأما ابتداء الدعاء يعني بحمد الله وتمجيده فسيأتي دليله من الحديث الصحيح قريبا في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فصل: يستحب حمد الله تعالى عند حصول نعمة أو عند اندفاع مكروه، سواء حصل ذلك لنفسه أو لصاحبه أو للمسلمين. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. الشاهد عند قول سيدنا جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة. فصل: روينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. استرجع يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الترمذي: حديث حسن. الله لا يبتلينا يا أخوان، لكن إذا وقع عبد ببلاء ماذا يفعل؟ يحمد الله تعالى. لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع، لا تدري، مرات أنت يؤلمك علاج الطبيب، لكن في هذا الألم وهذا العلاج الشفاء. مرات يؤلمك قضاء الله تعالى وقدره، لكن إذا حمدت إذا رضيت فلك الرضا. والأحاديث في فضل الحمد كثيرة ومشهورة، وقد سبق في أول الكتاب جملة من الأحاديث الصحيحة في فضل سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك. فصل: قال المتأخرون من أصحابنا الخرسانيين: لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد. ومنهم من قال بأجل المحامد. شو لازم يعمل؟ إذا قال والله العظيم لأحمد الله بأحسن الحمد، شو بده يقول؟ قال: فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ومعنى يوافي نعمه أن يلاقيها فتحصل معه، ويكافئ بهمزة في آخره أن يساوي مزيد نعمه، معناه يقوم بشكر ما زاده من النعم والإحسان. قالوا: ولو حلف ليثنين على الله تعالى أحسن الثناء. فطريق البر أن يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وزاد بعضهم في آخره: فلك الحمد حتى ترضى. وصور أبو سعد المتولي المسألة في من حلف ليثنين على الله تعالى بأجل الثناء وأعظمه، وزاد في أول الذكر: سبحانك. وعن أبي نصر التمار عن محمد بن النضر رحمه الله تعالى قال: قال آدم صلى الله عليه وسلم: يا رب شغلتني بكسب يدي، فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. فذلك مجامع الحمد والتسبيح، والله أعلم. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن كل واحد منا له تكأة في كلامه، كل واحد، أي واحد بيننا علقت به كلمة هو بيتكئ عليها، يعني بيقول لك مثلا، واحد بيقول لك أيوة، كل شوي بيحكي لك أيوة أيوة، واحد بيقول لك يعني يعني، كل شوي بيقول يعني، واحد بيقول لك شو قلنا، كل شوي بيقول لك شو قلنا شو قلنا. مرات طلاب المدارس بيعدوا بيسجلوا لكل أستاذ شو التك أو كم مرة بعيدة، بيسجلوا لها على الدفتر. في معنى أخ كان عنده تك سبحان الله، هيك كل ما بيحكي كلمتين لأ سبحان الله، كل كلمتين لأ سبحان الله. فأنت اجعل تكأتك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بالتدريب بالتدريب بصير بلا شعور أنت
كل ما حكيت لك 3-4 كلمات الحمد لله، ما أجمل أن تكون هيك تكتك ذكر لله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك. والله مشكلة، عنا 5 سيارات بالبيت، ما منروح على محل ميكانيك إلا مندفع بلاوي. اتصور البلو سليب أو البينك سليب لتحصل عليهم، بتدفع ما بين $400 و $500.
2: جربتي هوت تايرز بريفرود؟ هوت تايرز ميكانيكي درجة أولى، بيصلح كل أنواع السيارات الكبيرة والصغيرة، وبيعمل تشون أب، بيستعمل كل أنواع الزيوت الأسترالية ابتداء من $90.
3: وبغير الدواليب؟
2: اسمه هوت تايرز، جميع أنواع الدواليب وكل الماركات العالمية، جديد ومستعمل نوع أول لكل السيارات واللايت تراكس.
3: حروح لعند الهوت تايرز، بس على مسؤوليتك.
2: جربي وما بتندمي أبدا، هوت تايرز أمانة وصدق بالمعاملة وأرخص الأسعار.
3: دلنا على العنوان.
2: العنوان 74 بيلمور رود بانشبولد، والتليفون 02 95 33 6138.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، يستحب للحاج عند السعي وهو على الصفا أن يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك قلت: ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. ويقول ذلك على المروة أيضا. ومن الأدعية المستحبة في السعي: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والسلامة من كل إثم والنجاة من النار. اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى.

0: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية، ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Haldon Street لكنبا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون في هذه التغطية لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث مستجداتها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. أضاف ترامب أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع في الشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها في المضيق. أشار ترامب إلى أن هذه الخطوة لفتة إنسانية من قبل واشنطن ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، وأنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية مع كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية. في المقابل قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. أضاف عزيزي أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدار بمنشورات وصفها بالمتوهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد الحراك الخاص بالمفاوضات نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. وكان ترامب قد قال إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران وأنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. وفي طهران قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة أن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على أمريكا أن تقبل شروط إيران العشرة وإن هذا أقل تكلفة لها. حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن ويتضمن ثلاث مراحل. تهدف الأولى من
1: In an ideal world, John wouldn't have accidentally deleted the quarterly spreadsheet this morning, which he wouldn't have then accidentally blamed on Allison in an accidental all-staff email. Ah, here comes Allison now. In the real world, John's real day is just beginning, which is why YouFood's goodness at the touch of a button is just the thing. It's real food.
2: Hello, John.
1: For the real world. YouFood's.
0: قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي ليطلعنا على أحدث التطورات والمواقف وتفاصيل المواقف. أبدأ معك محمد الأحمد، إن كان هنالك صورة أكثر وضوحا لما قاله الرئيس ترامب فيما يتعلق برد الفعل الأمريكي أولا، وفيما يتعلق بحديثه عن عملية لتحرير السفن في المضيق.
3: الصورة تتضح شيئا فشيئا نشوان بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو مسارا مزدوجا يجمع بين مبادرة ميدانية بحرية جديدة في مضيق هرمز تحت غطاء إنساني، مع استمرار أيضا الضغط ورفض المقترح الإيراني الأخير. الرئيس الأمريكي أعلن عبر منصة تروث سوشيال إطلاق ما سماه مشروع الحرية بدءا من صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، يهدف لإخراج السفن العالقة التابعة لدول غير منخرطة في هذا النزاع وتأمين مرورها عبر ممرات بحرية آمنة. لكن لم يقدم ترامب تفاصيل تنفيذية واضحة، لا معطيات رسمية من البيت الأبيض ولا من البنتاغون، خاصة فيما يتعلق إن كانت قوات البحرية الأمريكية ستقوم وستقود هذه العملية. ترامب اكتفى بالقول إن الهدف هو مساعدة الدول المحايدة على استئناف تجارتها. بالتوازي مع ذلك نشر ترامب قبل قليل صورة مركبة له مرفقة بعبارة أنا أملك كل الأوراق، في إشارة لافتة تعكس منطق إدارة هذه الأزمة لكن دون ربطها مباشرة بهذه المبادرة. وفق الول ستريت جورنال الخطة تحمل طابعا تنظيميا أكثر من كونها عسكرية، تقوم على تنسيق بين الدول وشركات التأمين وقطاع الشحن لتنظيم العبور من دون مرافقة البحرية الأمريكية بشكل مباشر في هذه المرحلة وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع، لكن هذا المسار قد يصطدم بمخاطر محتملة لا سيما بعد تقارير، ومن بينها ما نشره أو نشرته الول ستريت جورنال في هذا التقرير عن المسؤول الأمريكي من أن الحرس الثوري الإيراني قام بنشر ألغام بحرية، وهو ما قد يربك ربما تهديد الملاحة في ممر كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب. ترامب حذر بشكل صريح ومباشر في منشوره بأن أي عرقلة ستقابل برد حازم، في إشارة إلى احتمال استخدام القوة العسكرية في حال عرقلت هذه الجهود. اقتصاديا انعكست هذه الإشارات سريعا على الأسواق. نشوان، أسعار النفط تراجعت بحوالي 2% بأكثر من دولار واحد للبرميل بعد إعلان ترامب وواشنطن نيتها تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، في مؤشر على حساسية الأسواق لأي انفراج محتمل في هذا المضيق. ترامب ربط أيضا هذه الخطوة بمناخ تفاوضي أوسع متحدثا عن محادثات إيجابية جدا مع إيران، لكنه في الوقت نفسه تمسك اليوم وفق تصريحات نقلت عنه في الإعلام الإسرائيلي بعدم قبول المقترح الإيراني الأخير، وهو ما يعكس استمرار الفجوة التفاوضية بين الطرفين. بحسب الأكسيوس نقلا عن مصادر، واشنطن أرسلت اليوم الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران، وهو ما كان أكده متحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة اليوم. بحسب ترامب في تصريحات سابقة، فإن مئات السفن حوالي 400 سفينة لا تزال عالقة في مضيق هرمز، والإفراج عنها قد يخفف بحسبه الضغط على أسواق الطاقة، وهو ما يفسر جزئيا أيضا دوافع هذا التحرك. نشوان، بالرغم مما أشرت إليه في وقت سابق في هذه المداخلة بأنه لا توجد لحد الآن توضيحات رسمية بشأن هذه المبادرة، لا سيما أنه على الصعيد الداخلي الإدارة الأمريكية تحاول طمأنة الأسواق. وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في تصريحات اليوم له لفوكس نيوز بأن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير فور انتهاء هذا الصراع، في إشارة إلى رهان واشنطن على أن الأزمة ظرفية وليست دائمة. لكن على الأرض ارتفاع أسعار البنزين مستمر، نتحدث عن الضعف تقريبا منذ بدء هذه الحرب، وبالتالي هذا المشروع أو المبادرة البحرية يبدو أنها محاولة من الإدارة الأمريكية لإدارة هذه الأزمة بشكل يوازن بين الضغط والتهدئة، تخفيف الكلفة الاقتصادية العالمية والأمريكية للحصار من جهة، والإبقاء على أوراق القوة في التفاوض من جهة أخرى، بينما يبقى الاختبار الحقيقي في كيفية التنفيذ ورد فعل إيران أيضا المحتمل على خطوة كهذه تقدم كمبادرة إنسانية، لكنها عمليا تعكس الصراع المفتوح بين واشنطن وطهران. نشوان،
0: شكرا لك محمد الرحمن من واشنطن. الآن إلى محمد البقالي في طهران. إذا رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، محمد البقالي يقول إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. محمد،
2: بالفعل نشوان، وهذا ربما هو أول فعل يمكن أن نصفه بالرسمي الذي يصدر عن طهران والذي يحذر من هذه الخطوة، وجاء مباشرة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيفهم بشكل واضح أنه يحذر من هذه الخطوة، من أن إيران ستعتبرها بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. وأكثر من ذلك أضاف أن مضيق هرمز والخليج ليس مكانا للخطابات التي وصفها بالموهومة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن يمكن أن نفهم كيف تنظر طهران على الأقل في هذا التصريح الأولي لما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونتوقع أن تصدر تصريحات أخرى. ولكن في الحقيقة منذ اللحظة الأولى التي صدر هذا التصريح، الذين يعرفون السياسة الإيرانية وكيف تفاوض وكيف تناور وكيف تراوح بين الذهاب نحو التصعيد والعودة إلى خفض التوتر، فهم أن هناك شيء ما غامض، وأنه لا يمكن أن يكون قد حدث توافقا مع طهران بشأن هذا الأمر. وبالتالي فالآن نحن أمام مفترق طرق، إذا قرر الرئيس الأمريكي المضي قدما في هذه الخطوة التي أعلنها، إذا قبلت بها طهران فهذا يعني أن انفراجة كبيرة ستحدث، بالنظر إلى أنه عمليا سيتم فتح مضيق هرمز، ولكن هذا الأمر يبدو الآن مستبعدا أولا من جهة الموقف الإيراني المعلن من مسألة مضيق هرمز، ومن جهة هذا التصريح الذي صدر عن شخصية محورية رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، خبير بالسياسة الإيرانية، لديه معلومات، لديه تواصل، ويساهم في صناعة القرار هنا في طهران. إذن الواقع أننا أمام مرحلة فيها كثير من الغموض، يجب أن ننتظر ما الذي سيحدث. هل سيمضي الرئيس الأمريكي قدما؟ هل هذا تهديد مثل التهديدات السابقة؟ ما الذي يقصد؟ على كل حال الأسئلة أكثر من الأجوبة، ولكن ما لدينا هنا في طهران هو أنه علاوة على هذا التصريح الذي صدر قبل قليل أو هذا المنشور عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، لدينا تصريحات سابقة، تصريحات سابقة للخارجية أولا التي أنكرت ونفت بصيغة أدق أن تكون طهران قد اقترحت نزع الألغام من مضيق هرمز، بمعنى أن هذا الأمر يؤكد أن طهران ماضية وراغبة في إبقاء سيطرتها على المضيق إلى غاية التوصل إلى اتفاق. أيضا تصريحات أخرى صدرت من مستشار المرشد، من مسؤولين آخرين، على كل حال نتحدث عن تصريحات متشابهة وفي بعض الأحيان تكاد تكون متطابقة، كلها تتحدث على أن مضيق هرمز هو تحت السيطرة الإيرانية، وأنه في هذه المرحلة لا مجال للحديث عن فتحه بالقوة، وأن كل السفن التي يجب أن تمر ستمر ضمن الأطر التي تحدثها طهران. طبعا نعلم أن طهران اقترحت حلا أو مقترحا قدمته للإدارة الأمريكية من 3 مراحل، ونعلم أن المرحلة الأولى بطبيعة الحال هي تشمل أساسا إنهاء الحرب بشكل كامل، والحرب تشمل أيضا وقف الحرب في لبنان، وتشمل تلقي ضمانات بأن الحرب لن تشن عليها من في مستقبلا، ضمانات إقليمية ودولية، وفيه حديث أيضا عن مضيق هرمز، وهذا هو البيت القصيد بالنسبة لي في هذه الفكرة، وهو أن مضيق هرمز تم ربطه بشكل مباشر برفع الحصار، وعلمنا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه غير راض على هذا المقترح الذي قدمته طهران، بل إن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحا بديلا، والخارجية الإيرانية قالت إنها تدرس هذا المقترح البديل. بعد أقل من 3 ساعات يخرج هذا التصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الحقيقة جاء مربكا وخالطا لكل الأوراق، لا أحد الآن على الأقل يفهم ما الذي يحدث بالضبط، ما هو المقصود، ما هو تفسير هذا الأمر، خاصة عندما يتبين من هذا التصريح على الأقل الأولي الذي صدر عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أن طهران غير متفقة، بل تعتبر هذا الأمر انتهاكا لوقف إطلاق النار. بمعنى أننا في نفس الليلة في بضع ساعات راوحنا ما بين خفض التصعيد إلى درجة ارتفاع الأمال بأن اتفاقا قريبا يمكن التوصل إليه من خلال تبادل الرسائل، والرسائل الواضح أن كل طرف يقدم سقفا مرتفعا على أساس أنه سيخفضه فيما بعد، هذا هو الذي يفهم من هذه الرسائل المتبادلة ومن تليين بعض القضايا التي كان فيها نوع من التشدد، خاصة في مسألة على سبيل المثال مضيق هرمز. إيران كانت تقول في البداية أنه لا مجال إلا لفرض رسوم، في المقترح الأخير بدأت تتحدث عن تعويضات وليس عن رسوم، هذه التعويضات في المجال البيئي طبعا الإدارة الأمريكية رفضت، ولكن يتوقع أن كل طرف الآن يحاول أن يخفض سقف مطالبه بالشكل التدريجي إلى أن يلتقي الطرفان إذا تمكن من ذلك على طاولة واحدة وعلى توافق ما. ولكن في نفس الساعات هذه التي يحدث هذا الأمر يتحدث الرئيس الأمريكي بهذا المنشور، لا يفهم، كأنه يتجه، رغم أن اللغة التي جاء بها في الحقيقة هي لغة هادئة ولغة غير تصعيدية، ويتحدث عن حسنية وعن عمل إنساني وأن الذين كانوا يتحاربون سيجدون أنفسهم سيحلون هذه الأزمة وكل هذا الكلام، ولكنه أشار إلى أنه في حالة رفضه هذا الأمر فإن الأمر سيكون سيئا أو سيتم استعمال القوة أو شيء من هذا القبيل، بمعنى أن الأمر كله يشير إلى أن الإدارة الأمريكية إذا مضت في هذا الاتجاه وأصرت طهران على رفض هذا التدخل في مضيق هرمز فهذا يعني أن اصطداما سيحدث.
0: كان أشكرك شكرا جزيلا محمد الوقالي من طهران. مشاهدينا، أيضا في سياق هذه التغطية من قناة الجزيرة، الضغط العسكري الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في أرض وسماء جنوب لبنان وانعكاساته على مسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، نتابعه في العرض التالي.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان من الجو والبر واستمرار عمليات النسف والتفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في البلدات والقرى اللبنانية التي سيطر عليها. كل هذه التطورات العسكرية وتداعياتها وتأثيرها على مسار المفاوضات المباشر في واشنطن سنحللها مع ضيوفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي ونيكولا نصيف الكاتب الصحفي وزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية ومنه ننطلق لفهم هذه التطورات الميدانية من خلال الشاشة التفاعلية. عبد القادر
5: وسيلة نعم لعلي سأنطلق بتصريح كان لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي حينما قال بأننا نستلهم تكتيكاتنا في لبنان مما فعلناه في غزة وفي ذلك إشارة تحديدا إلى عملية النسف التي طاولت عددا كبيرا من المربعات السكنية وتابعناها حينها. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بنفس السيناريو يتكرر في الجنوب اللبناني ولكن تكرر بشكل لافت خلال الأيام الماضية في عملية استهداف لمناطق عدة في الجنوب اللبناني في شمال نهر الليطاني ولكن أيضا في مناطق الجنوب. دعونا بداية نتابع هذا الفيديو وقد نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي لما قال إنه عملية استهداف لنفق بطول 80 مترا. كان سبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن نشر مقاطع فيديوهات لعملية نسف مماثلة. نتذكر قبل أيام كان هناك استهداف في القنطرة لأحد الأنفاق كما قال جيش الاحتلال بنحو 570 طنا من المتفجرات. سياسة النسف للأراضي وأيضا للقرى تأتي بينما نتابع هذه الخريطة. هذه الخريطة منقولة عن صحيفة نيويورك تايمز وتشير إلى أنها وفق مصادر ووفق صور أقمار صناعية تم رصد عملية تسوية بالأرض بنحو 20 قرية حدودية وهذه المربعات السوداء تشير إلى هذه القرى المختلفة.

0: المناطق الغربية وتحديدا في قضاء سور. ربما سأختم بما نشره أيضا حزب الله عن عملية استهداف خصوصا على مستوى البياضة واستهدافه لقوات على مستوى بنت جبيل حولة. كان البارحة تابعنا استهداف أيضا لقوات في مسقاف عام، سواء ما تعلق باستهدافهم بالمسيرات أو أيضا على مستوى أيضا باستهدافهم بالصواريخ. إذن نحن نشهد إن صح القول سياسة أرض محروقة واضحة أكيد تحتاج إلى قراءة.
1: كيف نقرأ هذه الخريطة الجديدة للمناطق المستهدفة من قبل الجيش الإسرائيلي؟
2: يعني واضح أنها فعلا الهدف والجهود الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتحول باتجاه تنفيذ عمليات تدمير وغارات تدميرية، وتترك مسألة العمليات الحربية، وهي بالتالي لا يمكن اعتبارها بالمعنى العسكري عمليات عسكرية. هي فعلا يعني هو لا يقاتل حزب الله بقدر ما يقاتل الطبيعة والبنيان والمدن والقرى، هذا يمكن إطلاقه على شكل ما يسمى بالعمليات العسكرية، وهي ليست عمليات عسكرية لأنه يركز على تدمير ما تبقى في هذه المنطقة، المنطقة التي يتواجد فيها وهي التي أسماها بالمنطقة العازلة ضمن إطار الخط الأصفر. هذا أولا. المرحلة الثانية أو النمط الثاني من العمليات هو توجيه المزيد من إنذارات الإخلاء باتجاه هذه المنطقة
1: خارج جديدة.
2: خارج الخط الأصفر، بما يمكن تسميتها بالمنطقة حمراء، بمعنى أنه يطلب إخلاءها من السكان. والمفارقة هنا أن كل هذه القرى والبلدات التي يطلب إخلاءها لا يعود فيحدد سماحا أو إذنا بالعودة، وبالتالي نحن أمام واقع تهجير جديد، رغم أننا في ظل وقف إطلاق نار بين مزدوجين، وبالتالي هو يحضر ويمهد البيئة من أجل المزيد من الإخلاءات والمزيد من التدمير، بالإضافة إلى إخلاءات متكررة كل يوم، ولكن اليوم تحديدا هناك إنذارات بإخلاء ل 11 قرية، بينهم 3 قرى للمرة الأولى يطلب إخلاءهم، وبالتالي نحن يوميا أمام دفع الإخلاءات المزيد من القرى الأمامية باتجاه مناطق الشمال. طبعا هناك قسم كبير من هذه القرى شمال نهر الليطاني خاصة في محيط المنطقة الشرقية، وهناك مدن يتم التركيز على الإخلاءات في جوارها مثل مدينة صور والنبطية. الواقع يزداد خطورة نتيجة الجهود الإسرائيلية المركزة على التدمير والإخلاء. وسأختم بهذه الكلمة في هذا السؤال فقط، يتم استهداف القرى التي لا يتم إنذارها بالمقابل، يعني هناك استهدافات لقرى لا يتم إنذارها بالمطلق.
1: إذن المشهد الميداني يزداد تعقيدا في الجنوب اللبناني، كيف ينعكس ذلك سياسيا في العاصمة بيروت؟
3: طبعا أكيد نحن لسنا في ظل وقف إطلاق النار، لسنا في ظل هدنة، هناك حرب لا تزال مفتوحة، كما لو أن لا نزال ليس فقط في اليوم الأول من هذه الحرب يعني منذ 2 أذار، بل لا نزال كما نحن منذ الحرب عام 2024. بالتالي إسرائيل تريد الحصول على أوسع منطقة جغرافية تبعد حزب الله عنها، وليس فقط حزب الله ككيان أو كوجود يعني كعناصر وكمقاتلين وأيضا كأسلحة. وبالتالي فهي يعني أولا رسمت الخط الأصفر، خط الحزام الأول، وهو خط قديم اعتادت عليه، الآن ذهبت إلى ما هو أبعد، تريد الوصول إلى شمال نهر الجنوب، حدود جنوب نهر الليطاني، وهو كان أحد أهداف الاجتياح الإسرائيلي عام 82، تريد أن تصل إلى هذه المنطقة. أنا ذاك كانت الكلام عن تريد الوصول إلى مياه الليطاني، الآن لا، هناك سلخ جزء كبير من جنوب لبنان، سلخه عن لبنان، يعني كما لو أنها ترسم كما الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، هي اليوم ترسم خط أزرق آخر اللي هو نهر الليطاني، منطقة غير آهلة، ليس فيها لا بشر ولا بيوت ولا منشآت ولا بنى ولا يعني لا جنس، لا حياة فيها على الإطلاق. وبالتالي هذا الأمر بنسف كل شيء وجعلها يعني حسب النظرية الفلسفية التابولا رازا، يعني صفحة بيضاء، أرض معدمة.
1: وما الذي تريد أن تقوله من وراء ذلك إسرائيل للسلطات اللبنانية في خضم الحديث عن هذه المفاوضات في واشنطن، وهذا الضغط الأمريكي على الجانب اللبناني؟

0: يدفعه للتفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل.
1: العمل العسكري هو هدف في ذاته منذ زمن إسرائيل تتحدث عن هذا الأمر منذ عقود، فبالتالي هو هدف في ذاته، لكنه في توقيته اليوم أصبح يمكن تفسيره سياسيا أو يقرش إذا صح التعبير بالسياسة، أي أن تستخدمه كورقة أساسية في التفاوض على طاولة واشنطن عندما يذهب لبنان. لكن بطبيعة الحال لبنان لن يذهب إلى واشنطن على الأقل في المواقف المعروفة لرئيس الجمهورية، طالما هناك احتلال إسرائيلي، طالما هناك سقوط للهدنة أو عدم وجود وقف لإطلاق النار، وليست هناك برمجة للانسحاب الإسرائيلي، لأنه ذهاب لبنان في واقع كما هو الآن، هذا الواقع يتمادى يوم بعد يوم ويتسع. ومن غير الأكيد أن بيروت قد أو ضحية الجنوبية ستكون في منأى. في الأيام الأخيرة بدأنا نلحظ أن المسيرات الإسرائيلية تجوب في سماء بيروت والضاحية الجنوبية، وربما هذا مؤشر إلى مرحلة تالية. طبعا لن تربط تلك المنطقة هنا، لكن عمليا يراد الضغط على لبنان في المفاوضات بغية انتزاع أو يعني انتزاع اتفاق سلام منه.
0: والضغط عسكريا عميد جوني يتم وبقوة، نتحدث عن عشرات القرى، 20 قرية تم تدميرها ونسفها بشكل كامل، استهداف لمنشآت تحتية، مباني حكومية كذلك. ما الهدف الاستراتيجي والعسكري من وراء ذلك؟
2: يعني هو حقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان لا يملك خطة واضحة وحاسمة ونهائية للتعامل مع الواقع اللبناني، وهذا يعود إلى عدة متغيرات موجودة في الميدان. هناك متغيرات فرضها حزب الله من خلال يعني صموده في هذه المنطقة وتكبيده جيش الاحتلال عدد من الخسائر البشرية التي يقف عندها كثيرا جيش الاحتلال مسألة الخسائر البشرية، وهناك يعني متغيرات أخرى تتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل وضغط على الولايات على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار. وطبعا يعني هي لم نحصل على وقف إطلاق النار نتيجة هذا الضغط، إنما هناك كبح معين لنطاق إطلاق النار كما ذكر، يعني لم استثنوا بيروت والضاحية حتى الآن، وبالتالي هم يعتبرون أنفسهم أنهم مقيدون في التعامل مع الجبهة، مع أنهم يملكون حرية العمل بشكل واسع وهم يستفيدون من حرية العمل ويستهدفون كل شيء في هذه المنطقة، بناء وعمران ومدنيين، وهناك يعني الكثير من الأذى والضرر الذي يقومون به. هناك متغير آخر أيضا يؤثر على واقع العمليات هنا، يرتبط بالجو الإقليمي وباكستان والمفاوضات. كل هذه المتغيرات تجعل جيش الاحتلال يعني وهو لا يملك استراتيجية ثابتة يعمل عليها، لأنه تبين أنه عدل من أهدافه وطموحاته. لقد بدأت الحرب عندما أطلق حزب الله صواريخه، وبدأ إسرائيل بدأت بالقول أنها تريد القضاء على حزب الله عسكريا، وأن الدولة اللبنانية لم تقم بواجبها أو بالتزامها بين مزدوجين، وبالتالي نحن قادمون للقضاء على حزب الله. هذا كان بداية العمل العسكري الإسرائيلي، ثم تراجعت هذه الأهداف وتقلصت إلى حدود منطقة عازلة تدفع بأسلحة مضادة للدروع بعيدا عن الحدود. فإذا استراتيجيتهم متبدلة دائما وفقا للوقائع والمتغيرات التي
0: ويبدو فعلا الميزة. أنها تعتمد استنساخ ما جرى في غزة بسياسة الهدم والنسف. سيد منيقولا، المهلة ستنتهي منتصف هذا الشهر، إذا كان وقف إطلاق النار هكذا يبدو على الأرض، تصعيد وغارات وهدم، بعد انتهاء هذه المهلة ما السيناريوهات برأيك؟
1: طبعا لا أحد يعرف كيف سنصل إلى 17 أيار يعني موعد نهاية المهلة، لكن عمليا الآن نحن في حرب استنزاف حقيقية. يعني أولا إسرائيل تستمر في التدمير والقصف والخروج من الخط الأصفر إلى المنطقة العليا، في الوقت ذاته حزب الله يعني نحن أشبه في خضم لعبة البينبونغ يعني كرة المضرب، بمعنى إسرائيل تضرب حزب الله، حزب الله يضرب إسرائيل، لا يتقدم، لا يستطيع دفعها أو إخراجها أو تحرير الأراضي، وهو الشعار الذي يطرحه حزب الله، فبالتالي هو يتراجع. لكن فقط الدور الحقيقي الذي يلعبه إضافة إلى شعار أنه يريد تحرير الجنوب هو أنه لا يستطيع أن يتقدم، وبالتالي إسرائيل هي التي تضعفه وتبعده إلى شمال نهر الليطاني. إذن نحن في حرب استنزاف الحروب الاستنزاف يعني تحتاج إلى وقت طويل وربما تحتاج إلى مفاجأة لإنهائها. الواضح أن لا وقف إطلاق النار الأول ولا الثاني والثالث الذي سيأتي فيما بعد لن يكون أفضل مما سبقه.
0: شكرا جزيلا لك سيد نيكولا نصيف الكاتب الصحفي، وشكر للعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار.
3: أقر تحالف أوبك بلس في اجتماعه زيادة في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتخفيف من حدة أزمة الطاقة العالمية.
4: أمام ترقب للأسواق العالمية واختناق الإمدادات، اختتم تحالف أوبك بلس اجتماعه برفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا لشهر يونيو حزيران المقبل. القرار جاء بعد أيام من انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة خصوصا وضع إمدادات النفط من مضيق هرمز.
5: ستترتب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تداعيات اقتصادية وجيوسياسية. لا يؤثر الانسحاب في أسعار النفط فورا، إذ تسعى أبوظبي إلى استقلالية أكبر في إدارة إنتاجها بعد الحرب. أما سياسيا فتلوح خلف القرار توترات داخل أوبك وأوبك بلس بشأن تفسير ما يجري في مضيق هرمز، ولا سيما الهجمات الإيرانية على الإمارات، وهو ما قد يكون من دوافع الانسحاب رغم عدم إعلانه رسميا.
4: لكن المفارقة أن الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لن تترجمها إمدادات حقيقية في المدى المنظور، فالممرات الحيوية للتصدير ما تزال مقيدة، والقدرات الاحتياطية مركزة في منطقة الخليج الأكثر تضررا بسبب الوضع في هرمز.
6: لن يكون لقرار أوبك بلس تأثير فوري، لأن نحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي معطل فعليا حاليا بفعل السيطرة الإيرانية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وهذا يعني أنه حتى لو كان ممكنا توقع بعض التأثير على المدى الطويل، فإن الوضع الراهن للحرب والضغط على منطقة الخليج يمثلان العامل الرئيسي الذي يقيد الصادرات العالمية.
4: دوائر مقربة من تحالف أوبك بلس بفيينا كانت تتوقع هذه الزيادة منذ أسابيع، لكن بينما تتعثر إمدادات النفط من هرمز، يظهر تحالف أوبك بلس أنه يمسك بزمام المبادرة وأنه قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. قرار تحالف أوبك يصطدم بعقدة مضيق هرمز. بيانات التحالف تؤكد أن احتياطياته غير المستغلة مرهونة بفتح الممر المائي، مشهد يختصر المأزق السياسي للحرب ويفتح بابا واسعا لسؤال أقصى: من يتحكم فعلا في أسعار النفط، التحالف أم المضيق؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
3: أكدت إدارة قناة بنما الجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحنات العابرة للقناة أو الشحن العابر للقناة في ظل التوتر الشرق الأوسط. مراسل الجزيرة أن الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
7: أغلق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثا عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها.
8: ناقلة النفط هذه ومثلها عشرات تسابق الزمن والأزمات لإيصال حمولتها، حتى وإن كان ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظارا لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم، قناة بنما.
7: بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوما تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعا بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
9: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يوميا، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
7: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها ويؤمن سنويا حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
10: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مسارا آمنا ومحايدا. وقد زرت مؤخرا مصافية لتكرير النفط في اليابان، كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
7: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعا لزيادة الطلب، بعد أن حققت العام الماضي أرباحا بنحو 3 مليارات دولار. وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
11: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 24 مايو 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، أكد وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن ميزانية 12 من أيار مايو ستقوم على مبدأ الإدارة الاقتصادية المسؤولة وضبط الإنفاق، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإعادة ترتيب أولوياتها في مواجهة ظروف اقتصادية أكثر صعوبة. وقال تشالمرز إن الحكومة تعمل على توفير مساحة في الميزانية لما هو أساسي، مثل تمويل المستشفيات والاستثمار في الدفاع والتعامل مع الكوارث الطبيعية، إضافة إلى دعم برنامج الأدوية المدعومة والاستجابة لهجوم بونداي. لكنه أقر بأن مستويات الإنفاق في هذه القطاعات قد لا تكون بالحجم الذي كان مخططا له سابقا. وتشير بيانات وزارة الخزانة إلى أن التكاليف الحكومية في قطاعات رئيسية مثل الصحة والدفاع شهدت ارتفاعا ملحوظا مدفوعة جزئيا بالتطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب في الشرق الأوسط التي انعكست على تكاليف الاقتراض ودفعت معدلات التضخم إلى الارتفاع. كما حذرت وزيرة المالية كاتي غالاجر من ضغوط مستمرة على الميزانية وعدم اليقين العالمي، مؤكدة أن الحكومة ستواجه خيارات صعبة في المرحلة المقبلة في ظل تراجع توقعات الإيرادات بسبب تقلبات الاقتصاد العالمي. ورغم أن بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أظهرت استقرار معدل البطالة عند 4.3% خلال شهر آذار مارس، إلا أن اقتصاديين يحذرون من أن هذا الاستقرار قد لا يدوم طويلا. ويرى خبراء أن الصدمات الاقتصادية عادة ما تظهر آثارها على سوق العمل بعد فترة زمنية، مع توقعات بتباطؤ في وتيرة التوظيف بدلا من موجة تسريح جماعي للعمال. وفي هذا السياق قال كبير الاقتصاديين المساعدين في بنك الويست باك رايان ويلز إن الشركات قد تتردد في تسريح الموظفين بسبب تكلفة استبدالهم، لكنها قد تتجه إلى تقليص التوظيف الجديد ما يؤدي تدريجيا إلى ارتفاع معدل البطالة. وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع البطالة إلى نحو 5% مع نهاية عام 2026، مع استمرارها عند هذا المستوى في العام التالي. في المحصلة تجد الحكومة الأسترالية نفسها أمام معادلة معقدة، وهي الحاجة إلى ضبط الإنفاق للحفاظ على استقرار المالية العامة مقابل ضرورة دعم الاقتصاد والأسر في مواجهة ارتفاع التكاليف. وبين تباطؤ النمو وضغوط التضخم واحتمالات ارتفاع البطالة، تبدو الميزانية المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية في مرحلة تتسم بقدر كبير من عدم اليقين الاقتصادي. سيدني: اعتقل رجل بعد وفاة 3 من أفراد عائلته إثر هجوم مزعوم على منزلهم في جنوب غرب سيدني، وقتلت والدة الرجل الموقوف ووالده وشقيقه، بينما أصيب شقيق آخر بجروح، وذلك عندما واجهت فرق الإنقاذ مسرح جريمة بشعا للغاية. وتمكن الشقيق الناجي البالغ من العمر 30 عاما من الاتصال بالشرطة التي وصلت برفقة المسعفين إلى منزل في شارع جولييت كلوز في روس ميدو بعد الساعة 1:30 صباحا بقليل، وعثر على امرأة تبلغ من العمر 65 عاما داخل المنزل، ولكن على الرغم من جهود المسعفين فقد فارقت الحياة في مكان الحادث. وبعد تفتيش المنزل والملحق السكني المجاور، عثر على جثة رجل يبلغ من العمر 25 عاما، وعلى رجل آخر يبلغ من العمر 64 عاما مصابا بجروح خطيرة في رأسه، ونقل إلى مستشفى ليفربول، لكنه توفي متأثرا بجراحه في وقت لاحق من صباح أمس. ونقل الرجل الناجي إلى المستشفى لكنه غادرها لاحقا. وقال المشرف جرانت هايلي إن فرق الطوارئ واجهت مشهدا مروعا، وأضاف قائلا: لقد وجدوا مشهدا داميا للغاية، مؤكدا أن الضحايا أظهروا علامات إصابات ناجمة عن صدمات حادة، بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن سلاح ذي نصل حاد. وأشاد هايلي بأداء الشرطة والإسعاف الرائع في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وذكر هايلي إنه لم يتم العثور على أي أسلحة، لكن الشرطة لا تزال تحقق في مسرح جريمة واسع النطاق. بريزبن: وجهت إلى الجراح البارز الدكتور رضا أديب، شريك رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند السابقة أنستاسيا بالاشوك، 3 تهم بالاغتصاب، وتهمتان بحرمان شخص من حريته، وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي. وتزعم الشرطة إن أديب اعتدى جنسيا على امرأة في الثلاثينيات من عمرها في منزلها الكائن في شارع جودوين تيرس بمنطقة بيرلي هيدز، التي تقع على ساحل الجولد كوست، في 30 من مارس آذار. وشهد ضباط الشرطة وهم يترددون على الشقة المطلة على الشاطئ بعد ظهر أول أمس، ويغادرون حاملين أكياسا من الأدلة. ومثل أديب أمام مركز شرطة ساوثبورت في وقت سابق من أمس، حيث وجهت إليه التهم قبل إطلاق سراحه بكفالة الشرطة بعد ظهر أمس. وغادر المركز برفقة محاميه ولم يجب على أسئلة الصحفيين المنتظرين. وأصدر محاميه دان روجرز بيانا بعد ظهر أمس، وأعرب الدكتور أديب عن صدمته إزاء الادعاءات الموجهة إليه، وأكد في بيانه إنه يأخذ الأمر على محمل الجد. وكما هو الحال مع جميع المتهمين، يفترض براءته، وهو يعتزم الدفاع عن نفسه بقوة ضد هذه الاتهامات. وفي الوقت الحالي يشعر الدكتور أديب بالقلق في المقام الأول بشأن رفاهية أسرته ومرضاه، وسيفعل كل ما يلزم لضمان الاعتناء بهم في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن يمثل أديب، وهو جراح السمنة في عيادة السمنة في بريزبن، أمام محكمة ساوثبورت الابتدائية في 14 من أيار مايو. وشددت السلطات على أن صديقته السابقة لم تكن متورطة ولا يوجد أي خطأ من جانبها، وكان الاثنين معا منذ عام 2021. كامبرا: في خطوة تستهدف التخفيف من أعباء غلاء المعيشة، أعلنت شركة وولورث عن تجميد أسعار 300 منتج أساسي من علاماتها التجارية الخاصة اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أشهر. وتأتي هذه المبادرة في وقت يواصل فيه الأستراليون مواجهة ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح عند التسوق، خصوصا للسلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر أسبوعيا مثل المواد الغذائية الجافة ومنتجات الاستخدام المنزلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقديم بعض الارتياح للأسر التي تكافح لمواكبة فواتير البقالة المتزايدة، إلى جانب تعزيز التركيز على توفير القيمة في مجموعة من السلع اليومية. وأشارت الرئيسة التنفيذية لمجموعة وولبرز أمانا باردويل إلى أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تؤثر على مختلف جوانب الحياة، مؤكدة أن الشركة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم المستهلكين عبر توفير أسعار أكثر استقرارا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على شراكات مستدامة مع الموردين. وتعكس هذه الخطوة توجها متزايدا لدى كبرى سلاسل التجزئة في أستراليا لمحاولة التوازن بين دعم المستهلكين في مواجهة الغلاء وضمان استمرارية سلاسل التوريد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
3: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام قفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
4: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. والله مشكلي، عنا 5 سيارات بالبيت، ما منروح على محل ميكانيك إلا مندفع بلاوي. اتصور البلو سليب أو البينك سليب لتحصل عليهم، بتدفع ما بين $400 and $500.
3: جربتي هوت تايرز بريفرود؟ هوت تايرز ميكانيكي درجة أولى، بيصلح كل أنواع السيارات الكبيرة والصغيرة، وبيعمل تشون أب، بيستعمل كل أنواع الزيوت الأسترالية ابتداء من $90.
4: وبغير الدواليب؟
3: اسمه هوت تايرز، جميع أنواع الدواليب وكل الماركات العالمية، جديد ومستعمل نوع أول لكل السيارات واللايت تراكس.
4: حروح لعند الهوت تايرز، بس على مسؤوليتك.
3: جربي وما بتندمي أبدا، هوت تايرز أمانة وصدق بالمعاملة وأرخص الأسعار.
4: دلنا على العنوان.
3: العنوان 74 بيلمور رود بانشبول، والتليفون 02 95 33 6138.
4: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويجعلني وإياكم من التائبين الصادقين. ما زال حديثنا حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء. وقلنا نحن بنتكلم في هذه السلسلة عن أمور قد تعيق العبد الراغب السائر إلى الله سبحانه وتعالى، وأكبر عائق هي الذنوب. ويتكلمنا في البداية عن أهمية التوبة ومفاهيم أساسية وقواعد أساسية في التعامل مع جميع الذنوب. ويتكلمنا امبارح في أمر الصلاة، وقلنا أن الصلاة ديت إن ده أول سؤال إجباري، أول سؤال إجباري عليك. وسبحان الله الامتحان متسرب، والامتحان معروف، كل عارف إيه هو الامتحان اللي هتسأل. تخيل لو في واحد ثالثة ثانوي بايع الامتحان خلاص يومين ثلاثة، وهو قاعد بيذاكر كده، دخل عليه أخوه مسك الورق وراح مقطعه، قال له أنت بتعمل إيه؟ أنا عندي امتحان. قال له يا عمي مش لازم يعني. فقال له لا، ده بناء عليه هيتحدد أنا هدخل كليتي والجامعة وبتاع. قال له يا عمي هدعي لك. الولد ده هيعمل إيه لما حد يقول له كده؟ هيسكت وهيرضى وهيقبل الدرجة دي من النقاش؟ هيقبل إن أخوه قاعد يقطع في الورق بتاع الاختبار، وعارف إن مستقبله الدنيوي المرتبط في الجامعة بالورقة دي؟ عارف كويس أوي مش هيقبل، صح؟ طيب ليه إحنا بنتعامل، أو اللي بيترك الصلاة أو بيأديها بطريقة يعني أهو بيصلي، ليه بيتعامل مع الموضوع ده بالطريقة ديت؟ طريقتي يا عمي عادي يعني، وإن شاء الله مش عارف مين هيدعي لي، وأنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى اللي أنا أنجح في الامتحان ده بدون ما ياخد أي خطوات النجاح. ثم هو ده النجاح، حي على الفلاح، مرتبطة بامتحانات الثانوية ولا امتحانات الجامعة؟ لا ده ولا ده. الفلاح ذكر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتشريفك هناك لا هنا. النجاح دنيوي والفلاح أخروي. عارف ان الشيطان مربوط، بس ما فيش مشكلة ان يكون بعت لك رسالة دلوقتي ويقول لي فيها يا شيخ ان احنا نجمع بالاثنين. ما فيش مشكلة خالص انك تجمع بالاثنين، بس يا قروب انت اللي فاهم، لما يتعارضوا مع بعض نقدم ايه؟ النجاح يا شيخ، انا اصلا قايل دي فخ خلاص، زي موضوع الغنى والفقر. هو في مشكلة ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت ملتزم وغني، وزي عبد الرحمن بن عوف يا شيخ، وزي سيدنا عثمان رضي الله عنه بن عفان ترد عليه يا شيخ رضي الله عنه، والله ما فيش مشكلة لو انت هتبقى زي عثمان. هو عاوز ياخد اللي في جيب عثمان، واخد بالك؟ واحد يقولك نفسي يا اخي ابقى زي ابو بكر الصديق. ايه نفسك تبقى ابقى غني زي ابو بكر الصديق عشان تصرف على الهجرة، تصرف على الدعوة؟ لا، معاه فلوس يعني. هو فاكر ان عثمان كان معاه فلوس، وعثمان رضي الله عنه كان معاه فلوس أنفقها على الجيوش وبذل النفوس وعتقها والكلام ده كله. فأنت لو ما ربنا هيرزقك مال ودي نيتك ماشي، لكن تبقى معاك مال وقاعد بتدعي ربنا وفي دعاء هنا مستجاب يا شيخ بيقوله في الفطار صح، وتدعي اللهم اجعلني غنيا، اللهم اجعلني غنيا، اللهم اجعلنا غنيا، يا عم يقول غنى يعدني للدار الآخرة. يا شيخ بالله عليك بس خليها هي كده، أنا هزبطها، أنا هزبطها. هو خايف ان الله سبحانه وتعالى قد يجيبه. زي كده تلاقي تاخدك الجلالة كده وانت قاعد عمال تعيط وتبكي كده، وربنا فتح عليك في الصلاة وتنزل في سجودك وتدعي، فتلاقي لسانك كده رايح اللهم ارزقني الشهادة، تقول بس مش دلوقتي. هو خايف ليه لو الموضوع يقلب بجد ويرزق الشهادة؟ لا، انا لسه عاوز اكلم ليه في المشهودة دي في الدنيا دي. فخلي بالك مفيش مشكلة انك تجمع بالاثنين، لكن دلوقتي لو قدامي حي على النجاح وحي على الفلاح هقدم ايه؟ لو انت كنت صادق في السؤال الاولاني ينفع اجمع بالاثنين، هتقدم ايه؟ حي على الفلاح. لان لن تكون حي على النجاح مشرفة الا اذا كانت حي على الفلاح هي الصادقة المتصدرة. هو ربنا سبحانه وتعالى مش زي لينا حب الشهوات زينا للناس؟ مش ربنا سبحانه وتعالى اللي زين لينا الحاجات دي عشان احنا نحبها ولا ما نحبهاش؟ عشان نحبها صح، بس لازم حب الله يكون الاعلى. عشان كده دايما نسأل هو الحب الاعلى ايه؟ مين الحب اللي زايد؟ ايه الحب الاغلى؟ فما فيش مشكلة انك تحب عربيتك وتحب زوجتك وتحب مش عارف ايه وتحب مالك وتحب سيارتك وتحب كذا، بس كل هذا الحب يكون دايما الحب ليه الاقل، حب الاعلى ايه؟ طب ده بيبان فين؟ مش بيبان في تويتر، مش هيبان في تغريدة، مش هيبان انك تكتب كتابة كلمة وتقول الكلام ده، لا هيبان في فعلك، هيبان في فعلك انك تبقى حابب الفلوس دي تصرفها على حاجة معينة وتلاقي ان في دلوقتي نفقة، فالنفقة دي تبقى ايه عندك، تشوف هنا احب ولا هنا احب. ومناسبة النفقة بقى، طالما جينا عشان الاسئلة دي بتكتر كتير قوي في اليومين دول، انا دلوقتي ده تمرين مهم جدا يريحك طول عمرك في موضوع النفقات. ماشي مع ابنك، عجبه كورة معينة، عجبه أكلة معينة، عجبه كذا، أنا عاوز أجيب الشوكولاتة دي، أنا عاوز أجيب الكراميل دي، أنا عاوز أجيب التيشيرت ده، أنا عاوز أجيب الحاجة دي، تبص تلاقيه تقول له يا ابني حرام يا ابني، الناس مش لاقية تاكل وأنا أجيب لك حاجة، أجيب لك البتاعة دي، ده أكلة يعني، ده آيس كريم مش عارف بتاع ب 200 جنيه، ليه يعني أجيب لك شوكولاتة ب 250 جنيه؟ مش حرام، حرام ولا مش حرام؟ حرام ولا مش حرام يا مسمى؟ 250 جنيه حرام، الناس مش لاقية تاكل صح؟ نيجي نقول للراجل الغني ده، انت لما قلت له كده وديت ال 250 جنيه للي مش لاقيين ياكلوا؟ وهو قال له ايه؟ يا ابني حرام يا ابني، روح مدخل ال 250 جنيه تاني في جيبه، قال له حرام الناس مش لاقية تاكل. ايوه خلاص يا ابي، انا فعلا تأثرت وبكيت من نصيحة حضرتك، عمو فلان ده انا شايفه مش لاقي ياكل، تعالى نديه. يا ابني هي فلوس دي جايه من حرام؟ هو انت عاوز ايه يا ابي؟ طيب الحاله دي تعمل ايه؟ يعني من باب التمارين اللي ممكن تساعدك، طلع 250 جنيه وايه، عاوز تدلع ابنك وتروق على زوجتك وتعمل اللي انت عاوزه ماشي، بس زيها 50% يا سيدي عشان بس يتكمل الدرس وانت قاعد، طلع 50% الناحيه الثانيه، هيقول لي ايه؟ كتير. واخد بالكم؟ فالحاجات ديت هي ديت اللي عم تعمل لها مؤشرات وتحط حاجات كده تظبطك طول عمرك، فدايما هي تبقى انت مرتاح. لكن طول ما انت بتضحك على نفسك وتقول انا بجمع بين الدنيا والاخره وبعمل مش عارف يا جماعه، احنا كملتزمين ومسلمين مفيش حاجه اسمها عندنا دنيا واخره، هي الدنيا سكه اخره خلاص، تضع اللقمه في في زوجتك دنيا ولا اخره؟ دنيا لو انت دنيا خلاص. لكن انا بعمل كده لان الله والنبي صلى الله عليه وسلم حسني ان انا اعمل كده وان انا بتقي الله فيها. دي اتقلبت اخره ورغم ان هي في الدنيا صح، واخدين بالكم الموضوع ده مهم جدا. ماشي، هتلاقي كل المخطوبين وكل العاقدين بيضعوا اللقمه في المخطوبين، هم ما يعملوش كده لان ده غلط، لكن العاقدين يعملوا كده، بيعملوا كده في اول العقد، وتلاقي ما شاء الله بتعمل كده ليه يا عم فلان؟ يقول لك انا بعمل كده والله والله والله عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يتجوز 17 سنه تقول له اخر مره وضعت اللقمه في زوجتك انت، يقول انا خدتها من في زوجتي لكن اضعها ليا، انا احط سم، انا احط كذا، بدعي عليها، بعمل. واللي محسن يعني وطيب يقولك لا والله والله سبحان الله ذكرتني يا اخي بايام العقد، مش بقى بالسنه، لا بايام العقد. زي اللي مش لاقي حد يحبه فكل شويه ماشي صاحبه يقول انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، اول ما يتجوز صاحبه ما يسمعش التاني خالص كلمه الحب في الله، ده كانت مراهقه بس، هو مش لاقي حد يرمي حبه عليه في الطريق حلال فقعد مريض. فخلونا نرجع للراجل بتاع الامتحان ده، ففي مشكله، في مشكله ان انا انجح في الدنيا والاخره ما فيش مشكله، لكن ده المقدم. فصاحبنا ده اللي قاعد بيذاكر ولا اللي قاعد بيحل، ما يسمحش ان في حد ابدا يقطع الورقه ديت. الله سبحانه وتعالى جعل لنا ان اول سؤال اجباري في قبرك هو الماده دي، انت لازم تنجح فيها، انت لازم تنجح فيها. يعني في شاب كده بيقول لاخوه، بيقول له انا بقالي فتره كبيره جدا ما بصليش، نفسي كده تقول لي كلمه تخليني ارجع للصلاه. قال له هات اتنفخ،
8: لو مت على كده. فبيقول والله الكلمة دي رغم ان هي كلمة شعبية كده وبتاع انا ترعبت. وده انه بقى يحكي لي اللي هيحصل لي هناك. فانت تبقى انت مدرك فعلا ان الموضوع يا جماعة مش هزار. وانا اتكلمت قبل كده في اللقاء الامس في بعض اللي الحاجات اللي تنتظر هؤلاء. شوفوا يوم القيامة لما الله سبحانه وتعالى يجمع الناس اللي ما بيصلوش كانوا بيصلوا ويدعون الى السجود يلا اسجدوا فلا يستطيعون. نسأل الله العفو والعافية. خلاص انت كان مفاصلك تتحكم فيها هناك في الدنيا هنا هنا انتهى. خاشعة أبصار ترهقهم ذلة ويبا وقد كانوا ايه يدعون الى السجود وهم سالم فذرني والمكذبين سيبهم بقى دول كده على جنب كده. نسأل الله العفو والعافية. هو مين هيعاملنا كما يعاملنا الله سبحانه وتعالى؟ مين يستحملنا 5 مرات نتكلم معاه ونقول له همومنا ونقول له أنا غلطت فيما يتعلق بالعلاقة اللي بيني وبينك وتجاوزت الحدود ومش عارف ايه وبعدين تقول له ايه وانا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا. مين يستحمل كذا؟ تخيل كده النهاردة الرجل الصيدلي الطيب ده في الصيدلية واحد كده ايه كل فرد شغال عنده يقابله يروح مسلم عليه كده ازيك يا دكتور انا كنت عاوز اكسف موضوع كده انا امبارح فتحت الدرج وخدت كل اللي فيه خلاص وبعت نص الدواء من وراك وعمل كذا بس بالله ما تزعلش مني وبتاع انا بحبك وانا نفسي ان انت ترضى عني وبتاع هات 1000 جنيه. الراجل ده لو امير الامراء وصايم وقاعد عند حجر اسماعيل خلاص ماشي وشاف النبي في الليلة دي هيقول للراجل ده ايه؟ هيقول له ايه؟ اغرب عن وجهي فاني لا احب ان ارى ايه؟ وجه اللي ايه؟ سارق صيدليتي. طب جاله الظهر قال له انت تاني؟ قال له بالله بس ما تزعلش مني وبتاع والكلام ده كله انا شفت ابنك نازل من على السلم رميت زيت كده علشان يتزحلق وقع على وشه والخطة اللي الخياطة اللي في راسه دي انا بسببها بالله عليك ما تزعل مني هات 2000 جنيه. حد يقبل كده؟ احنا كل يوم معانا العرض ده 5 مرات كل مرة تيجي الفرض خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده تحترقون تحترقون اي بالذنوب بتولع انت من الذنوب. نسأل الله العفو والعافية. طب الذنوب اللي قاعدة بتولع في الناس دي هتطفي ازاي؟ حريقة كل يوم في حريقة في البيت كل يوم في حريقة في قبرك كل يوم في حريقة في صحيفتك في كشكولك. طب الحريقة ده هتطفي ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم الظهر غسلتها طفتها يجي تحترقون تحترقون الدنيا تولع تاني كأنك انت منغمس. الأصل ان الإنسان منغمس فين؟ في بحر من الذنوب. نسأل الله العفو والعافية. ما بين إطلاق بصر وما بين استراق سمع وما بين مش عارف ايه وإطلاق لسان ومش عارف ايه وظن وبتاع قصص كبيرة أوي. تحترقون تحترق أي تفعلون ما يكون سبب في إحراقك. فتيجي الصلاة عشان كده الصلاة إلى الصلاة مكفرة تكفر قاعد تكفر تغسل تغسل أول بأول تغسل تغسل تغسل تغسل تغسل. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الشيطان من استراتيجياته وخطواته أول ما تقع في الذنب يقول لك إيه؟ باظت فصلت بالله عليك يا أخي أنا راضيها لك أنت هتصلي إزاي وأنت بالطريقة دي أنت هتصلي إزاي بالطريقة دي. أنت لو رحت سألت الذكاء الصناعي وقلت له إيه فكر جاوبني كأنك شيطان والله عملت لكم التمرين ده مبارح بس عشان الوقت إيه مش فاضي هقول لكم قال لنا إيه قل له فكر كأنك شيطان لو عاوز تغريني اللي أنا ما صليش أعمل إيه بيقول لك الكلام اللي أنا بقوله ده يقول لك كده خلاص عمري ما هقول لك ما تصليش هيبدا معاك بالخطوه دي خطوتي بقى انت تعمل ذنب وتروح تدخل تقف كده مع الاطهار رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في واحد قال له يا رسول الله انا قابلت امراه وعملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل شهدت معنا العصر انت صليت معنا العصر قال له نعم قال ان الحسنات يذهبن السيئات. ده هنا الحديث عكس تماما. مين والراجل اللي سئل عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن هناك رجل يقيم الليل يأخذ من الليل ده رجل شغال قيام ليل كمان الصلاة لكنه يسرق يسرق قال إن صلاته ستنهى صلاته هتنهى مع الوقت وإن هو يصلي صح إن شاء الله مرة في 2 في 3 صلاته هتنهى
7: قاعدة القواعد يا جماعة عشان ما نضحكش على بعض، اللي ما بيصدنيش هو مش مستطيع، لا هو لا يريد، هو مش عاوز يصلي في كده اصلا، والله ما قادر، ولا انا مش عارف. انت ليس لديك رغبة. في فرق بين لا اريد ولا استطيع، خلاص؟ في فرق انك تقول والله انا مش قادر، وفي فرق انك تقول انا مش عاوز. واللي مش بصلي يا جماعة بعد الكلام ده كله، بعد اللي بيسمعه من والدته ووالده، من الإعلام ومن التعليم ومن الإعلام الديني يعني، وبيسمع الكلام ده كله، ده خلاص واحد يا جماعة هنعمل له، واحد اختار ان يدخل النار، واحد ان اختار ان يلعب بمستقبله الخالد، هتعمل له ايه ده؟ فلازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي. اللي يقولك انا مش عاوز اصلي، لا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا فرض إلا وهو يعلم جل شأنه إن أقل واحد فينا همة الدنيا تمشي معاه، أقل واحد في المسلمين همة، طالما ربنا فرض علينا فرض ده يبقى هو ده فين؟ في المحيط بتاع الراجل ده. فلازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا إن سر حياتنا وسر راحتنا هنا أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بس الصلاة اللي هتتصلى صح. طب أنا بصلي يعني نص ونص ومش صح قوي، مع الوقت إن شاء الله هتتحسن. فلازم نبقى عارفين كويس قوي اللي هيخرجني من هم الدنيا واللي بيخرجني من هم الآخرة واللي ربنا سبحانه وتعالى هينجيني بسببها هي الصلاة. ويكفي النية تدافع عنك في أبرك اللي احنا قلناه. وأعلى متعة في الجنة إيه هي؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قعد مع أصحابه فشاف القمر كده، فقال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته. فيش شك في كده. فإن استطعتم، هيديهم بقى سكة توصلهم بدري وتخليهم إيه عندهم يقين إن دي جاية إن شاء الله. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين ففعلوا، صلاة العصر وصلاة الفجر، الاثنين دول، صلاة الفجر الناس تبقى نايمة وبتاع، صلاة العصر جايين من الشغل ومكسل وبتاع والقصة دي كلها. طيب احنا عاوزين سريعا كده روشتة في الخمس دقايق اللي باقيين دول، انا عشان يعني ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا واحاول اصلي اعمل ايه؟ اول حاجه تغير فكرتك عن الصلاه، ان الصلاه هي مش حجر عليك، مش حاجه تقل يعني، لا دي حاجه جايه تريحك، حاجه جايه تريح روحك، خلاص. زي ما قلت لكم كده ايه، ان اللسان خلق هلوع اذا مسه الشر، اي شر اي شك، الدبوس بيحلل الحق ده مش عارف البول فيه ايه، الدم فيه ايه، مش عارف ايه ده، الدكتور بيقول في احتمال وبتاع، اي شر جزوع وبتاع، واذا مسه الخير على طول يمنع ومش عاوز ينفق ولا عاوز يعمل وبتاع، وحجج كتير بقى، حجج حسد، حسد حجج مش عارف ايه، انا اللي استاهل وبتاع، الا المصلي. فالراحه التامه جدا. فلازم تصحح نظرتك عن موضوع الصلاه ديت، انك تبقى مدرك كويس قوي ان ده فرض ما بيسقطش، ما بيسقطش. ويوم ربنا كل الفروض ربنا ايه اوجبها على النبي صلى الله عليه وسلم في الارض، وقعد سيدنا جبريل واوجبها على النبي صلى الله عليه وسلم. السماء الصلاه لا، فوق في السماء. ليه؟ لان دي اللي توصلك بسرعه فوق، دي اللي هتظبط الصله فوق، ودي اللي هتجعل لك ليك رفعه، ان هي اصلا شرعت في الايه، في الارتفاع، فعلى طول دي اللي بترفعك على طول، دي اسانسير صعود بيجيب كل حاجه. من الحاجات المهمة جدا خليك متوضي على طول. وهو يا جماعة انك تكون متوضي على طول ده عمل يعني صعب، تحسين هو صعب حاجة صعبة يعني انك تتوضي، كل عما تحدث تدخل تتوضي. والعمل ده مش يعني العمل ده لا تستقله يعني، تستقل قد ايه الخير اللي فيه. بلال بسبب العمل ده مع كمان بيصلي ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم شافه في الجنة قاعد مول يجري قدام النبي صلى الله عليه وسلم. بلال، طب ايه اللي جراه كده؟ جراه الاذان؟ لا، امال جراه ايه؟ هم دول كل عما بيحدث ايه على طول بيتوضى. ميزه الموضوع ده ايه؟ اجور كتيره جدا جدا على راسها حاجتين هقول لك عليها. الحاجه الاولى ان الموت لو جالك جايلك متوضي. دايما انسان كده ايه، تحس ان هو المتوضي ده دايما جاهز، يمكن اموت دلوقتي. خلاص، فالاصل ان هو على طول جاهز. طب والحاجة التانية، لو تأملتم هتجدوا ان معظم اللي ما بيصليش بسبب الكسل، هو كسلان زي ما كنت بتكلم معكم من شوية دلوقتي. الموضوع مش مسألة ان هو لا يستطيع، هو كسلان. طيب ايه اللي هيوفر عليه فوق 70% من موضوع الكسل ده؟ متوضي. أصمت وضي وبفضل الله ومشيت في أي حتة في الدنيا، ماشي في الشارع كده والجوامع كلها مقفولة، لو دخلت أي سوبر ماركت لو سمعت اسمك المصلية هيقول لك إيه امشي، لو نصراني يمكن تلاقي عنده مصلية، خلاص أي حتة هتلاقي عنده مصلية هيساعدك صح. فما لكش حج ما لقيتش مصلية صلي في الشارع، لكن انك تيجي انك تكون مش متوضي لا، حاول بقدر الامكان ان تكوني متوضي على طول. حاجة تانية، لازم تختار رفقة تعينك وتشجعك على الصلاة، تحببك في الصلاة. اي صاحب مش بيسألك عن صلاتك ولا بيشجعك وبيحفزك لما تسيبه عشان يصلي، سيبه لان ده ممكن يولع مستقبلك، خليك تروح لربنا وانت ايه الدنيا ضايع معك. تلعب كورة، تلعب معهم كورة، الاذان اذن، طب يلا شباب عشان نصلي، يا عم احنا لسه شوية لسه شوية، ده بين المغرب وبين المغرب والعشاء هم ايه مش بينهم حاجة، تحس المغرب قبل العشاء هم مفيش، فتلاقي يقول شوية وبعدين شوية شوية وفي الاخر خالص يروح يقول له يلا يا عم خلاص اخر دقيقتين يلا نلحق نصلي العشاء، احنا عقبال ما ندخل نتوضى العشاء هتأذن. المناديين دول سيبهم قبل ما يسيبوك، سيبهم قبل ما يحصل التلاعن هناك يوم القيامة. يوم القيامة في تلاعن، يلعنوا بعضكم بعضا بسبب ايه؟ بسبب الحاجات دي. اوعى تكون فاكر ان يوم القيامة ان هيقول لك انا اللي كنت السبب، يا جماعة لا، الكبراء بيتضروا من الضعفاء والدنيا ايه هناك لخبطة خالص، بل الشيطان نفسه، الشيطان هيفتخر اللي هو وقع الناس دي كلها وقول انا اللي موقعكم وانا وانا وانا وانا. لا طبعا، الشيطان عنده بيان اخير، عنده خطبة اسأل الله الا يحضرها احد منا، الخطبة دي هيخطبها في النار ويروح مجمع كل اللي وقعهم، تعالوا بقى عشان ايه ابكتكم واعذبكم عذاب نفسي. لما قضي الامر كل حاجة راحت، فيقول لهم ايه، لا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أو أنا كان لي عليكم سلطان ولا إيه؟ دعوتكم فاستجبتم لي، فلا مش عاوز أسمع كلام حد بيقول أنت بقى اللي وقعتني، فلا ده النجم الكبير، ده أكبر واحد في الشر بيقول لك ما تجيبليش سيرة، ما تجيبليش سيرة، أنا عملت إيه؟ أنت هتتهمني؟ تخيل إن الشيطان يجي يوم القيامة يقول لك أنت هتتهمني، شوف قد إيه أنت اتبعت. عاوز تفهمني بقى ان رامي ومحمود وخالد وعطيه دول ينفعوك؟ ويقول لك بص احنا على فكره رامي ده من ابو لهب، من سلسله ابو لهب، ابو جهل، لان ابو جهل برضو قال كده، قال يوم القيامه لما تيجي النار مش هم عندهم 19 عليها الخزنه بتاعتها 19، خلاص كل مجموعه مننا هتستلم مجموعه، فهنطلع احنا نقف ليهم. على فكره في ناس من كفار قريش شباب كده صغير كده كان بيقعد برضه في جلسات ابو جهل كده، هز راسه كده قال له ايوه صح، انت هتنفعنا انت وهتقف قدامنا، ياخد مقاومه، نسال الله العفو والعافيه، لغايه ما ايه اوردهم النار وبئس الورد المورود. فخلي بالك، يبقى موضوع الصحبه مش هتغير صحبتك، انت مش هتصلي، ده انت ممكن يعني تدق موجب على صدرك، فخلي بالك لازم الصحبه تتغير. كان في واحد بيدافع عن النبي باستماتة لدرجة النبي قال عليه أنا محدش جه ناحيتي إلا بعد ما الرجل ده مات. مين هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما نالت مني قريش إلا بعدما مات عمي. مين اللي وقع عمه؟ صاحبه، ما تقولش يا أبو جهل، اسمه صاحبه، ماشي، اللي وقعه صاحبه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقال له يا عم قول كلمة أشفع لك فيها، قل لا إله إلا الله، قل لي كلمة. فجاء أبو جهل بقى إيه، هو تويتة صغيرة كده خدش، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ راحتك، عاوز تمشي قريب بس بقى الناس بقى عم يقولوا عليك اللي يقولوه بقى، خلاص يقولوا عليك بقى استشيخ وبدأ يقعد في الجامع، ده عاوز يقعد للشروق خلاص وياخدك في الحتة دي. فأنت طبعا لا طبعا أنا أهبل أقعد للشروق ويتلعب في دماغي وغسيل دماغ، لا يا عم أحفظ قرآن بقى يبقى الأخ فلان، لا لا لا, لا. فيعمل بقى يبيع مستقبله الخالد عشان ايه؟ عشان الجملة دي. مين اللي ورطه؟ صاحب. العجيب بقى، العجيب العجاب، العجب العجاب، اللي قعد القعدة دي كان ابو جهل ومعهم اتنين منهم جد سعيد بن المسيب، الاتنين اسلموا. تخيل يوم القيامة عم النبي يشوف الاتنين دول داخلين الفردوس الاعلى مع النبي، مع السامة حج، وسابوه هو في النار. وما ربك بظلام سبحانه وتعالى. فهو يبقى هو ورطك وبعدين هو يتلاقي مرة واحدة كده حن وراح يعمل عمرة وبقى شيخ وعمل دار قرآن ومسجد وانت فين؟ نسأل الله السلام. يبقى لازم تغير الصحبة.

مفتوحة. الناس النهاردة الشباب اللي قاعدين على النواصي بيسألوا هو ليه ما فيش تهجد في المساجد، وقاعدين ينزلوا بدري عشان يلحقوا صلاة، يصلوا صلاة ليست واجبة وهي التراويح. فالأمور كلها متشجعة، يا باغي الخير أقبل. فاليومين دول امسك وخد عهد، وكل دعاء ادعي يا رب اجعلني مين مقيم الصلاة. فيبقى موضوع صلاة الجماعة اشحن قلبك أول بول، كل شوية كده حاول تسمع مقطع من المقاطع. وكنا زمان نقول لك شوف لك درس وحاول تحضره، ده الوقت الدروس محوطاك على الموبايل بتاعك كل شوية، تلاقي تتكوثر بعتلك مقطع مش عارف ايه بقى، مش عارف ايه اخوك عادل اللي لسه اول مره يعرف ان في دين فدخل جروب كلنا عادل وقاعد امال يقول لك ايه سبحان الله في شيخ جديد بيقول عن ربنا اهو اسمع، وكله بيرمي خلاص. فحاول كل يوم على الاقل تشحن شحنه كده، شحنه تذكرك ان في اخره وان في مش عارف ايه الكلام ده كله. حاول بقدر الامكان تعملها كده ولو مرحله، تقول ان شاء الله باذن ولا حد احد انا الاسبوع ده باذن الله مش هتفوتني ولا صلاة في وقت الا في وقتها، وانت في نهايه الاسبوع ده تقول ان شاء الله ال 15 يوم الجايين، وهكذا مره في اثنين في ثلاثه في اربعه هتلاقي نفسك باذن الله سبحانه وتعالى ربنا مثبتك. واولا واخيرا ودائما انك لن تصل لله الا بالله، لن تصل لله الا بالله. هنقعد هنا مع بعض نقعد لغايه السنه الجايه نقول لك ازاي تصلي. في الآخر لابد أن تنطرح بين يدي الله تقول له يا رب يا من فرضت علي الصلاة صلني بك يا رب، أعني يا رب، يا رب أنا مهما هعمل مش هين. وحاول تستعين بأشياء زي الحاجات البسيطة اللي تكون على الموبايل، حاجة تذكرك، تطبيق كل شوية يقول لك إيه، وتظبط الدنيا على ما قبل الأذان. قبل الأذان كده بديها كده وبتاع يقول لك انتبه في أذان دلوقتي وبتاع والكلام ده كله. اعمل المواقيت الخمسة ديت واعملها يوميا، تيجي لك كل شوية كل شوية ان في صلاة في صلاة في صلاة، حتى لو قفلت بس يراك الله بتاخد بالسبب، يراك الله بتتقرب بالشبر. فإذا رآك الله سبحانه وتعالى الله جل جلاله لا يرد صادقا، فعليك بالسعي والرب جل وعلا يعطيك زمزم إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: اتصل معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: أول دواء
2: يا سلام.
4: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
6: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
6: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wentyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسماء المعز والمذل من أسماء الله الحسنى. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كم من حاكم متغطرس متكبر أذله الله وجعل له نهاية وضيعة، ورب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. رفع الله قدره في الدنيا فعمت سيرته الآفاق وطغت شهرته، وتمنى الجبارون لو كانوا مكانه. لا عز إلا لمن أعزه الله، ولا ذل إلا لمن أذله الله. قال تعالى في سورة النساء: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العز لا يشرى بالمال، والذل لا يدفع عن الذليل ولو أعانه كل الخلق. فالعزة لمن أعزه الله، والمذلة لمن أذله الله. قال سبحانه في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. معنى المعز والمذل: المعز هو الذي يهب العز لمن يشاء من عباده، والعز خلاف الذل. والعز في الأصل القوة والشدة والغلبة، يقال أرض عزاز أي صلبة، وعزز المطر الأرض أي لبدها، وتعزز اللحم أي اشتد. والعز والعزة الرفعة والامتناع. وبهذه الصفة خوطب سيدنا يوسف، قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. والعزيز هو الذي يقهر ولا يقهر. قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين مدح. قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وهي للكفار ذم لهم واستخفاف بهم. قال تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ووجه ذلك أن العزة التي لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية، وهي العزة الثابتة الدائمة. والعزة التي هي للكافرين ليست عزة بل تعززا، والتعزز تمنع وصلف وكبرياء، فهو في الحقيقة ذل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من اعتز بالعبيد أذله الله تعالى. قال الزجاج: آية نزلت في أبي جهل، وكان يقول: أنا أعز أهل الوادي وأمنعهم، فقال الله تعالى له: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي ذق العذاب أيها المتعزز. والعزة صنم لقريش أو شجرة كانت تعبد من دون الله تعالى. قال ابن سيدة: أراه تأنيث الأعز، والعزة من الأعز بمنزلة الفضلى من الأفضل والكبرى من الأكبر. وقال تعالى على لسان الذي احتكم إلى سيدنا داود: وعزني في الخطاب، أي غلبني. وقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز، أي يصعب مناله ووجود مثله. والله تعالى هو الذي أعز أنبياءه بالعصمة والنصر، وأولياءه بالحفظ والوجاهة. يعز المطيع ولو كان فقيرا، ويرفع المتقي ولو كان عبدا حبشيا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. والمذل هو الذي أذل عباده عدلا لمخالفتهم وعصيانهم، وهو الذي يذل الكافرين بإحقاق الحق. العز بعيدا عن الله باطل، من جهل الجهلة أنهم يرون العز بالإكثار من الأتباع وبالإكثار من النصب، يتعززون بكثرة الأتباع والمصفقين والمطبلين. قال تعالى في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ويغرهم الإكثار من ذكر أسمائهم بين الناس، وتماثيلهم عند مفارق الطرق، ولوحاتهم عند تشييد المباني، ظانين أن العزة تنجم عن الشهرة والترداد. قال سبحانه في سورة مريم: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، ويطربون عندما يتغنى الناس بأسمائهم وبأمجادهم ومنجزاتهم الوهمية. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ومن جهل أهل الباطل وغرورهم أنهم لا يتحملون النصيحة فتأخذهم الحمية والأنفة. قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن جهلهم أنهم لا يعلمون أنهم إذا عادوا المؤمنين وخذلوهم فإنما يعادون الله، فاستحقوا الذل من الله سبحانه. قال تعالى في سورة المنافقون: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن جهلهم أنهم يحسبون حسابا للناس ولا يخشون عذاب الله إذا حق عليهم. فقالوا لشعيب عليه السلام: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. فقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كذلك الذي جرى مع صاحب الجنتين في سورة الكهف: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فأحيط بجنته وصار يقلب كفيه أسفا على ما خسر. وقد تنقلب العزة من المخلوق غضبا وإذلالا. ألم يستفتح السحرة المشهد بعزة فرعون؟ وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم انتهى المشهد بغضب اعترى فرعون فأرغى وأزبد، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم أجمعين. وكذلك يقول الله تعالى على لسان النملة في سورة النمل: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فعزة الإنسان ليست من نفسه بل من ربه الذي سخر له كل المخلوقات. قال تعالى في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وما أكثر ضعاف النفوس وعباد الدنيا والشهوة والمال والسلطة. ويعدهم الله تعالى بأن مصيرهم إلى الذل، فيقول في سورة المجادلة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لنا أسوة حسنة في أكرم الخلق وفي خيرة القوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذل نفسه لله أعزه الله، ومن أعز نفسه عن دين الله أذله الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية العز، وهي في سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. والولي من الذل هو الذي يحتاج إلى دعم الذين هم دونه. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في القنوت: وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. وقال عليه الصلاة والسلام: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وروي أن رجلا قال لعمر: اتق الله يا عمر، فأنكر عليه بعضهم، فقال عمر: دعه، فما نزال بخير ما قيل لنا هذا. وعن أبي عبيدة بن الجراح أنه كان يسير في العسكر فيقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها غدا مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء، ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن. ومما كتبه عمر بن عبد العزيز لولده: قد بلغني عنك أنك اتخذت خاتما من فضة، فإذا وصلك كتابي فبعه، واشتري به طعاما وأطعمه الفقراء، واتخذ خاتما من حديد، وانقش عليه: رحم الله من عرف قدر نفسه فاستراح. حظ العبد من اسمي المعز والمذل. أول التذلل لله، والثاني للوالدين. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وخاب وخسر من عق والديه أو أهملهما، وسحقا لمن أذلهما. ومن يعبد الله يأته النصر على الرغم من ضعفه وذلته. قال تعالى في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال الإمام الزجاج: يعز الله الإنسان على ثلاثة أنواع: عز بالحكم، أي بالعلم والدين والقرب إلى الله، وعز بالحكم والفعل، أي في الدين والدنيا، فيخفي الأول بين خلقه ويظهر الثاني في الناس، وعز الفعل دون الحكم، وهو عز بسخط من الله لمن غضب عليهم وأمدهم في طغيانهم يعمهون. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. ويذل الله تعالى طغاة خلقه أولا بإبعادهم عنه وإلهائهم بالدنيا ثانيا. والذل الحقيقي هو الذل النهائي يوم القيامة عندما يهان العبد. قال تعالى في سورة ياسين: فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وللعز الذي يسبله الله تعالى على عبد من عباده ثمن وواجب، فكيف يؤدي العبد هذا الحق؟ أن يعز من أعز الدين، وأن يعادي من يعادي الدين والمؤمنين. جاء في الخبر: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد، أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفسك، وأما انقطاعك إلي فتعززت بي، فماذا عملت فيما لي عليك؟ قال: يا رب، وما لك علي؟ قال: هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا؟ عجبا لبني آدم، إذا كان الشيطان قد أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم. قال تعالى في سورة صاد: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبأي عقل ومنطق يلتجئ بنو آدم إلى مخلوق يلتمسون منه العزة وهم يعلمون أن العزة لله جميعا؟ قال تعالى في سورة الحج: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. من علامات صدق الإيمان الاعتزاز بالدين وخفض الجناح للمؤمنين وعدم الرضوخ للكافرين. قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال الإمام الغزالي رحمه الله: من أوتي الملك حقا هو الذي تخلص من ذل الحاجة وقهر الشهوة ودفع عنه الجهل، والذي أعزه الله تعالى هو الذي رفع الحجاب عن قلبه حتى شاهد جمال حضرته ورزقه القناعة حتى استغنى بها عن خلقه وأمده بالقوة والتأييد حتى استولى بها على صفات نفسه. ومن مد عينه إلى الخلق حتى احتاج إليهم وسلط عليه الحرص حتى لم يقنع بالكفاية واستدرجه بمكره حتى اغتر بنفسه وبقي في ظلمة الجهل فقد أذله وسلبه، وذلك صنع الله في عباده. وحظ العبد من هذه الصفات أن يستعمله الله تعالى في تيسير أسباب العز هذه على يده ولسانه. قال الملا محمد: اسم المعز ما داوم عليه ذليل إلا أعزه الله، وكذلك اسم المذل من أكثر ذكره ذلل له من أراد الجور عليه. قال تعالى في سورة الشورى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال: الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ومن أذل نفسه لربه في الدنيا الفانية ذلل له الآخرة الخالدة على عزتها. قال تعالى في سورة الإنسان: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. والعكس صحيح لمن تكبر في الدنيا وتعزز. قال تعالى في سورة القلم: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وللاعتبار وتربية للفتيان كان المعلمون والمربون يروون موعظة عن تواضع النحل وأن الخالق جل وعلا أراد أن يخلق خلقا شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس، فتنطحت مخلوقات عدة تعرض نفسها لهذا الشرف، وتنحت النحل لصغر حجمها ودقة أطرافها وضعف قوتها، فاختارها الله لتواضعها وتذللها. قال تعالى في سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ختاما: من طلب الدنيا أذله الله، ومن طلب الله أعزه. كل مخالفة لشرع الله وللقانون تعرض العبد للمساءلة وللمذلة. السرقة والرشوة والزنا والثمالة والكذب والنميمة وتعاطي المخدرات. وفي الحديث: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، وحتى التظاهر بالثراء أو العز يعرضان لسخط الناس وللمقت ولمساءلة من الله سبحانه. قال تعالى في سورة لقمان ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومن تعود المسألة فقد كرامتي الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وأنشد أبو إسحاق الشيرازي صبرت على بعض الأذى خوف كله، ودافعت عن نفسي بنفسي فعزتي، وجرعتها المكروه حتى تجرعت، ولو جملة جرعتها لشمأزتي. فيا رب عز ساق للنفس ذلة، ويا رب نفس بالتذلل عزتي. وما العز إلا خيفة الله وحده، ومن خاف منه خافه ما أقلتي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه يوما جوع شديد، فوضع حجرا على بطنه ثم قال ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، ألا يا رب متخوض متنعم فيما أفاء الله على رسوله ما له عند الله من خلاق، ألا وإن عمل الجنة حزنة بربوة، ألا وإن عمل النار سهلة بسهوة، ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا

0: يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: خاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
2: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من 5:45 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: ذا بوليفارد ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد 9:30 to 1:00 PM في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد 0.5 كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببين ساون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: والله مشكلي، عنا 5 سيارات بالبيت، ما منروح على محل ميكانيك إلا مندفع بلاوي. اتصور البلو سليب أو البينك سليب لتحصل عليهم، تدفع ما بين $400 and $500.
0: جربتي هوت تايرز بريفرود؟ هوت تايرز ميكانيكي درجة أولى، بيصلح كل أنواع السيارات الكبيرة والصغيرة، وبيعمل تشون أب، بيستعمل كل أنواع الزيوت الأسترالية ابتداء من $90.
6: وبغير الدواليب؟
0: اسمه هوت تايرز، جميع أنواع الدواليب وكل الماركات العالمية، جديد ومستعمل نوع أول لكل السيارات واللايت تراكس.
6: حروح لعند الهوت تايرز، بس على مسؤوليتك.
0: جربي وما بتندمي أبدا، هوت تايرز أمانة وصدق بالمعاملة وأرخص الأسعار.
6: دلنا على العنوان
0: العنوان 74 بيلمور رود بانشبولد، والتليفون 02 95 33 6138.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: يستمرون في هذه التغطية لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث مستجداتها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. أضاف ترامب أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع في الشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها في المضيق. أشار ترامب إلى أن هذه الخطوة لفتة إنسانية من قبل واشنطن ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، وأنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية مع كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية. في المقابل قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. أضاف عزيزي أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدار بمنشورات وصفها بالمتوهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد الحراك الخاص بالمفاوضات نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. وكان ترامب قد قال إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران وأنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. وفي طهران قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة أن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على أمريكا أن تقبل شروط إيران العشرة وإن هذا أقل تكلفة لها. حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن ويتضمن ثلاث مراحل. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي ليطلعنا على أحدث التطورات والمواقف وتفاصيل المواقف. أبدأ معك محمد الأحمد، إن كان هنالك صورة أكثر وضوحا لما قاله الرئيس ترامب فيما يتعلق برد الفعل الأمريكي أولا، وفيما يتعلق بحديثه عن عملية لتحرير السفن في المضيق.
1: الصورة تتضح شيئا فشيئا نشوان بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو مسارا مزدوجا يجمع بين مبادرة ميدانية بحرية جديدة في مضيق هرمز تحت غطاء إنساني، مع استمرار أيضا الضغط ورفض المقترح الإيراني الأخير. الرئيس الأمريكي أعلن عبر منصة تروث سوشيال إطلاق ما سماه مشروع الحرية بدءا من صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، يهدف لإخراج السفن العالقة التابعة لدول غير منخرطة في هذا النزاع وتأمين مرورها عبر ممرات بحرية آمنة. لكن لم يقدم ترامب تفاصيل تنفيذية واضحة، لا معطيات رسمية من البيت الأبيض ولا من البنتاغون، خاصة فيما يتعلق إن كانت قوات البحرية الأمريكية ستقوم وستقود هذه العملية. ترامب اكتفى بالقول إن الهدف هو مساعدة الدول المحايدة على استئناف تجارتها. بالتوازي مع ذلك نشر ترامب قبل قليل صورة مركبة له مرفقة بعبارة أنا أملك كل الأوراق، في إشارة لافتة تعكس منطق إدارة هذه الأزمة لكن دون ربطها مباشرة بهذه المبادرة. وفق الول ستريت جورنال الخطة تحمل طابعا تنظيميا أكثر من كونها عسكرية، إذ تقوم على تنسيق بين الدول وشركات التأمين وقطاع الشحن لتنظيم العبور من دون مرافقة البحرية الأمريكية بشكل مباشر في هذه المرحلة وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع. لكن هذا المسار قد يصطدم بمخاطر محتملة، لا سيما بعد تقارير ومن بينها ما نشرته الول ستريت جورنال في هذا التقرير عن المسؤول الأمريكي من أن الحرس الثوري الإيراني قام بنشر ألغام بحرية، وهو ما قد يربك ربما تهديد الملاحة في ممر كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب. ترامب حذر بشكل صريح ومباشر في منشوره بأن أي عرقلة ستقابل برد حازم، في إشارة إلى احتمال استخدام القوة العسكرية في حال عرقلت هذه الجهود. اقتصاديا انعكست هذه الإشارات سريعا على الأسواق. نشوان أسعار النفط تراجعت بحوالي 2% بأكثر من دولار واحد للبرميل بعد إعلان ترامب وواشنطن نيتها تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، في مؤشر على حساسية الأسواق لأي انفراج محتمل في هذا المضيق. ترامب ربط أيضا هذه الخطوة بمناخ تفاوضي أوسع متحدثا عن محادثات إيجابية جدا مع إيران، لكنه في الوقت نفسه تمسك اليوم وفق تصريحات نقلت عنه في الإعلام الإسرائيلي بعدم قبول المقترح الإيراني الأخير، وهو ما يعكس استمرار الفجوة التفاوضية بين الطرفين. بحسب الأكسيوس نقلا عن مصادر، واشنطن أرسلت اليوم الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران، وهو ما كان أكده متحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة اليوم. بحسب ترامب في تصريحات سابقة، فإن مئات السفن حوالي 400 سفينة لا تزال عالقة في مضيق هرمز، والإفراج عنها قد يخفف بحسبه الضغط على أسواق الطاقة، وهو ما يفسر جزئيا أيضا دوافع هذا التحرك نشوان، بالرغم مما أشرت إليه في وقت سابق في هذه المداخلة بأنه لا توجد لحد الآن توضيحات رسمية بشأن هذه المبادرة، لا سيما أنه على الصعيد الداخلي الإدارة الأمريكية تحاول طمأنة الأسواق. وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في تصريحات اليوم له لفوكس نيوز بأن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير فور انتهاء هذا الصراع، في إشارة إلى رهان واشنطن على أن الأزمة ظرفية وليست دائمة. لكن على الأرض ارتفاع أسعار البنزين مستمر، نتحدث عن الضعف تقريبا منذ بدء هذه الحرب، وبالتالي هذا المشروع أو المبادرة البحرية يبدو أنها محاولة من الإدارة الأمريكية لإدارة هذه الأزمة بشكل يوازن بين الضغط والتهدئة، تخفيف الكلفة الاقتصادية العالمية والأمريكية للحصار من جهة، والإبقاء على أوراق القوة في التفاوض من جهة أخرى، بينما يبقى الاختبار الحقيقي في كيفية التنفيذ ورد فعل إيران أيضا المحتمل على خطوة كهذه تقدم كمبادرة إنسانية لكنها عمليا تعكس الصراع المفتوح بين واشنطن وطهران. نشوان،
0: شكرا لك محمد الرحمن من واشنطن. الآن إلى محمد البقالي في طهران. إذا رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، محمد البقالي يقول إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. محمد،
2: بالفعل نشوان، وهذا ربما هو أول فعل يمكن أن نصفه بالرسمي الذي يصدر عن طهران والذي يحذر من هذه الخطوة، وجاء مباشرة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيفهم بشكل واضح أنه يحذر من هذه الخطوة، من أن إيران ستعتبرها بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. وأكثر من ذلك أضاف أن مضيق هرمز والخليج ليس مكانا للخطابات التي وصفها بالموهومة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن يمكن أن نفهم كيف تنظر طهران على الأقل في هذا التصريح الأولي لما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونتوقع أن تصدر تصريحات أخرى. ولكن في الحقيقة منذ اللحظة الأولى التي صدر هذا التصريح، الذين يعرفون السياسة الإيرانية وكيف تفاوض وكيف تناور وكيف تراوح بين الذهاب نحو التصعيد والعودة إلى خفض التوتر، فهم أن هناك شيء ما غامض، وأنه لا يمكن أن يكون قد حدث توافقا مع طهران بشأن هذا الأمر. وبالتالي فالآن نحن أمام مفترق طرق، إذا قرر الرئيس الأمريكي المضي قدما في هذه الخطوة التي أعلنها، إذا قبلت بها طهران فهذا يعني أن انفراجة كبيرة ستحدث، بالنظر إلى أنه عمليا سيتم فتح مضيق هرمز، ولكن هذا الأمر يبدو الآن مستبعدا أولا من جهة الموقف الإيراني المعلن من مسألة مضيق هرمز، ومن جهة هذا التصريح الذي صدر عن شخصية محورية، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، خبير بالسياسة الإيرانية، لديه معلومات، لديه تواصل، ويساهم في صناعة القرار هنا في طهران. إذن الواقع أننا أمام مرحلة فيها كثير من الغموض، يجب أن ننتظر ما الذي سيحدث. هل سيمضي الرئيس الأمريكي قدما؟ هل هذا تهديد مثل التهديدات السابقة؟ ما الذي يقصد؟ على كل حال الأسئلة أكثر من الأجوبة. ولكن ما لدينا هنا في طهران هو أن هو علاوة على هذا التصريح الذي صدر قبل قليل أو هذا المنشور عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، لدينا تصريحات سابقة للخارجية، أولا التي أنكرت ونفت بصيغة أدق أن تكون طهران قد اقترحت نزع الألغام من مضيق هرمز، بمعنى أن هذا الأمر يؤكد أن طهران ماضية وراغبة في إبقاء سيطرتها على المضيق إلى غاية التوصل إلى اتفاق. أيضا تصريحات أخرى صدرت من مستشار المرشد، من مسؤولين آخرين. على كل حال نتحدث عن تصريحات متشابهة وفي بعض الأحيان تكاد تكون متطابقة، كلها تتحدث على أن مضيق هرمز هو تحت السيطرة الإيرانية، وأنه في هذه المرحلة لا مجال للحديث عن فتحه بالقوة، وأن كل السفن التي يجب أن تمر ستمر ضمن الأطر التي تحدثها طهران. طبعا نعلم أن طهران اقترحت حلا أو مقترحا قدمته للإدارة الأمريكية من 3 مراحل، ونعلم أن المرحلة الأولى بطبيعة الحال هي تشمل أساسا إنهاء الحرب بشكل كامل، والحرب تشمل أيضا وقف الحرب في لبنان، وتشمل تلقي ضمانات بأن الحرب لن تشن عليها من في مستقبلا، ضمانات إقليمية ودولية. وفيه حديث أيضا عن مضيق هرمز، وهذا هو البيت القصيد بالنسبة لي في هذه الفكرة، وهو أن مضيق هرمز تم ربطه بشكل مباشر برفع الحصار. وعلمنا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه غير راض على هذا المقترح الذي قدمته طهران، بل إن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحا بديلا، والخارجية الإيرانية قالت إنها تدرس هذا المقترح البديل. بعد أقل من 3 ساعات يخرج هذا التصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الحقيقة جاء مربكا وخالطا لكل الأوراق. لا أحد الآن على الأقل يفهم ما الذي يحدث بالضبط، ما هو المقصود، ما هو تفسير هذا الأمر، خاصة عندما يتبين من هذا التصريح على الأقل الأولي الذي صدر عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أن طهران غير متفقة، بل تعتبر هذا الأمر انتهاكا لوقف إطلاق النار. بمعنى أننا في نفس الليلة في بضع ساعات راوحنا ما بين خفض التصعيد إلى درجة ارتفاع الأمال بأن اتفاقا قريبا يمكن التوصل إليه من خلال تبادل الرسائل، والرسائل الواضح أن كل طرف يقدم سقفا مرتفعا على أساس أنه سيخفضه فيما بعد، هذا هو الذي يفهم من هذه الرسائل المتبادلة ومن تليين بعض القضايا التي كان فيها نوع من التشدد، خاصة في مسألة على سبيل المثال مضيق هرمز. إيران كانت تقول في البداية أنه لا مجال إلا لفرض رسوم، في المقترح الأخير بدأت تتحدث عن تعويضات وليس عن رسوم، هذه التعويضات في المجال البيئي طبعا الإدارة الأمريكية رفضت، ولكن يتوقع أن كل طرف الآن يحاول أن يخفض سقف مطالبه بالشكل التدريجي إلى أن يلتقي الطرفان إذا تمكن من ذلك على طاولة واحدة وعلى توافق ما. ولكن في نفس الساعات هذه التي يحدث هذا الأمر يتحدث الرئيس الأمريكي بهذا المنشور، لا يفهم، كأنه يتجه، رغم أن اللغة التي جاء بها في الحقيقة هي لغة هادئة ولغة غير تصعيدية، ويتحدث عن حسنية وعن عمل إنساني وأن الذين كانوا يتحاربون سيجدون أنفسهم سيحلون هذه الأزمة وكل هذا الكلام، ولكنه أشار إلى أنه في حالة رفضه هذا الأمر فإن الأمر سيكون سيئا أو سيتم استعمال القوة أو شيء من هذا القبيل، بمعنى أن الأمر كله يشير إلى أن الإدارة الأمريكية إذا مضت في هذا الاتجاه وأصرت طهران على رفض هذا التدخل في مضيق هرمز فهذا يعني أن اصطداما سيحدث.
0: كان أشكرك شكرا جزيلا محمد الوقالي من طهران. مشاهدينا، أيضا في سياق هذه التغطية من قناة الجزيرة، الضغط العسكري الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في أرض وسماء جنوب لبنان وانعكاساته على مسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، نتابعه في العرض التالي.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط ضوء فيها على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان من الجو والبر واستمرار عمليات النسف والتفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في البلدات والقرى اللبنانية التي سيطر عليها. كل هذه التطورات العسكرية وتداعياتها وتأثيرها على مسار المفاوضات المباشر في واشنطن سنحللها مع ضيوفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي ونيكولا نصيف الكاتب الصحفي وزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية ومنه ننطلق لفهم هذه التطورات الميدانية من خلال الشاشة التفاعلية عبد القادر.
4: وسيلة نعم لعلي سأنطلق بتصريح كان لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي حينما قال بأننا نستلهم تكتيكاتنا في لبنان مما فعلناه في غزة وفي ذلك إشارة تحديدا إلى عملية النسف التي طاولت عددا كبيرا من المربعات السكنية وتابعناها حينها. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بنفس السيناريو يتكرر في الجنوب اللبناني ولكن تكرر بشكل لافت خلال الأيام الماضية في عملية استهداف لمناطق عدة في الجنوب اللبناني في شمال نهر الليطاني ولكن أيضا في مناطق الجنوب. دعونا بداية نتابع هذا الفيديو وقد نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي لما قال إنه عملية استهداف لنفق بطول 80 مترا. كان سبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن نشر مقاطع فيديوهات لعملية نسف مماثلة. نتذكر قبل أيام كان هناك استهداف في القنطرة لأحد الأنفاق كما قال جيش الاحتلال بنحو 570 طنا من المتفجرات. سياسة النسف للأراضي وأيضا للقرى تأتي بينما نتابع هذه الخريطة. هذه الخريطة منقولة عن صحيفة نيويورك تايمز وتشير إلى أنها وفق مصادر ووفق صور أقمار صناعية تم رصد عملية تسوية بالأرض بنحو 20 قرية حدودية وهذه المربعات السوداء تشير إلى هذه القرى المختلفة لعل من أبرز المناطق الخيام الطيبة وبنت جبيل وحتى على مستوى الناقورة. وحينما نشير إلى هذه الصورة ربما سنشير إلى هذه المقارنة وحينما نتحدث عن المقارنة هذه صورة لطيبة والعديسة وكما نتابع وإن لم تكن تظهر بشكل واضح جدا ولكن كما نتابع هناك كثافة في الخامس من مارس هناك كثافة أقل في المناطق السكانية وأيضا المباني كما نلاحظ وبالتالي هناك عملية نسف واضحة ممنهجة للمناطق على مستوى أكثر من منطقة. نتحدث عن 20 بلدة وقرية وفق ما نشرته نيويورك تايمز. ربما هذه الصورة أيضا تعطينا فكرة بنت جبيل هذه صورة الجامعة اللبنانية في بنت جبيل قبل الحرب وهذه صورتها بعد عملية نسف ممنهج لها خلال هذه الحرب وخلال هذه الأيام. حينما نتحدث عن هذه التطورات نربطها بتطورات الميدانية. هناك عملية قصف واستهداف لعدد كبير من المناطق. هذه المناطق بالأبيض تشير إلى المناطق التي استهدفت خلال 24 ساعة الماضية سواء ما تعلق بقضاء النبطية سواء ما تعلق بالمناطق إلى الجنوب من الليطاني ولكن حتى في المناطق الغربية. اللافت أن عملية الاستهداف تطاول مناطق عديدة في قضاء النبطية في بنت جبيل ولكن أيضا في المناطق الغربية وتحديدا في قضاء صور. ربما سأختم بما نشره أيضا حزب الله عن عملية استهداف خصوصا على مستوى البياضة واستهدافه لقوات على مستوى بنت جبيل حولة. كان البارحة تابعنا استهداف أيضا لقوات في مسقاف عام سواء ما تعلق باستهدافهم بالمسيرات أو أيضا على مستوى أيضا باستهدافهم بالصواريخ. إذن نحن نشهد إن صح القول سياسة أرض محروقة واضحة أكيد تحتاج إلى قراءة.
3: كيف نقرأ هذه الخريطة الجديدة للمناطق المستهدفة من قبل الجيش الإسرائيلي؟
5: يعني واضح أنها فعلا الهدف والجهود الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتحول باتجاه تنفيذ عمليات تدمير وغارات تدميرية وتترك مسألة العمليات الحربية وهي وبالتالي لا يمكن اعتبارها بالمعنى العسكري عمليات عسكرية. هي فعلا يعني هو لا يقاتل حزب الله بقدر ما يقاتل الطبيعة والبنيان والمدن والقرى. هذا يمكن إطلاقه على شكل ما يسمى بالعمليات العسكرية وهي ليست عمليات عسكرية لأنه يركز على تدمير ما

0: والبلدات التي يطلب إخلاءها لا يعود فيحدد سماحا أو إذنا بالعودة، وبالتالي نحن يعني نحن أمام واقع تهجير جديد رغم أننا في ظل وقف إطلاق نار بين مزدوجين، وبالتالي هو يحضر ويمهد البيئة من أجل المزيد من الإخلاءات والمزيد من التدمير، بالإضافة إلى إخلاءات متكررة كل يوم، ولكن اليوم تحديدا هناك إنذارات بإخلاء ل 11 قرية بينهم ثلاث قرى للمرة الأولى يطلب إخلاءهم، وبالتالي نحن يوميا أمام دفع الإخلاءات المزيد من القرى الأمامية باتجاه مناطق الشمال. طبعا هناك قسم كبير من هذه القرى شمال نهر الليطاني خاصة في محيط المنطقة الشرقية، وهناك مدن يتم التركيز على الإخلاءات في جوارها مثل مدينة صور والنبطية. الواقع يزداد خطورة نتيجة الجهود الإسرائيلية المركزة على التدمير والإخلاء، وسأختم بهذه الكلمة في هذا السؤال فقط، يتم استهداف القرى التي لا يتم إنذارها بالمقابل، يعني هناك استهدافات لقرى لا يتم إنذارها بالمطلق.
1: إذن المشهد الميداني يزداد تعقيدا في الجنوب اللبناني، كيف ينعكس ذلك سياسيا في العاصمة بيروت؟
2: طبعا أكيد نحن لسنا في ظل وقف إطلاق النار، لسنا في ظل هدنة، هناك حرب لا تزال مفتوحة، كما لو أن لا نزال ليس فقط في اليوم الأول من هذه الحرب يعني منذ 2 أذار، بل لا نزال كما نحن منذ الحرب عام 2024. بالتالي إسرائيل تريد الحصول على أوسع منطقة جغرافية تبعد حزب الله عنها، وليس فقط حزب الله ككيان أو كوجود يعني كعناصر وكمقاتلين وأيضا كأسلحة، وبالتالي فهي يعني أولا رسمت الخط الأصفر، خط الحزام الأول وهو خط قديم اعتادت عليه، الآن ذهبت إلى ما هو أبعد، تريد الوصول إلى شمال نهر الجنوب، حدود جنوب نهر الليطاني، وهو كان أحد أهداف الاجتياح الإسرائيلي عام 82، تريد أن تصل إلى هذه المنطقة. آنذاك كانت الكلام عن تريد الوصول إلى مياه الليطاني، الآن لا، هناك سلخ جزء كبير من جنوب لبنان، سلخه عن لبنان، يعني كما لو أنها ترسم كما الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، هي اليوم ترسم خط أزرق آخر اللي هو نهر الليطاني، منطقة غير آهلة ليس فيها لا بشر ولا بيوت ولا منشآت ولا بنى ولا يعني لا جنس لا حياة فيها على الإطلاق، وبالتالي هذا الأمر بنسف كل شيء وجعلها يعني حسب النظرية الفلسفية التابولا رازا يعني صفحة بيضاء، أرض معدمة.
1: وما الذي تريد أن تقوله من وراء ذلك إسرائيل للسلطات اللبنانية في خضم الحديث عن هذه المفاوضات في واشنطن، وهذا الضغط الأمريكي على الجانب اللبناني الذي يدفعه للتفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل؟
2: العمل العسكري هو هدف في ذاته، منذ زمن إسرائيل تتحدث عن هذا الأمر منذ عقود، فبالتالي هو هدف في ذاته، لكنه في توقيته اليوم أصبح يمكن تفسيره سياسيا أو يقرش إذا صح التعبير بالسياسة، أي أن تستخدمه كورقة أساسية في التفاوض على طاولة واشنطن عندما يذهب لبنان. لكن بطبيعة الحال لبنان لن يذهب إلى واشنطن على الأقل في المواقف المعروفة لرئيس الجمهورية، طالما هناك احتلال إسرائيلي، طالما هناك سقوط للهدنة أو عدم وجود وقف لإطلاق النار، وليست هناك برمجة للانسحاب الإسرائيلي، لأنه ذهاب لبنان في واقع كما هو الآن، هذا الواقع يتمادى يوم بعد يوم ويتسع، ومن غير الأكيد أن بيروت قد أو ضحية الجنوبية ستكون في منأى. في الأيام الأخيرة بدأنا نلحظ أن المسيرات الإسرائيلية تجوب في سماء بيروت والضاحية الجنوبية، وربما هذا مؤشر إلى مرحلة تالية، طبعا لن تربط تلك المنطقة هنا، لكن عمليا يراد الضغط على لبنان في المفاوضات بغية انتزاع أو يعني انتزاع اتفاق سلام منه.
1: والضغط عسكريا عميد جوني يتم وبقوة، نتحدث عن عشرات القرى، 20 قرية تم تدميرها ونسفها بشكل كامل، استهداف لمنشآت تحتية، مباني حكومية كذلك، ما الهدف الاستراتيجي والعسكري من وراء ذلك؟
0: يعني هو حقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان لا يملك خطة واضحة وحاسمة ونهائية للتعامل مع الواقع اللبناني، وهذا يعود إلى عدة متغيرات موجودة في الميدان. هناك متغيرات فرضها حزب الله من خلال يعني صموده في هذه المنطقة وتكبيده جيش الاحتلال عدد من الخسائر.

0: البشرية التي يقف عندها كثيرا جيش الاحتلال مسألة الخسائر البشرية. وهناك يعني متغيرات أخرى تتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل وضغط على الولايات على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار. وطبعا يعني هي لم نحصل على وقف إطلاق النار نتيجة هذا الضغط، إنما هناك كبح معين لنطاق إطلاق النار كما ذكر، يعني لم استثنوا بيروت والضاحية حتى الآن، وبالتالي هم يعتبرون أنفسهم أنهم مقيدون في التعامل مع الجماعة، مع أنهم يملكون حرية العمل بشكل واسع وهم يستفيدون من حرية العمل ويستهدفون كل شيء في هذه المنطقة، بناء وعمران ومدنيين، وهناك يعني الكثير من الأذى والضرر الذي يقومون به. هناك متغير آخر أيضا يؤثر على واقع العمليات هنا يرتبط بالجو الإقليمي وباكستان والمفاوضات. كل هذه المتغيرات تجعل جيش الاحتلال يعني وهو لا يملك استراتيجية ثابتة يعمل عليها، لأنه تبين أنه عدل من أهدافه وطموحاته. لقد بدأت الحرب عندما أطلق حزب الله صواريخه، وبدأ إسرائيل بدأت بالقول أنها تريد القضاء على حزب الله عسكريا، وأن الدولة اللبنانية لم تقم بواجبها أو بالتزامها بين مزدوجين، وبالتالي نحن قادمون للقضاء على حزب الله. هذا كان بداية العمل العسكري الإسرائيلي، ثم تراجعت هذه الأهداف وتقلصت إلى حدود منطقة عازلة تدفع بأسلحة مضادة للدروع بعيدا عن الحدود. فإذا استراتيجيتهم متبدلة دائما وفقا للوقائع والمتغيرات التي
1: ويبدو فعلا أنها تعتمد استنساخ ما جرى في غزة بسياسة الهدم والنسف. سيد نيقولا، المهلة ستنتهي منتصف هذا الشهر، إذا كان وقف إطلاق النار هكذا يبدو على الأرض، تصعيد وغارات وهدم، بعد انتهاء هذه المهلة ما السيناريوهات برأيك؟
2: طبعا لا أحد يعرف كيف سنصل إلى 17 أيار يعني موعد نهاية المهلة، لكن عمليا الآن نحن في حرب استنزاف حقيقية. يعني أولا إسرائيل تستمر في التدمير والقصف والخروج من الخط الأصفر إلى المنطقة العليا، في الوقت ذاته حزب الله يعني نحن أشبه في خضم لعبة البيمبون يعني كرة المضرب، بمعنى إسرائيل تضرب حزب الله، حزب الله يضرب إسرائيل، لا يتقدم، لا يستطيع دفعها أو إخراجها أو تحرير الأراضي، وهو الشعار الذي يطرحه حزب الله، فبالتالي هو يتراجع. لكن فقط الدور الحقيقي الذي يلعبه إضافة إلى شعار أنه يريد تحرير الجنوب هو أنه لا يستطيع أن يتقدم، وبالتالي إسرائيل هي التي تضعفه وتبعده إلى شمال نهر الليطاني. إذن نحن في حرب استنزاف. الحروب الاستنزاف يعني تحتاج إلى وقت طويل وربما تحتاج إلى مفاجأة لإنهائها. الواضح أن لا وقف إطلاق النار الأول ولا الثاني والثالث الذي سيأتي فيما بعد لن يكون أفضل مما سبقه.
1: شكرا جزيلا لك سيد نيقولا نصيف الكاتب الصحفي، وشكر للعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار.
3: أقر تحالف أوبك بلس في اجتماعه زيادة في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتخفيف من حدة أزمة الطاقة العالمية.
4: أمام ترقب للأسواق العالمية واختناق الإمدادات، اختتم تحالف أوبك بلس اجتماعه برفع حصص انتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا لشهر يونيو حزيران المقبل. القرار جاء بعد أيام من انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصا وضع إمدادات النفط من مضيق هرمز.
5: ستترتب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تداعيات اقتصادية وجيوسياسية. لا يؤثر الانسحاب في أسعار النفط فورا، إذ تسعى أبوظبي إلى استقلالية أكبر في إدارة إنتاجها بعد الحرب. أما سياسيا فتلوح خلف القرار توترات داخل أوبك وأوبك بلس بشأن تفسير ما يجري في مضيق هرمز، ولا سيما الهجمات الإيرانية على الإمارات، وهو ما قد يكون من دوافع الانسحاب رغم عدم إعلانه رسميا.
4: لكن المفارقة أن الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لن تترجمها إمدادات حقيقية في المدى المنظور، فالممرات الحيوية للتصدير ما تزال مقيدة، والقدرات الاحتياطية مركزة في منطقة الخليج الأكثر تضررا بسبب الوضع في هرمز.
6: لن يكون لقرار أوبك بلس تأثير فوري، لأن نحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي معطل فعليا حاليا بفعل السيطرة الإيرانية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وهذا يعني أنه حتى لو كان ممكنا توقع بعض التأثير على المدى الطويل، فإن الوضع الراهن للحرب والضغط على منطقة الخليج يمثلان العامل الرئيسي الذي يقيد الصادرات العالمية.
4: دوائر مقربة من تحالف أوبك بلس بفيينا كانت تتوقع هذه الزيادة منذ أسابيع، لكن بينما تتعثر إمدادات النفط من هرمز، يظهر تحالف أوبك بلس أنه يمسك بزمام المبادرة وأنه قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. قرار تحالف أوبك يصطدم بعقدة مضيق هرمز. بيانات التحالف تؤكد أن احتياطياته غير المستغلة مرهونة بفتح الممر المائي، مشهد يختصر المأزق السياسي للحرب ويفتح بابا واسعا لسؤال أقصى: من يتحكم فعلا في أسعار النفط، التحالف أم المضيق؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
3: أكدت إدارة قناة بنما الجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحنات العابرة للقناة أو الشحن العابر للقناة في ظل التوتر الشرق الأوسط. مراسل الجزيرة أن الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
7: أغلق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثا عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها.
8: ناقلة النفط هذه ومثلها عشرات تسابق الزمن والأزمات لإيصال حمولتها، حتى وإن كان ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظارا لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم، قناة بنما.
7: بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوما تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعا بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
9: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يوميا، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
7: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها، ويؤمن سنويا حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
10: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مسارا آمنا ومحايدا. وقد زرت مؤخرا مصافية لتكرير النفط في اليابان، كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
7: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعا لزيادة الطلب، بعد أن حققت العام الماضي أرباحا بنحو 3 مليارات دولار.
8: وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
11: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 4 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: كامبرا، أكد وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن ميزانية 12 من أيار مايو ستقوم على مبدأ الإدارة الاقتصادية المسؤولة وضبط الإنفاق، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإعادة ترتيب أولوياتها في مواجهة ظروف اقتصادية أكثر صعوبة. وقال تشالمرز إن الحكومة تعمل على توفير مساحة في الميزانية لما هو أساسي مثل تمويل المستشفيات والاستثمار في الدفاع والتعامل مع الكوارث الطبيعية، إضافة إلى دعم برنامج الأدوية المدعومة والاستجابة لهجوم بونداي. لكنه أقر بأن مستويات الإنفاق في هذه القطاعات قد لا تكون بالحجم الذي كان مخططا له سابقا. وتشير بيانات وزارة الخزانة إلى أن التكاليف الحكومية في قطاعات رئيسية مثل الصحة والدفاع شهدت ارتفاعا ملحوظا مدفوعة جزئيا بالتطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب في الشرق الأوسط التي انعكست على تكاليف الاقتراض ودفعت معدلات التضخم إلى الارتفاع. كما حذرت وزيرة المالية كاتي غالاجر من ضغوط مستمرة على الميزانية وعدم اليقين العالمي، مؤكدة أن الحكومة ستواجه خيارات صعبة في المرحلة المقبلة في ظل تراجع توقعات الإيرادات بسبب تقلبات الاقتصاد العالمي. ورغم أن بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أظهرت استقرار معدل البطالة عند 4.3% خلال شهر آذار مارس، إلا أن اقتصاديين يحذرون من أن هذا الاستقرار قد لا يدوم طويلا. ويرى خبراء إن الصدمات الاقتصادية عادة ما تظهر آثارها على سوق العمل بعد فترة زمنية، مع توقعات بتباطؤ في وتيرة التوظيف بدلا من موجة تسريح جماعي للعمال. وفي هذا السياق قال كبير الاقتصاديين المساعدين في بنك الويست باك رايان ويلز إن الشركات قد تتردد في تسريح الموظفين بسبب تكلفة استبدالهم، لكنها قد تتجه إلى تقليص التوظيف الجديد ما يؤدي تدريجيا إلى ارتفاع معدل البطالة. وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع البطالة إلى نحو 5% مع نهاية عام 2026 مع استمرارها عند هذا المستوى في العام التالي. في المحصلة تجد الحكومة الأسترالية نفسها أمام معادلة معقدة، وهي الحاجة إلى ضبط الإنفاق للحفاظ على استقرار المالية العامة مقابل ضرورة دعم الاقتصاد والأسر في مواجهة ارتفاع التكاليف. وبين تباطؤ النمو وضغوط التضخم واحتمالات ارتفاع البطالة، تبدو الميزانية المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية في مرحلة تتسم بقدر كبير من عدم اليقين الاقتصادي. سيدني، اعتقل رجل بعد وفاة 3 من أفراد عائلته إثر هجوم مزعوم على منزلهم في جنوب غرب سيدني، وقتلت والدة الرجل الموقوف ووالده وشقيقه، بينما أصيب شقيق آخر بجروح، وذلك عندما واجهت فرق الإنقاذ مسرح جريمة بشعا للغاية. وتمكن الشقيق الناجي البالغ من العمر 30 عاما من الاتصال بالشرطة التي وصلت برفقة المسعفين إلى منزل في شارع جولييت كلوز في روس ميدو بعد الساعة 1:30 صباحا بقليل. وعثر على امرأة تبلغ من العمر 65 عاما داخل المنزل، ولكن على الرغم من جهود المسعفين فقد فارقت الحياة في مكان الحادث. وبعد تفتيش المنزل والملحق السكني المجاور، عثر على جثة رجل يبلغ من العمر 25 عاما، وعلى رجل آخر يبلغ من العمر 64 عاما مصابا بجروح خطيرة في رأسه، ونقل إلى مستشفى ليفربول، لكنه توفي متأثرا بجراحه في وقت لاحق من صباح أمس. ونقل الرجل الناجي إلى المستشفى لكنه غادرها لاحقا. وقال المشرف جرانت هايلي إن فرق الطوارئ واجهت مشهدا مروعا، وأضاف قائلا لقد وجدوا مشهدا داميا للغاية، مؤكدا أن الضحايا أظهروا علامات إصابات ناجمة عن صدمات حادة بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن سلاح ذي نصل حاد. وأشاد هايلي بأداء الشرطة والإسعاف الرائع في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وذكر هايلي إنه لم يتم العثور على أي أسلحة، لكن الشرطة لا تزال تحقق في مسرح جريمة واسع النطاق. بريزبن وجهت إلى الجراح البارز الدكتور رضا أديب شريك رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند السابقة أنستاسيا بالاشوك 3 تهم بالاغتصاب وتهمتان بحرمان شخص من حريته وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي. وتزعم الشرطة إن أديب اعتدى جنسيا على امرأة في الثلاثينيات من عمرها في منزلها الكائن في شارع جودوين تيرس بمنطقة بيرلي هيدز التي تقع على ساحل الجولد كوست في 30 من مارس آذار. وشوهد ضباط الشرطة وهم يترددون على الشقة المطلة على الشاطئ بعد ظهر أول أمس ويغادرون حاملين أكياسا من الأدلة. ومثل أديب أمام مركز شرطة ساوثبورت في وقت سابق من أمس حيث وجهت إليه التهم قبل إطلاق سراحه بكفالة الشرطة بعد ظهر أمس. وغادر المركز برفقة محاميه ولم يجب على أسئلة الصحفيين المنتظرين. وأصدر محاميه دان روجرز بيانا بعد ظهر أمس. وأعرب الدكتور أديب عن صدمته إزاء الادعاءات الموجهة إليه وأكد في بيانه إنه يأخذ الأمر على محمل الجد. وكما هو الحال مع جميع المتهمين يفترض براءته وهو يعتزم الدفاع عن نفسه بقوة ضد هذه الاتهامات. وفي الوقت الحالي يشعر الدكتور أديب بالقلق في المقام الأول بشأن رفاهية أسرته ومرضاه، وسيفعل كل ما يلزم لضمان الاعتناء بهم في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن يمثل أديب وهو جراح السمنة في عيادة السمنة في بريزبن أمام محكمة ساوثبورت الابتدائية في 14 من أيار مايو. وشددت السلطات على أن صديقته السابقة لم تكن متورطة ولا يوجد أي خطأ من جانبها، وكان الاثنين معا منذ عام 2021. كامبرا في خطوة تستهدف التخفيف من أعباء غلاء المعيشة أعلنت شركة وولورث عن تجميد أسعار 300 منتج أساسي من علاماتها التجارية الخاصة اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أشهر. وتأتي هذه المبادرة في وقت يواصل فيه الأستراليون مواجهة ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح عند التسوق، خصوصا للسلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر أسبوعيا مثل المواد الغذائية الجافة ومنتجات الاستخدام المنزلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقديم بعض الارتياح للأسر التي تكافح لمواكبة فواتير البقالة المتزايدة، إلى جانب تعزيز التركيز على توفير القيمة في مجموعة من السلع اليومية. وأشارت الرئيسة التنفيذية لمجموعة وولبرز أمانا باردويل إلى أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تؤثر على مختلف جوانب الحياة، مؤكدة أن الشركة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم المستهلكين عبر توفير أسعار أكثر استقرارا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على شراكات مستدامة مع الموردين. وتعكس هذه الخطوة توجها متزايدا لدى كبرى سلاسل التجزئة في أستراليا لمحاولة التوازن بين دعم المستهلكين في مواجهة الغلاء وضمان استمرارية سلاسل التوريد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
3: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
5: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
6: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8. commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
5: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدون ستريت لكيمبا.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
7: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
8: نحن لم نحن الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها.

أتينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.

0: كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء
1: يا سلام.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العائقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. والله مشكلي، عنا 5 سيارات بالبيت، ما منروح على محل ميكانيك إلا مندفع بلاوي. اتصور البلو سليب أو البينك سليب لتحصل عليهم، بتدفع ما بين $400 و $500.
0: جربتي هوت تايرز بريفرود؟ هوت تايرز ميكانيكي درجة أولى، بيصلح كل أنواع السيارات الكبيرة والصغيرة، وبيعمل تشون أب، بيستعمل كل أنواع الزيوت الأسترالية ابتداء من $90.
3: وبغير الدواليب؟
0: اسمه هوت تايرز، جميع أنواع الدواليب وكل الماركات العالمية، جديد ومستعمل نوع أول لكل السيارات.

0: سيارات واللايت تراكس.
1: حروح لعند الهوت تايرز بس على مسؤوليتك.
0: جربي وما بتندمي أبدا. هوت تايرز أمانة وصدق بالمعاملة وأرخص الأسعار.
1: دلنا على العنوان.
0: العنوان 74 بيلمور رود بانشبول، والتليفون 02-95-33-6138. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى. نحن نقرأ في كتاب الأذكار، وقد وصل الحديث الآن إلى نوع من أنواع الذكر وهو حمد الله تعالى. وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمته فقال: أمتي الحمادون الله على كل حال. سمى الله تعالى نبيه محمدا وسماه أحمد، ومعنى أحمد أن الأنبياء جميعا يحمدون الله تعالى، لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أحمد، يعني أكثر حمدا لله تعالى. والمتتبع لأذكار النبي صلى الله عليه وسلم تجده صلوات الله وسلامه عليه لا ينفك عن الحمد. إذا استيقظ من المنام: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذا خرج من بيت الخلاء دخل وخرج: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا صلى افتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين. إذا رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. إذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. إذا اشترى ثوبا جديدا: الحمد لله الذي كسانيه. يعني طيلة أذكار النبي المتتبع لها يجدها مملوءة بالحمد، في صباحه، في نهاره، في عسره. إذا رأى إنسانا مريضا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي. بعد الصلوات: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دائم الحمد لربه. ذلك لأننا أيها الإخوة، نحن كل واحد بيننا هو مظهر لفضل الله ولطفه، وليس ثمة شيء آخر. أنت مظهر لفضل الله ولطفه، ولست ثمة شيء آخر. يعني هذه العيون نعمة من الله، هذا الأنف نعمة من الله، هذا الهواء نعمة من الله، هذا النطق نعمة من الله، هذه العظام نعمة من الله، هذه الأعصاب نعمة من الله، هذا الذكاء نعمة من الله، السير على القدمين نعمة من الله. أنت مظهر من مظاهر فضل الله تعالى عليك. ثم إن الله عز وجل علق قلبك بالمساجد، ثم إن الله عز وجل أيقظك على صلاة الفجر، ثم إن الله عز وجل حببك بمجالس العلم، ثم إن الله عز وجل ألهمك أن تنطق بذكره. أنت مظهر من مظاهر فضل الله تعالى، هذا قسم، ومظهر من مظاهر لطف الله تعالى بك. يعني الله لطف بك أنك لم تولد في بلاد عباد البقر، شو بدك تعمل لو ولدت هناك؟ الله لطف بك بأن سلمك من المهالك. الجنين لما بيطلع من بطن أمه شيء عجيب عجيب، كيف يسلم من المهالك؟ في أخ طبيب أطفال تزوج، وبعد أشهر حملت زوجته، والحمل بدأ يعني يكبر. بقى هو لأنه طبيب أطفال، أطباء الأطفال يدرسون أمراض الأطفال، من جملتها يدرسون الأمراض الولادية. بقى هنين عندهم معرفة أنه مثلا بالشهر الأول أو بالأسبوع الأول إذا حدث كذا بصبغيات معينة ممكن الولد يطلع كذا، بالأسبوع الثاني إذا حدث كذا ممكن يطلع كذا، بالأسبوع التالي. بقى هنين بيدرسوا، هو شاطر حافظ يعني منيح. بعد حمل زوجته بشي 4 أشهر 5 أشهر جاءني قال لي: أستاذ أنا ما عم نام. قلت له: ليه؟ قال لي: زوجتي حامل، إن شاء الله هيك تضع بالسلامة.
اللي بس أنا في كل يوم بقعد بتفكر ليقوم يصير مع الولد كذا، ليقوم يصير بالصبغي الفلاني كذا، ليقوم كذا. قال لي ما عم بقدر نام. قلت له حبيبي الله لا تفكر الطب تبعك، الله بده يجيب الولد تبعك على الطب اللي أنت قريته. الله عز وجل هو الذي خلقك وخلقني قبل ما يكون كل هذا الطب الذي تعرفه. فأنت مظهر من مظاهر لطف الله تعالى بك عندما ولدت كامل الخلقة. عندما يسلمك يا لطيف هذا الطفل الصغير قديش بيوع من على السرير وقديش بيوع من على الصوفاي، ثم ربك عز وجل يتلطف به ويسلمه. وهكذا سلمك الله تعالى من المهالك كم من مرة، يعني نحن نقول الله ستر عيني إنه ما حدث كذا، الله سترني كان لو كنت مارئ من هالطريق كان حيصير كذا. فأنت مظهر من مظاهر فضل الله تعالى ولطفه، فما عليك ما عليك إلا أن تحمد الله تعالى. الحمد لله. وقد رضي الله تعالى منك، إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليه، بس رضي أنك تقول الحمد لله. تخيل هلأ أنت تروح لعند بائع بقدونس وتقول له بالله بدي 3 جراز، يعطيك اياهم تقول له شكرا جزيلا وتمشي. شو بيقول لك يعني؟ وهي جرزة بقدونس قال لها طب الشغلة ب 500 ليرة، بيقول لك مضحك علي تعال هون تعال هون ادفع حق البقدونسات. الله رضي منك بكل هالنعم اللي أعطاك بس تقول الحمد لله. لأننا على التحقيق يا أخوان عاجزون عن شكر الله تعالى، عاجزون. هلأ جرزة البقدونس إلى شيء مكافئ، المعالجة عند الطبيب إلى شيء مكافئ، توكيل محامي له شيء مكافئ، شراء بيت في منطقة فخمة له شيء مكافئ، بس نعم الله عز وجل شو الشيء المكافئ؟ سيدنا داود قال لربه قال يا رب أنا عاجز عن شكرك فدلني على أمر أشكرك فيه. قال يا داود الآن شكرتني، لما توقن بأنك عاجز عن شكر الله تعالى قال الآن شكرتني، معناته أنت فهمت أن هذه النعم لا تساوى بمقابل. يا أخوان أديش فضل الله عليك أنت من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أديش فضل الله عليك أنت من جماعة لا إله إلا الله، أديش فضل الله عليك أنك تذكر الله، أديش فضل الله عليك أنك تقرأ القرآن، أديش فضل الله عليك أنه جمعك مع الصالحين. وأنتم تسمعون في من يعني اجتمع بالفجار فأخذوه إلى أشياء سيئة جدا. فعملك أيها الإخوة عملنا ما دمنا أحياء فقط أن نشكر الله تعالى، لا تساووا شيء بحياتكم أبدا إلا أن تشكروا، هي شغلتك من هون إلى أن تلقى. كيف نشكره كيف نحمده؟ بما شرع لنا، إذا قال لنا صلوا صلينا، وإذا قال لنا ساعدوا الناس ساعدنا، وإذا قال لنا بروا آباءكم بررنا، وإذا قال لنا صوموا صمنا، وإذا قال لنا ادعوا إلى الله دعونا، هذا هو شكر الله تعالى. نحن شغلتنا بالحياة فقط أن نشكره، فقط أن نحمده جل جلاله. كتاب حمد الله تعالى، قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله. وقال الله تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والآيات المصرحة بالأمر بالحمد والشكر وبفضلهما كثيرة معروفة. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه ومسند أبي عوان الإسفرايني المخرج على صحيح مسلم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. كل أمر ذي بال، بدك تساوي عقد ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بدك تتزوج ابدأ بالحمد،
بدك تنشئ مشروعا ابدأ بالحمد. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد فهو أقطع، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. أجذم يعني أقطع، يعني غير كامل. وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وروينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهوي، وهو حديث حسن، وقد روي موصولا كما ذكرنا، وروي مرسلا. مرسلا يعني من دون ذكر الصحابي. هنا مضى فيما مضى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موصول. قال وروي مرسلا، ورواية الموصول جيدة الإسناد. وإذا روي الحديث موصولا ومرسلا فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء، لأنها زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير. ومعنى ذي بال أي له حال يهتم به، أمر مهم يعني. ومعنى أقطع أي ناقص قليل البركة. وأجذم بمعناه وهو بالذال المعجمة والجيم. قال العلماء فيستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي سائر الأمور المهمة. قال الشافعي رحمه الله تعالى أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل وبين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمرات في أخ بده يدعي ما فورا، يعني أنت بدك تدعي اللهم ارزقنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة، ابدأ هيك أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، بعدين ابدأ الدعاء. فصل. اعلم أن الحمد مستحب في ابتداء كل أمر ذي بال كما سبق، ويستحب عند الفراغ من الطعام والشراب، وعند العطاس، وعند خطبة المرأة وهو طلب زواجها، وكذا عند عقد النكاح، وبعد الخروج من الخلاء. وسيأتي بيان هذه المواضع في أبوابها بدلائلها وتفريع مسائلها إن شاء الله تعالى. وقد سبق بيان ما يقال بعد الخروج من الخلاء في بابه، ويستحب في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق. لذلك بتلاقي المؤلفون المسلمون كلهم إذا بدأوا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي الله علمك، والحمد لله اللي الله أنطقك. علماء الدنيا كلهم متفقون بأن هذه الاختراعات التي ترون يقولون عنها إشراقة. شو إشراقة يعني؟ يعني الله يلهمه. واحد من الإخوة مريض قريبه بالكورونا، تمادى به المرض، أم ياخذوا صور للرئتين، صور الرئتين ليست سارة أبدا، فحمل الصور أرسلها لي والله بالجوال، يعني أرسلتها إلى طبيب، قلت له قريبي هيك هذه صورة صدره، نحن عم نعطيه الأدوية الفلانية وصار لنا 10 أيام. الطبيب نظر في الصورة قال له هذا قريبك، وضعه فيما يتعلق بالكورونا منيح، بس بسرعة أعطوه إبر مميعة للدم مضادة للتخثر، هذه خثرات في الرئة. اللي بدأنا بإعطاء الإبر، الحمد لله الحمد لله بعد حين يعني برئ. ولو لم يعني يلهم رب العالمين هذا الطبيب حاجة هذا المريض لهذا المعالجة، هم كانوا باتجاه آخر يعالجون. حتى إذا رأيتم الله عز وجل يفيض على طبيب هيك يلهمه شيء، هذا كله إلهام عطاء من الله. صحيح أنه يدرس، لكن كل صورة طبية لها 20-30-50 احتمال، كل عرض له 10-20 احتمال. فالله عز وجل يلهم. العلماء غير يعني غير المؤمنين في العالم يقولون هذه إشراقة. حتى أنتم تسمعون قصة يعني أنه أرخميدس لما
يعني لفت إلى اختراعاته أو نيوتن، كل هذه يقولون إشراقة، يعني شيء برق بيبرق بذهنه، هو بيكون مخه مشغول بالمسألة بس بعدين يبرق شيء. أنت مرات بيكون في عندك مسألة بالرياضيات بالفيزياء قاعدة هيك يعني كتير ضائقة عليك، شلون بدها تنحل هالقصة، تكون قاعد عم تاكل يا لطيف تجيك الفكرة، شو هذا هو فضل الله تعالى عليه، هذا هو الإلهام الذي ألهمك الله إياه. لذلك قل الحمد لله يا رجل. لذلك قال ويستحب أن يبدأ في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق. سبحان الله، هذا كتاب الأذكار صلى 600-700 سنة، شو هالفضل الإلهي الذي أعطاه الله تعالى للإمام النووي حتى هيأ له هذا الكتاب الذي سيبقى بعده 700 سنة. قل الحمد لله أن الله عز وجل أكرمك بهذا الشيء. ويستحب في ابتداء الكتب المصنفة كما سبق، وكذا في ابتداء دروس المدرسين، كمان أنت مدرس ابدأ الحمد لله رب العالمين، وقراءة الطالبين سواء قرأ حديثا أو فقها أو غيرهما. وأحسن العبارات في ذلك الحمد لله رب العالمين. فصل. حمد الله تعالى ركن في خطبة الجمعة وغيرها، ولا يصح شيء منها إلا به. أركان خطبة الجمعة عند الشافعية 5، مرة عملنا في المسجد هيك دورة مشان علمنا الناس كلهم كيف يخطبون. بركي شي مرة أنت كنت بشي جامع وما إجا الخطيب، لازم تقوم تخطب، يعني لازم واحد من اللي قاعدين يقوم يخطب، أما مو معقول قاعدين 300-500 واحد عم يعزموا على بعضهم ما في ولا واحد يخطب الجمعة. بجوز الخطيب هو جاي يموت يا أخي، مش بعرف، بجوز يعني يصير شغلة طارئة. فلازم تذكر عندما كنت شابا كنت مجهز خطبة وحاططها بجيبتي، كل ما أروح أحضر خطبة الجمعة حطها بركي ما أجي الخطيب. أنا فعلا مرة كنت في مسجد أما ما أجي الخطيب، وصاروا يلتفتوا هيك هؤلاء الناس، يا جماعة مين بيخطب؟ والله طلعت أنا خطبت. على كل الأحوال، هلأ أنت لو ما لك مجهز خطبة يعني تلقيها، بس اعلم بأنه عند الشافعية أركان خطبة الجمعة 5، بحيث إذا أنت أديت هذه 5 خلاص صحت الخطبة. أولها حمد الله تعالى والثناء عليه، والثاني الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وآية قرآنية، وبالخطبة الثانية الدعاء. يعني إذا قلت الحمد لله رب العالمين، هي حمدت الله وأثنيت عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قرأت سورة والعصر، هيك بتكون صارت أول خطبة. تعود رد بتقوم الخطبة الثانية بتعيدون هدون، بس بدال قراءة السورة بتدعي لون، بتكون تمت الخطبة. بس أنت مو معقول هيك تساوي، يعني حكي لك كلمتين يعني في شرح هذه السورة، حضر ما في شيء، كل واحد بيناتكم. فركن من أركان خطبة الجمعة عند الشافعية، الشافعية هم أكثر يعني من ذكروا في أركان خطبة الجمعة. الإمام أبو حنيفة أسهل، يقول خطبة الجمعة هي مطلق الذكر، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كل المفسرين قالوا اسعوا إلى ذكر الله يعني خطبة الجمعة. قال مطلق الذكر، بحيث إذا أنت وقفت على هالمنبر قلت لا إله إلا الله وعدت وردمت قلت الحمد لله، خلصت الخطبة. بركي ما حد شيء كان شيء مرة بشي يعني ما حدا بيعرف، بس هيك إذا بتقول لا إله إلا الله صحت خطبة الجمعة. الإمام مالك يقول لا، يعني بده يكون ما يصح أن يقال أنه خطبة عند العرب، يعني صحيح فسعوا إلى ذكر الله بس المراد الخطبة، يعني ما هو خطبة. على كل الأحوال، يعني أنت إذا احتجت يوم أن تكون في مسجد قم وقرأ آية قرآنية واشرحها بعد الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء تتم به خطبة الجمعة. حمد الله تعالى ركن في خطبة الجمعة وغيرها، ولا يصح شيء منها إلا به. وأقل الواجب الحمد لله، والأفضل أن يزيد من الثناء، وتفصيله معروف في كتب الفقه، ويشترط كونها بالعربية. فصل. يستحب أن يختم دعاءه بالحمد لله رب العالمين، وكذلك يبتدئه بالحمد لله،
قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأما ابتداء الله وتمجيده فسيأتي دليله، وأما ابتداء الدعاء يعني بحمد الله وتمجيده فسيأتي دليله من الحديث الصحيح قريبا في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فصل: يستحب حمد الله تعالى عند حصول نعمة أو عند اندفاع مكروه، سواء حصل ذلك لنفسه أو لصاحبه أو للمسلمين. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. الشاهد عند قول سيدنا جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة. فصل: روينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. استرجع يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الترمذي: حديث حسن. الله لا يبتلينا يا أخوان، لكن إذا وقع عبد ببلاء ماذا يفعل؟ يحمد الله تعالى. لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع، لا تدري، مرات أنت يؤلمك علاج الطبيب، لكن في هذا الألم وهذا العلاج الشفاء. مرات يؤلمك قضاء الله تعالى وقدره، لكن إذا حمدت إذا رضيت فلك الرضا. والأحاديث في فضل الحمد كثيرة مشهورة، وقد سبق في أول الكتاب جملة من الأحاديث الصحيحة في فضل سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك. فصل: قال المتأخرون من أصحابنا الخرسانيين: لو حلف إنسان ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد. ومنهم من قال: بأجل المحامد. شو لازم يعمل؟ إذا قال والله العظيم لأحمد الله بأحسن الحمد، شو بده يقول؟ قال: فطريقه في بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ومعنى يوافي نعمه أن يلاقيها فتحصل معه، ويكافئ بهمزة في آخره أن يساوي مزيد نعمه، معناه يقوم بشكر ما زاده من النعم والإحسان. قالوا: ولو حلف ليثنين على الله تعالى أحسن الثناء. فطريق البر أن يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وزاد بعضهم في آخره: فلك الحمد حتى ترضى. وصور أبو سعد المتولي المسألة في من حلف ليثنين على الله تعالى بأجل الثناء وأعظمه، وزاد في أول الذكر: سبحانك. وعن أبي نصر التمار عن محمد بن النضر رحمه الله تعالى قال: قال آدم صلى الله عليه وسلم: يا رب، شغلتني بكسب يدي، فعلمني شيئا فيه مجامع الحمد والتسبيح. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا آدم، إذا أصبحت فقل ثلاثا، وإذا أمسيت فقل ثلاثا: الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. فذلك مجامع الحمد والتسبيح، والله أعلم. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن كل واحد منا له تكأة في كلامه، كل أي واحد بيننا علقت به كلمة هو بيتكئ عليها، يعني بيقول لك مثلا، وعد بالله أيوة، كل شيء بيحكي لك أيوة أيوة، واحد بيقول لك يعني يعني، كل شوي بيقول يعني، واحد بيقول لك شو قلنا، كل شوي بيقول لك شو قلنا شو قلنا. مرات طلاب المدارس بيعدوا بيسجلوا لكل أستاذ شو التك أو كم مرة بعيدها، بيسجلوا له على الدفتر. في معنى أخ كان عنده تك سبحان الله، هيك كل ما بيحكي كلمتين لا سبحان الله، كل كلمتين لا سبحان الله. فأنت اجعل تكأتك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بالتدريب بالتدريب بصير بلا شعور، أنت
كل ما حكيت لها 3-4 كلمات الحمد لله. ما أجمل أن تكون هيك تكتك ذكر لله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: يَنطِقُ.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

التفسير من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، يستحب للحاج عند السعي وهو على الصفا أن يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. ويقول ذلك على المروة أيضا. ومن الأدعية المستحبة في السعي: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والسلامة من كل إثم والنجاة من النار. اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى.

أهواك يا كعبة الأنوار أهواك، وأقطع العمر

0: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
1: Sydney's premier Islamic radio station, the Voice of Islam, 87.6 FM.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: يستمرون في هذه التغطية لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث مستجداتها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. أضاف ترامب أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع في الشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها في المضيق. أشار ترامب إلى أن هذه الخطوة لفتة إنسانية من قبل واشنطن ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، وأنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية مع كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية. في المقابل قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. أضاف عزيزي أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدار بمنشورات وصفها بالمتوهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد الحراك الخاص بالمفاوضات نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. وكان ترامب قد قال إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران وأنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. وفي طهران قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة أن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على أمريكا أن تقبل شروط إيران العشرة وإن هذا أقل تكلفة لها. حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن ويتضمن 3 مراحل. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي ليطلعنا على أحدث التطورات والمواقف وتفاصيل المواقف. أبدأ معك محمد الأحمد، إن كان هنالك صورة أكثر وضوحا لما قاله الرئيس ترامب فيما يتعلق برد الفعل الأمريكي أولا، وفيما يتعلق بحديثه عن عملية لتحرير السفن في المضيق.
1: الصورة تتضح شيئا فشيئا نشوان بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو مسارا مزدوجا يجمع بين مبادرة ميدانية بحرية جديدة في مضيق هرمز تحت غطاء إنساني مع استمرار أيضا الضغط ورفض المقترح الإيراني الأخير. الرئيس الأمريكي أعلن عبر منصة تروث سوشيال إطلاق ما سماه مشروع الحرية بدءا من صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، يهدف لإخراج السفن العالقة التابعة لدول غير منخرطة في هذا النزاع وتأمين مرورها عبر ممرات بحرية آمنة. لكن لم يقدم ترامب تفاصيل تنفيذية واضحة، لا معطيات رسمية من البيت الأبيض ولا من البنتاغون، خاصة فيما يتعلق إن كانت قوات البحرية الأمريكية ستقوم وستقود هذه العملية. ترامب اكتفى بالقول إن الهدف هو مساعدة الدول المحايدة على استئناف تجارتها. بالتوازي مع ذلك نشر ترامب قبل قليل صورة مركبة له مرفقة بعبارة أنا أملك كل الأوراق، في إشارة لافتة تعكس منطق إدارة هذه الأزمة لكن دون ربطها مباشرة بهذه المبادرة. وفق الول ستريت جورنال الخطة تحمل طابعا تنظيميا أكثر من كونها عسكرية، إذ تقوم على تنسيق بين الدول وشركات التأمين وقطاع الشحن لتنظيم العبور من دون مرافقة البحرية الأمريكية بشكل مباشر في هذه المرحلة وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع. لكن هذا المسار قد يصطدم بمخاطر محتملة لا سيما بعد تقارير ومن بينها ما نشره أو نشرته الول ستريت جورنال في هذا التقرير عن المسؤول الأمريكي من أن الحرس الثوري الإيراني قام بنشر ألغام بحرية وهو ما قد يربك ربما تهديد الملاحة في ممر كان يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية قبل الحرب. ترامب حذر بشكل صريح ومباشر في منشوره بأن أي عرقلة ستقابل برد حازم، في إشارة إلى احتمال استخدام القوة العسكرية في حال عرقلت هذه الجهود. اقتصاديا انعكست هذه الإشارات سريعا على الأسواق. نشوان أسعار النفط تراجعت بحوالي 2% بأكثر من دولار واحد للبرميل بعد إعلان ترامب وواشنطن نيتها تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، في مؤشر على حساسية الأسواق لأي انفراج محتمل في هذا المضيق. ترامب ربط أيضا هذه الخطوة بمناخ تفاوضي أوسع متحدثا عن محادثات إيجابية جدا مع إيران، لكنه في الوقت نفسه تمسك اليوم وفق تصريحات نقلت عنه في الإعلام الإسرائيلي بعدم قبول المقترح الإيراني الأخير، وهو ما يعكس استمرار الفجوة التفاوضية بين الطرفين. بحسب الأكسيوس نقلا عن مصادر، واشنطن أرسلت اليوم الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران، وهو ما كان أكده متحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة اليوم. بحسب ترامب في تصريحات سابقة، فإن مئات السفن حوالي 400 سفينة لا تزال عالقة في مضيق هرمز، والإفراج عنها قد يخفف بحسبه الضغط على أسواق الطاقة، وهو ما يفسر جزئيا أيضا دوافع هذا التحرك نشوان، بالرغم مما أشرت إليه في وقت سابق في هذه المداخلة بأنه لا توجد لحد الآن توضيحات رسمية بشأن هذه المبادرة، لا سيما أنه على الصعيد الداخلي الإدارة الأمريكية تحاول طمأنة الأسواق. وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في تصريحات اليوم له لفوكس نيوز بأن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير فور انتهاء هذا الصراع، في إشارة إلى رهان واشنطن على أن الأزمة ظرفية وليست دائمة. لكن على الأرض ارتفاع أسعار البنزين مستمر، نتحدث عن الضعف تقريبا منذ بدء هذه الحرب، وبالتالي هذا المشروع أو المبادرة البحرية يبدو أنها محاولة من الإدارة الأمريكية لإدارة هذه الأزمة بشكل يوازن بين الضغط والتهدئة، تخفيف الكلفة الاقتصادية العالمية والأمريكية للحصار من جهة، والإبقاء على أوراق القوة في التفاوض من جهة أخرى، بينما يبقى الاختبار الحقيقي في كيفية التنفيذ ورد فعل إيران أيضا المحتمل على خطوة كهذه تقدم كمبادرة إنسانية لكنها عمليا تعكس الصراع المفتوح بين واشنطن وطهران. نشوان،
0: شكرا لك محمد الرحمن من واشنطن. الآن إلى محمد البقالي في طهران. إذا رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، محمد البقالي يقول إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. محمد،
2: بالفعل نشوان، وهذا ربما هو أول فعل يمكن أن نصفه بالرسمي الذي يصدر عن طهران والذي يحذر من هذه الخطوة، وجاء مباشرة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيفهم بشكل واضح أنه يحذر من هذه الخطوة، من أن إيران ستعتبرها بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. وأكثر من ذلك أضاف أن مضيق هرمز والخليج ليس مكانا للخطابات التي وصفها بالموهومة يا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن يمكن أن نفهم كيف تنظر طهران على الأقل في هذا التصريح الأولي لما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتوقع أن تصدر تصريحات أخرى، ولكن في الحقيقة منذ اللحظة الأولى التي صدر هذا التصريح، الذين يعرفون السياسة الإيرانية وكيف تفاوض وكيف تناور وكيف تراوح بين الذهاب نحو التصعيد والعودة إلى خفض التوتر، فهم أن هناك شيء ما غامض وأنه لا يمكن أن يكون قد حدث توافقا مع طهران بشأن هذا الأمر. وبالتالي فالآن نحن أمام مفترق طرق، إذا قرر الرئيس الأمريكي المضي قدما في هذه الخطوة التي أعلنها، إذا قبلت بها طهران فهذا يعني أن انفراجة كبيرة ستحدث، بالنظر إلى أنه عمليا سيتم فتح مضيق هرمز، ولكن هذا الأمر يبدو الآن مستبعدا أولا من جهة الموقف الإيراني المعلن من مسألة مضيق هرمز، ومن جهة هذا التصريح الذي صدر عن شخصية محورية، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، خبير بالسياسة الإيرانية، لديه معلومات، لديه تواصل، ويساهم في صناعة القرار هنا في طهران. إذن الواقع أننا أمام مرحلة فيها كثير من الغموض، يجب أن ننتظر ما الذي سيحدث. هل سيمضي الرئيس الأمريكي قدما؟ هل هذا تهديد مثل التهديدات السابقة؟ ما الذي يقصد؟ على كل حال الأسئلة أكثر من الأجوبة، ولكن ما لدينا هنا في طهران هو أنه علاوة على هذا التصريح الذي صدر قبل قليل أو هذا المنشور عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، لدينا تصريحات سابقة للخارجية، أولا التي أنكرت ونفت بصيغة أدق أن تكون طهران قد اقترحت نزع الألغام من مضيق هرمز، بمعنى أن هذا الأمر يؤكد أن طهران ماضية وراغبة في إبقاء سيطرتها على المضيق إلى غاية التوصل إلى اتفاق. أيضا تصريحات أخرى صدرت من مستشار المرشد، من مسؤولين آخرين. على كل حال نتحدث عن تصريحات متشابهة وفي بعض الأحيان تكاد تكون متطابقة، كلها تتحدث على أن مضيق هرمز هو تحت السيطرة الإيرانية، وأنه في هذه المرحلة لا مجال للحديث عن فتحه بالقوة، وأن كل السفن التي يجب أن تمر ستمر ضمن الأطر التي تحدثها طهران. طبعا نعلم أن طهران اقترحت حلا أو مقترحا قدمته للإدارة الأمريكية من 3 مراحل، ونعلم أن المرحلة الأولى بطبيعة الحال هي تشمل أساسا إنهاء الحرب بشكل كامل، والحرب تشمل أيضا وقف الحرب في لبنان، وتشمل تلقي ضمانات بأن الحرب لن تشن عليها من في مستقبلا، ضمانات إقليمية ودولية. وفيه حديث أيضا عن مضيق هرمز، وهذا هو البيت القصيد بالنسبة لي في هذه الفكرة، وهو أن مضيق هرمز تم ربطه بشكل مباشر برفع الحصار، وعلمنا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه غير راض على هذا المقترح الذي قدمته طهران، بل إن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحا بديلا، والخارجية الإيرانية قالت إنها تدرس هذا المقترح البديل. بعد أقل من 3 ساعات يخرج هذا التصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الحقيقة جاء مربكا وخالطا لكل الأوراق. لا أحد الآن على الأقل يفهم ما الذي يحدث بالضبط، ما هو المقصود، ما هو تفسير هذا الأمر، خاصة عندما يتبين من هذا التصريح على الأقل الأولي الذي صدر عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أن طهران غير متفقة، بل تعتبر هذا الأمر انتهاكا لوقف إطلاق النار. بمعنى أننا في نفس الليلة في بضع ساعات راوحنا ما بين خفض التصعيد إلى درجة ارتفاع الأمال بأن اتفاقا قريبا يمكن التوصل إليه من خلال تبادل الرسائل، والرسائل الواضح أن كل طرف يقدم سقفا مرتفعا على أساس أنه سيخفضه فيما بعد، هذا هو الذي يفهم من هذه الرسائل المتبادلة، ومن تليين بعض القضايا التي كان فيها نوع من التشدد، خاصة في مسألة على سبيل المثال مضيق هرمز. إيران كانت تقول في البداية أنه لا مجال إلا لفرض رسوم، في المقترح الأخير بدأت تتحدث عن تعويضات وليس عن رسوم، هذه التعويضات في المجال البيئي طبعا الإدارة الأمريكية رفضت، ولكن يتوقع أن كل طرف الآن يحاول أن يخفض سقف مطالبه بالشكل التدريجي إلى أن يلتقي الطرفان إذا تمكن من ذلك على طاولة واحدة وعلى توافق ما. ولكن في نفس الساعات هذه التي يحدث هذا الأمر يتحدث الرئيس الأمريكي بهذا المنشور، لا يفهم، كأنه يتجه، رغم أن اللغة التي جاء بها في الحقيقة هي لغة هادئة ولغة غير تصعيدية، ويتحدث عن حسنية وعن عمل إنساني وأن الذين كانوا يتحاربون سيجدون أنفسهم سيحلون هذه الأزمة وكل هذا الكلام، ولكنه أشار إلى أنه في حالة رفضه هذا الأمر فإن الأمر سيكون سيئا أو سيتم استعمال القوة أو شيء من هذا القبيل، بمعنى أن الأمر كله يشير إلى أن الإدارة الأمريكية إذا مضت في هذا الاتجاه وأصرت طهران على رفض هذا التدخل في مضيق هرمز فهذا يعني أن اصطداما سيحدث.
0: كان أشكرك شكرا جزيلا محمد الوقالي من طهران. مشاهدينا، أيضا في سياق هذه التغطية من قناة الجزيرة، الضغط العسكري الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في أرض وسماء جنوب لبنان وانعكاساته على مسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، نتابعه في العرض التالي.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان من الجو والبر واستمرار عمليات النسف والتفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في البلدات والقرى اللبنانية التي سيطر عليها. كل هذه التطورات العسكرية وتداعياتها وتأثيرها على مسار المفاوضات المباشر في واشنطن سنحللها مع ضيوفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي ونيكولا نصيف الكاتب الصحفي وزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية ومنه ننطلق لفهم هذه التطورات الميدانية من خلال الشاشة التفاعلية عبد القادر.
4: وسيلة نعم لعلي سأنطلق بتصريح كان لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي حينما قال بأننا نستلهم تكتيكاتنا في لبنان مما فعلناه في غزة وفي ذلك إشارة تحديدا إلى عملية النسف التي طاولت عددا كبيرا من المربعات السكنية وتابعناها حينها. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بنفس السيناريو يتكرر في الجنوب اللبناني ولكن تكرر بشكل لافت خلال الأيام الماضية في عملية استهداف لمناطق عدة في الجنوب اللبناني في شمال نهر الليطاني ولكن أيضا في مناطق الجنوب. دعونا بداية نتابع هذا الفيديو وقد نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي لما قال إنه عملية استهداف لنفق بطول 80 مترا. كان سبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن نشر مقاطع فيديوهات لعملية نسف مماثلة. نتذكر قبل أيام كان هناك استهداف في القنطرة لأحد الأنفاق كما قال جيش الاحتلال بنحو 570 طنا من المتفجرات. سياسة النسف للأراضي وأيضا للقرى تأتي بينما نتابع هذه الخريطة. هذه الخريطة منقولة عن صحيفة نيويورك تايمز وتشير إلى أنها وفق مصادر ووفق صور أقمار صناعية تم رصد عملية تسوية بالأرض بنحو 20 قرية حدودية وهذه المربعات السوداء تشير إلى هذه القرى المختلفة لعل من أبرز المناطق الخيام الطيبة وبنت جبيل وحتى على مستوى الناقورة. وحينما نشير إلى هذه الصورة ربما سنشير إلى هذه المقارنة وحينما نتحدث عن المقارنة هذه صورة لطيبة والعديسة وكما نتابع وإن لم تكن تظهر بشكل واضح جدا ولكن كما نتابع هناك كثافة في 5 مارس هناك كثافة أقل في المناطق السكانية وأيضا المباني كما نلاحظ وبالتالي هناك عملية نسف واضحة ممنهجة للمناطق على مستوى أكثر من منطقة. نتحدث عن 20 بلدة وقرية وفق ما نشرته نيويورك تايمز. ربما هذه الصورة أيضا تعطينا فكرة. بنت جبيل هذه صورة الجامعة اللبنانية في بنت جبيل قبل الحرب وهذه صورتها بعد عملية نسف ممنهج لها خلال هذه الحرب وخلال هذه الأيام. حينما نتحدث عن هذه التطورات نربطها بتطورات الميدانية. هناك عملية قصف واستهداف لعدد كبير من المناطق. هذه المناطق بالأبيض تشير إلى المناطق التي استهدفت خلال 24 ساعة الماضية سواء ما تعلق بقضاء النبطية سواء ما تعلق بالمناطق إلى الجنوب من الليطاني ولكن حتى في المناطق الغربية. اللافت أن عملية الاستهداف تطاول مناطق عديدة في قضاء النبطية في بنت جبيل ولكن أيضا في المناطق الغربية وتحديدا في قضاء سور. ربما سأختم بما نشره أيضا حزب الله عن عملية استهداف خصوصا على مستوى البياضة واستهدافه لقوات على مستوى بنت جبيل حولة. كان البارحة تابعنا استهداف أيضا لقوات في مسقاف عام سواء ما تعلق باستهدافهم بالمسيرات أو أيضا على مستوى أيضا باستهدافهم بالصواريخ. إذن نحن نشهد إن صح القول سياسة أرض محروقة واضحة أكيد تحتاج إلى قراءة.
3: كيف نقرأ هذه الخريطة الجديدة للمناطق المستهدفة من قبل الجيش الإسرائيلي؟
5: يعني واضح أنها فعلا الهدف والجهود الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتحول باتجاه تنفيذ عمليات تدمير وغارات تدميرية وتترك مسألة العمليات الحربية وهي وبالتالي لا يمكن اعتبارها بالمعنى العسكري عمليات عسكرية. هي فعلا يعني هو لا يقاتل حزب الله بقدر ما يقاتل الطبيعة والبنيان والمدن والقرى. هذا يمكن إطلاقه على شكل ما يسمى بالعمليات العسكرية وهي ليست عمليات عسكرية لأنه يركز على تدمير ما تبقى في هذه المنطقة التي يتواجد فيها وهي التي أسماها بالمنطقة العازلة ضمن إطار الخط الأصفر. هذا أولا. المرحلة الثانية أو النمط الثاني من العمليات هو توجيه المزيد من إنذارات الإخلاء باتجاه هذه المنطقة خارج الخط الأصفر بما يمكن تسميتها بالمنطقة حمراء بمعنى أنه يطلب إخلاءها من السكان. والمفارقة هنا أن كل هذه القرى والبلدات التي يطلب إخلاءها لا يعود فيحدد سماحا أو إذنا بالعودة، وبالتالي نحن أمام واقع تهجير جديد رغم أننا في ظل وقف إطلاق نار بين مزدوجين، وبالتالي هو يحضر ويمهد البيئة من أجل المزيد من الإخلاءات والمزيد من التدمير، بالإضافة إلى إخلاءات متكررة كل يوم، ولكن اليوم تحديدا هناك إنذارات بإخلاء ل 11 قرية بينهم ثلاث قرى للمرة الأولى يطلب إخلاءهم، وبالتالي نحن يوميا أمام دفع الإخلاءات المزيد من القرى الأمامية باتجاه مناطق الشمال. طبعا هناك قسم كبير من هذه القرى شمال نهر الليطاني خاصة في محيط المنطقة الشرقية، وهناك مدن يتم التركيز على الإخلاءات في جوارها مثل مدينة صور والنبطية. الواقع يزداد خطورة نتيجة الجهود الإسرائيلية المركزة على التدمير والإخلاء. وسأختم بهذه الكلمة في هذا السؤال فقط، يتم استهداف القرى التي لا يتم انذارها بالمقابل، يعني هناك استهدافات لقرى

0: منطقة جغرافية تبعد حزب الله عنها، وليس فقط حزب الله ككيان أو كوجود، يعني كعناصر وكمقاتلين وأيضا كأسلحة. وبالتالي فهي يعني أولا رسمت الخط الأصفر، الخط الحزام الأول وهو خط قديم اعتادت عليه، الآن ذهبت إلى ما هو أبعد، تريد الوصول إلى شمال نهر الجنوب، حدود جنوب نهر الليطاني، وهو كان أحد أهداف الاجتياح الإسرائيلي عام 82، تريد أن تصل إلى هذه المنطقة. آنذاك كانت الكلام عن تريد الوصول إلى مياه الليطاني، الآن لا، هناك سلخ جزء كبير من جنوب لبنان، سلخه عن لبنان، يعني كما لو أنها ترسم كما الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، هي اليوم ترسم خط أزرق آخر هو نهر الليطاني، منطقة غير آهلة، ليس فيها لا بشر ولا بيوت ولا منشآت ولا بنى ولا يعني لا جنس، لا حياة فيها على الإطلاق. وبالتالي هذا الأمر بنسف كل شيء وجعلها يعني حسب النظرية الفلسفية التابولا رازا، يعني صفحة بيضاء، أرض معدمة.
1: وما الذي تريد أن تقوله من وراء ذلك إسرائيل للسلطات اللبنانية في خضم الحديث عن هذه المفاوضات في واشنطن، وهذا الضغط الأمريكي على الجانب اللبناني الذي يدفعه للتفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل؟
0: العمل العسكري هو هدف في ذاته، منذ زمن إسرائيل تتحدث عن هذا الأمر منذ عقود، فبالتالي هو هدف في ذاته، لكنه في توقيته اليوم أصبح يمكن تفسيره سياسيا أو يقرش إذا صح التعبير بالسياسة، أي أن تستخدمه كورقة أساسية في التفاوض على طاولة واشنطن عندما يذهب لبنان. لكن بطبيعة الحال لبنان لن يذهب إلى واشنطن، على الأقل في المواقف المعروفة لرئيس الجمهورية، طالما هناك احتلال إسرائيلي، طالما هناك سقوط للهدنة أو عدم وجود وقف لإطلاق النار، وليست هناك برمجة للانسحاب الإسرائيلي، لأنه ذهاب لبنان في واقع كما هو الآن، هذا الواقع يتمادى يوم بعد يوم ويتسع، ومن غير الأكيد أن بيروت قد أو ضحية الجنوبية ستكون في منأى. في الأيام الأخيرة بدأنا نلحظ أن المسيرات الإسرائيلية تجوب في سماء بيروت والضاحية الجنوبية، وربما هذا مؤشر إلى مرحلة تالية، طبعا لن تربط تلك المنطقة هنا، لكن عمليا يراد الضغط على لبنان في المفاوضات بغية انتزاع أو يعني انتزاع اتفاق سلام منه.
1: والضغط عسكريا عميد جوني يتم وبقوة، نتحدث عن عشرات القرى، 20 قرية تم تدميرها ونسفها بشكل كامل، استهداف لمنشآت تحتية، مباني حكومية كذلك. ما الهدف الاستراتيجي والعسكري من وراء ذلك؟
2: يعني هو حقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان لا يملك خطة واضحة وحاسمة ونهائية للتعامل مع الواقع اللبناني، وهذا يعود إلى عدة متغيرات موجودة في الميدان. هناك متغيرات فرضها حزب الله من خلال يعني صموده في هذه المنطقة وتكبيده جيش الاحتلال عدد من الخسائر البشرية التي يقف عندها كثيرا جيش الاحتلال، مسألة الخسائر البشرية. وهناك يعني متغيرات أخرى تتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل وضغط على الولايات على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، وطبعا يعني هي لم نحصل على وقف إطلاق النار نتيجة هذا الضغط، إنما هناك كبح معين لنطاق إطلاق النار كما ذكر، يعني لم استثنوا بيروت والضاحية حتى الآن، وبالتالي هم يعتبرون أنفسهم أنهم مقيدون في التعامل مع الجبهة، مع أنهم يملكون حرية العمل بشكل واسع، وهم يستفيدون من حرية العمل ويستهدفون كل شيء في هذه المنطقة، بناء وعمران ومدنيين، وهناك يعني الكثير من الأذى والضرر الذي يقومون به. هناك متغير آخر أيضا يؤثر على واقع العمليات هنا، يرتبط بالجو الإقليمي وباكستان والمفاوضات. كل هذه المتغيرات تجعل جيش الاحتلال يعني وهو لا يملك استراتيجية ثابتة يعمل عليها، لأنه تبين أنه عدل من أهدافه وطموحاته. لقد بدأت الحرب عندما أطلق حزب الله صواريخه، وبدأ إسرائيل بدأت بالقول أنها تريد القضاء على حزب الله عسكريا، وأن الدولة اللبنانية لم تقم بواجبها أو بالتزامها بين مزدوجين، وبالتالي نحن قادمون للقضاء على حزب الله. هذا كان بداية العمل العسكري الإسرائيلي، ثم تراجعت هذه الأهداف وتقلصت إلى حدود منطقة عازلة تدفع بأسلحة مضادة للدروع بعيدا عن الحدود. فإذا استراتيجيتهم متبدلة دائما وفقا للوقائع والمتغيرات التي
1: ويبدو فعلا أنها تعتمد استنساخ ما جرى

0: في غزة بسياسة الهدم والنسف. سيد نيكولا، المهلة ستنتهي منتصف هذا الشهر إذا كان وقف إطلاق النار هكذا يبدو على الأرض، تصعيد وغارات وهدم. بعد انتهاء هذه المهلة، ما السيناريوهات برأيك؟
1: طبعا لا أحد يعرف كيف سنصل إلى 17 أيار، يعني موعد نهاية المهلة، لكن عمليا الآن نحن في حرب استنزاف حقيقية. يعني أولا إسرائيل تستمر في التدمير والقصف والخروج من الخط الأصفر إلى المنطقة العليا، في الوقت ذاته حزب الله، يعني نحن أشبه في خضم لعبة البينبونغ، يعني كرة المضرب، بمعنى إسرائيل تضرب حزب الله، حزب الله يضرب إسرائيل، لا يتقدم، لا يستطيع دفعها أو إخراجها أو تحرير الأراضي، وهو الشعار الذي يطرحه حزب الله، فبالتالي هو يتراجع. لكن فقط الدور الحقيقي الذي يلعبه إضافة إلى شعار أنه يريد تحرير الجنوب هو أنه لا يستطيع أن يتقدم، وبالتالي إسرائيل هي التي تضعفه وتبعده إلى شمال نهر الليطاني. إذن نحن في حرب استنزاف. الحروب الاستنزاف يعني تحتاج إلى وقت طويل، وربما تحتاج إلى مفاجأة لإنهائها. الواضح أن لا وقف إطلاق النار الأول ولا الثاني والثالث الذي سيأتي فيما بعد لن يكون أفضل مما سبقه.
0: شكرا جزيلا لك سيد نيكولا نصيف الكاتب الصحفي، وشكر للعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار.
2: أقر تحالف أوبك بلس في اجتماعه زيادة في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتخفيف من حدة أزمة الطاقة العالمية.
3: أمام ترقب للأسواق العالمية واختناق الإمدادات، اختتم تحالف أوبك بلس اجتماعه برفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا لشهر يونيو حزيران المقبل. القرار جاء بعد أيام من انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصا وضع إمدادات النفط من مضيق هرمز.
4: ستترتب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تداعيات اقتصادية وجيوسياسية لا يؤثر الانسحاب في أسعار النفط فورا، إذ تسعى أبوظبي إلى استقلالية أكبر في إدارة إنتاجها بعد الحرب. أما سياسيا فتلوح خلف القرار توترات داخل أوبك وأوبك بلس بشأن تفسير ما يجري في مضيق هرمز، ولا سيما الهجمات الإيرانية على الإمارات، وهو ما قد يكون من دوافع الانسحاب رغم عدم إعلانه رسميا.
3: لكن المفارقة أن الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لن تترجمها إمدادات حقيقية في المدى المنظور، فالممرات الحيوية للتصدير ما تزال مقيدة، والقدرات الاحتياطية مركزة في منطقة الخليج الأكثر تضررا بسبب الوضع في هرمز.
5: لن يكون لقرار أوبك بلس تأثير فوري، لأن نحو 20% من الانتاج النفطي العالمي معطل فعليا حاليا بفعل السيطرة الإيرانية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وهذا يعني أنه حتى لو كان ممكنا توقع بعض التأثير على المدى الطويل، فإن الوضع الراهن للحرب والضغط على منطقة الخليج يمثلان العامل الرئيسي الذي يقيد الصادرات العالمية.
3: دوائر مقربة من تحالف أوبك بلس بفيينا كانت تتوقع هذه الزيادة منذ أسابيع، لكن بينما تتعثر إمدادات النفط من هرمز، يظهر تحالف أوبك بلس أنه يمسك بزمام المبادرة وأنه قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. قرار تحالف أوبك يصطدم بعقدة مضيق هرمز. بيانات التحالف تؤكد أن احتياطياته غير المستغلة مرهونة بفتح الممر المائي، مشهد يختصر المأزق السياسي للحرب ويفتح بابا واسعا لسؤال أقصى: من يتحكم فعلا في أسعار النفط، التحالف أم المضيق؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
2: أكدت إدارة قناة بنما الجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحنات العابرة للقناة أو الشحن عابر القناة في ظل التوتر الشرق الأوسط. مراسل الجزيرة أن الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
6: أغلق مضيق هرمز

0: في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثا عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها.
1: ناقلة النفط هذه ومثلها عشرات تسابق الزمن والأزمات لإيصال حمولتها، حتى وإن كان ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظارا لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم، قناة بنما.
0: بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوما تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعا بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
2: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يومية، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
0: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها، ويؤمن سنويا حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
3: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مسارا آمنا ومحايدا. وقد زرت مؤخرا مصافي لتكرير النفط في اليابان، كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
0: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعا لزيادة الطلب، بعد أن حققت العام الماضي أرباحا بنحو 3 مليارات دولار.
1: وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
4: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 24 مايو 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أكد وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن ميزانية 12 مايو ستقوم على مبدأ الإدارة الاقتصادية المسؤولة وضبط الإنفاق، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لإعادة ترتيب أولوياتها في مواجهة ظروف اقتصادية أكثر صعوبة. وقال تشالمرز إن الحكومة تعمل على توفير مساحة في الميزانية لما هو أساسي، مثل تمويل المستشفيات والاستثمار في الدفاع والتعامل مع الكوارث الطبيعية، إضافة إلى دعم برنامج الأدوية المدعومة والاستجابة لهجوم بونداي. لكنه أقر بأن مستويات الإنفاق في هذه القطاعات قد لا تكون بالحجم الذي كان مخططا له سابقا. وتشير بيانات وزارة الخزانة إلى أن التكاليف الحكومية في قطاعات رئيسية مثل الصحة والدفاع شهدت ارتفاعا ملحوظا مدفوعة جزئيا بالتطورات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب في الشرق الأوسط التي انعكست على تكاليف الاقتراض ودفعت معدلات التضخم إلى الارتفاع. كما حذرت وزيرة المالية كاتي غالاجر من ضغوط مستمرة على الميزانية وعدم اليقين العالمي، مؤكدة أن الحكومة ستواجه خيارات صعبة في المرحلة المقبلة في ظل تراجع توقعات الإيرادات بسبب تقلبات الاقتصاد العالمي. ورغم أن بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أظهرت استقرار معدل البطالة عند 4.3% خلال شهر آذار مارس، إلا أن اقتصاديين يحذرون من أن هذا الاستقرار قد لا يدوم طويلا، ويرى خبراء إن الصدمات الاقتصادية عادة ما تظهر آثارها على سوق العمل بعد فترة زمنية، مع توقعات بتباطؤ في وتيرة التوظيف بدلا من موجة تسريح جماعي للعمال. وفي هذا السياق قال كبير الاقتصاديين المساعدين في بنك الويست باك رايان ويلز إن الشركات قد تتردد في تسريح الموظفين بسبب تكلفة استبدالهم، لكنها قد تتجه إلى تقليص التوظيف الجديد ما يؤدي تدريجيا إلى ارتفاع معدل البطالة. وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع البطالة إلى نحو 5% مع نهاية عام 2026 مع استمرارها عند هذا المستوى في العام التالي. في المحصلة تجد الحكومة الأسترالية نفسها أمام معادلة معقدة، وهي الحاجة إلى ضبط الإنفاق للحفاظ على استقرار المالية العامة مقابل ضرورة دعم الاقتصاد والأسر في مواجهة ارتفاع التكاليف. وبين تباطؤ النمو وضغوط التضخم واحتمالات ارتفاع البطالة، تبدو الميزانية المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية في مرحلة تتسم بقدر كبير من عدم اليقين الاقتصادي. سيدني، اعتقل رجل بعد وفاة 3 من أفراد عائلته إثر هجوم مزعوم على منزلهم في جنوب غرب سيدني، وقتلت والدة الرجل الموقوف ووالده وشقيقه، بينما أصيب شقيق آخر بجروح، وذلك عندما واجهت فرق الإنقاذ مسرح جريمة بشعا للغاية. وتمكن الشقيق الناجي البالغ من العمر 30 عاما من الاتصال بالشرطة التي وصلت برفقة المسعفين إلى منزل في شارع جولييت كلوز في روس ميدو بعد الساعة 1:30 صباحا بقليل، وعثر على امرأة تبلغ من العمر 65 عاما داخل المنزل، ولكن على الرغم من جهود المسعفين فقد فارقت الحياة في مكان الحادث. وبعد تفتيش المنزل والملحق السكني المجاور، عثر على جثة رجل يبلغ من العمر 25 عاما وعلى رجل آخر يبلغ من العمر 64 عاما مصابا بجروح خطيرة في رأسه، ونقل إلى مستشفى ليفربول، لكنه توفي متأثرا بجراحه في وقت لاحق من صباح أمس. ونقل الرجل الناجي إلى المستشفى لكنه غادرها لاحقا. وقال المشرف جرانت هايلي إن فرق الطوارئ واجهت مشهدا مروعا، وأضاف قائلا لقد وجدوا مشهدا داميا للغاية، مؤكدا أن الضحايا أظهروا علامات إصابات ناجمة عن صدمات حادة بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن سلاح ذي نصل حاد. وأشاد هايلي بأداء الشرطة والإسعاف الرائع في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وذكر هايلي إنه لم يتم العثور على أي أسلحة، لكن الشرطة لا تزال تحقق في مسرح جريمة واسع النطاق. بريزبن، وجهت إلى الجراح البارز الدكتور رضا أديب شريك رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند السابقة أنستاسيا بالاشوك 3 تهم بالاغتصاب وتهمتان بحرمان شخص من حريته وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي. وتزعم الشرطة إن أديب اعتدى جنسيا على امرأة في الثلاثينيات من عمرها في منزلها الكائن في شارع جودوين تيرس بمنطقة بيرلي هيدز التي تقع على ساحل الجولد كوست في 30 من مارس آذار. وشهد ضباط الشرطة وهم يترددون على الشقة المطلة على الشاطئ بعد ظهر أول أمس ويغادرون حاملين أكياسا من الأدلة. ومثل أديب أمام مركز شرطة ساوثبورت في وقت سابق من أمس، حيث وجهت إليه التهم قبل إطلاق سراحه بكفالة الشرطة بعد ظهر أمس، وغادر المركز برفقة محاميه ولم يجب على أسئلة الصحفيين المنتظرين. وأصدر محاميه دان روجرز بيانا بعد ظهر أمس، وأعرب الدكتور أديب عن صدمته إزاء الادعاءات الموجهة إليه، وأكد في بيانه إنه يأخذ الأمر على محمل الجد. وكما هو الحال مع جميع المتهمين، يفترض براءته وهو يعتزم الدفاع عن نفسه بقوة ضد هذه الاتهامات. وفي الوقت الحالي يشعر الدكتور أديب بالقلق في المقام الأول بشأن رفاهية أسرته ومرضاه، وسيفعل كل ما يلزم لضمان الاعتناء بهم في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن يمثل أديب، وهو جراح السمنة في عيادة السمنة في بريسبن، أمام محكمة ساوثبورت الابتدائية في 14 من أيار مايو. وشددت السلطات على أن صديقته السابقة لم تكن متورطة ولا يوجد أي خطأ من جانبها، وكان الاثنين معا منذ عام 2021. كامبرا. في خطوة تستهدف التخفيف من أعباء غلاء المعيشة، أعلنت شركة وولورث عن تجميد أسعار 300 منتج أساسي من علاماتها التجارية الخاصة اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أشهر. وتأتي هذه المبادرة في وقت يواصل فيه الأستراليون مواجهة ضغوط متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار والوضوح عند التسوق، خصوصا للسلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسر أسبوعيا مثل المواد الغذائية الجافة ومنتجات الاستخدام المنزلي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقديم بعض الارتياح للأسر التي تكافح لمواكبة فواتير البقالة المتزايدة، إلى جانب تعزيز التركيز على توفير القيمة في مجموعة من السلع اليومية. وأشارت الرئيسة التنفيذية لمجموعة وولورث أمانا باردويل إلى أن الضغوط الاقتصادية لا تزال تؤثر على مختلف جوانب الحياة، مؤكدة أن الشركة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم المستهلكين عبر توفير أسعار أكثر استقرارا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على شراكات مستدامة مع الموردين. وتعكس هذه الخطوة توجها متزايدا لدى كبرى سلاسل التجزئة في أستراليا لمحاولة التوازن بين دعم المستهلكين في مواجهة الغلاء وضمان استمرارية سلاسل التوريد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ في شرح بعض الأحاديث القدسية لا بد من وقفة قصيرة حول معنى الحديث القدسي. أيها الإخوة، القدس أو القدس بضم الحرفين أو تسكين الثاني معناها الطهر، والأرض المقدسة الأرض المطهرة. وتقدست أسماء الله، تنزهت عن كل نقص وعيب. وقد أضيف الحديث إلى الله عز وجل، فقيل الحديث القدسي، بمعنى أن هذا الحديث مضاف إلى الله وحده. ذلك أن الله قد يلقي في روع النبي المعنى، وقد يريه في منامه هذا المعنى، وقد يأتيه عن طريق جبريل، وقد كلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوغه هو. فالفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي أن القرآن الكريم لا يكون إلا عن طريق جبريل، والنص من الله عز وجل، بينما الحديث القدسي يكون عن طريق المنام ورؤيا الأنبياء حق، ويكون عن طريق الإلقاء في الروع. إن روح القدس ألقت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، إما عن طريق المنام، وإما عن طريق الإلقاء في الروع، وإما عن طريق جبريل، وإما عن أي طريق آخر. المعنى من الله عز وجل، والصياغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث الشهيرة المتواترة في الصحاح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهذا الكم الكبير من المسلمين الذين يخوضون في القضاء والقدر، ويريدون أن يعرفوا كنه الذات الإلهية، وهذا مستحيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. أنى لهذا الإنسان الضعيف المحدود أن يحيط بالله عز وجل؟ ألا يكفينا أن الله في آيات كثيرة تقترب من المئة، وفي أحاديث صحيحة كثيرة تؤكد أن الله لا يظلم؟ أليس هذا هو الطريق الأقصر؟ ألم يعلم المؤمن أنه لا يمكن أن يصل إلى عدل الله بعقله إلا بحالة واحدة، أن يكون له علم كعلم الله، وهذا مستحيل. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، تحريم ذاتي. ألم يقل الله عز وجل: إن ربي على صراط مستقيم؟ ألم يقل الله عز وجل: لا ظلم اليوم ولا تظلمون فتيلا؟ لا فتيل ولا نقير ولا قطمير، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل هذه الآيات وتلك الأحاديث وهذا الحديث القدسي ألا يقنعك أن الله لا يظلم؟ لا بد من أن تخوض في القضاء والقدر، فتارة تنفي علم الله عز وجل، وتارة ترى رؤية ليست صحيحة فتتكلم على الله ما لا تعلم. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حينما رتب المعاصي في القرآن رتبها ترتيبا تصاعديا، فبدأ بالإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والشرك والكفر، وجعل على رأس هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل في هذا الحديث القدسي الصحيح يقول الله عز وجل: عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قبل أن تظلم، قبل أن تأخذ ما ليس لك، قبل أن تلصق تهمة بإنسان بريء، قبل أن تستغل قوتك فتسحق من تحتك، قبل أن تستغل مكانتك فتغطي على من قدم لك خدمة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يعني إياكم أن يظلم بعضكم بعضا. قد يظلم الزوج زوجته، وقد تظلم الزوجة زوجها، والله بالمرصاد. وقد يظلم الأخ أخاه، وقد يظلم الشريك شريكه، وقد يظلم الجار جاره. بل إن بعض العلماء له مقولة أرددها كثيرا: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل عبد الله بن رواحة ليقيم تمر خيبر أغروه بحلي نسائهم كرشوة، فقال: والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا، ولن نغلب أعداءنا إلا إذا أقمنا العدل في حياتنا. لن نغلب أعداءنا إلا إذا أقمنا العدل في حياتنا. بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. إنسان قدم نفسه في سبيل الله، هل من جود فوق هذا الجود؟ هل من كرم فوق هذا الكرم؟ هل من تضحية فوق هذه التضحية؟ يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أن تأكل حق الناس هذا ظلم. كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على صحابي جليل عليه دين، يقول: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. فإن قال أحد أصحابه: علي دينه يا رسول الله، يصلي عليه. يسأله بعد حين: أأديت الدين؟ يقول: لا. سأله مرة ثانية: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله مرة ثالثة: أأديت الدين؟ قال: نعم. قال: الآن ابترد جلده. إخوتنا الكرام، حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. هناك وهم خطير أن الإنسان إذا حج بيت الله الحرام يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يرجع من ذنوبه التي بينه وبين الله حصراً. أما الذنوب التي بينه وبين العباد لا تسقط إلا بالأذاء أو المسامحة. والذي يصوم رمضان ويقوم رمضان ويتوهم أنه إذا صام رمضان وقام رمضان غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أجمع العلماء أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه الذي بينه وبين الله فقط. أما ما بينه وبين العباد، هذه الذنوب لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. قل إن الهدى هدى الله. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ الهدى هدى الله، ومن لم يكن على منهج الله فهو على الباطل حتما، لأنه لا طريق ثالث إلا الحق أو الباطل. أيها الإخوة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إن لم تكن على منهج الله فأنت في الباطل حتما. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهدى من الله، لا تطلبوا الهدى من أهل الغرب ولا من علماء الغرب ولا من علماء النفس، اطلبوا الهدى من الله، من الذي خلقنا، من الذي يربينا، من الذي أنزل القرآن الكريم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمطار أحد أسباب الرزق، فحينما تهطل الأمطار ترتج الأرض وتنبت النبات الطيب. إذن كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يقول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، معنى ذلك أنك إذا أديت العبادات الله سبحانه وتعالى ييسر لك رزقك ورزق أهلك في البيت. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اطلبوا الرزق من الله، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس. الدعاء الذي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته. يجب أن نعلم علم اليقين أن تقنين الله لا يمكن إلا أن يكون تقنين تأديب لا تقنين عجز. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. ذكرت لكم مرة أنه اكتشف في الفضاء الخارجي سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم بالمياه العذبة. فإذا قنن الله الأمطار تأديباً، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه. إذن الرزق من الله عز وجل، وإن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجبلوا مهنكم. إياك أن تبحث عن مورد رزق مشبوه، لأن الله تكفل لك برزقه. كنت أضرب على ذلك مثلاً أن بستاناً فيه شجرة تفاح، على الغصن الثالث تفاحة، هذه لك لن يأكلها غيرك، ولكن طريقة وصولها إليك باختيارك، لا سمح الله ولا قدر قد يأخذها الإنسان سرقة، وقد يأخذها تسولاً، وقد يأخذها ضيافة، وقد يأخذها هدية، وقد يشتريها بماله. طريقة وصول الطعام إليك باختيارك، أما حينما خلق الله لك هذا الفم لا بد من أن يرزقك، لقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. إذاً لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، يعني إبرة غمستها في البحر المتوسط ثم رفعتها، كم حملت من ماء وكم نقص من ماء البحر؟ قال: ذلك لأن عطائي كلام، كن فيكون، وأخذي كلام. موطن الشاهد بآخر فقرة وهي أخطر فقرة في الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلوم القدر، لا تقول ما لي حظ، لا تقول أنا ما لي مرزوق، الله ما بيحبني. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ابحث عن الخلل في إيمانك، في كسب مالك، في إنفاق مالك، في علاقاتك الاجتماعية، ابحث عن سبب لقلة الرزق. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينزل مصيبة من دون سبب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت حينما ترد الكرة إلى ملعبك، أنت حينما تأتي الأمور على خلاف ما تريد وتحاسب نفسك حسابا دقيقا: لعلي أخطأت في كسب المال، لعلي حلفت يمينا ليست كما ينبغي أن تكون، لعلي قصرت في أداء حق. فهذا الذي يقول لعلي ولعلي أثنى الله عليه، قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهذا الحديث أيها الإخوة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين وإياكم بزينة الإيمان ويجعلني وإياكم من التائبين الصادقين. ما زال حديثنا حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، لكل داء دواء. وقلنا نحن بنتكلم في هذه السلسلة عن أمور قد تعيق العبد الراغب السائر إلى الله سبحانه وتعالى، وأكبر عائق هي الذنوب. ويتكلمنا في البداية عن أهمية التوبة ومفاهيم أساسية وقواعد أساسية في التعامل مع جميع الذنوب. ويتكلمنا امبارح في أمر الصلاة، وقلنا أن الصلاة ديت أن ده أول سؤال إجباري، أول سؤال إجباري عليك. وسبحان الله الامتحان متسرب، والامتحان معروف، كل عارف إيه هو الامتحان اللي هتسأل. تخيل لو في واحد ثالثة ثانوي بايع الامتحان خلاص يومين ثلاثة، وهو قاعد بيذاكر كده دخل عليه أخوه مسك الورق وراح مقطعه، قال له أنت بتعمل إيه؟ أنا عندي امتحان. قال له يا عمي مش لازم يعني. فقال له لأ، ده بناء عليه هيتحدد أنا هدخل كليتي والجامعة وبتاع. قال له يا عمي هدعي لك. الولد ده هيعمل إيه لما حد يقول له كده؟ هيسكت وهيرضى وهيقبل الدرجة دي من النقاش؟ هيقبل إن أخوه قاعد يقطع في الورق بتاع الاختبار وعارف إن مستقبله الدنيوي المرتبط في الجامعة بالورقة دي؟ عارف كويس أوي مش هيقبل، صح؟ طيب ليه إحنا بنتعامل أو اللي بيترك الصلاة أو بيأديها بطريقة يعني أهو بيصلي، ليه بيتعامل مع الموضوع ده بالطريقة ديت؟ طريقتي يا عمي عادي يعني، وإن شاء الله مش عارف مين هيدعي لي، وأنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى لأن أنا أنجح في الامتحان ده بدون ما ياخد أي خطوات النجاح. ثم هو ده النجاح، حي على الفلاح، مرتبطة بامتحانات الثانوية ولا امتحانات الجامعة؟ لا ده ولا ده. الفلاح ذكر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتشريفك هناك لا هنا. النجاح دنيوي والفلاح أخروي. عارف ان الشيطان مربوط، بس ما فيش مشكلة ان يكون بعت لك رسالة دلوقتي واللي فيها يا شيخ ان احنا نجمع بالاثنين، ما فيش مشكلة خالص انك تجمع بالاثنين، بس يا قروب انت اللي فاهم لما يتعرضوا مع بعض نقدم ايه؟ النجاح يا شيخ، انا اصلا قايل دي فخ خلاص، زي موضوع الغنى والفقر. هو في مشكلة ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت ملتزم وغني وزي عبد الرحمن بن عوف يا شيخ، وزي سيدنا عثمان رضي الله عنه بن عفان ترد عليه يا شيخ رضي الله عنه؟ والله ما فيش مشكلة لو انت هتبقى زي عثمان، هو عاوز ياخد اللي في جيب عثمان، واخد بالك؟ واحد يقولك نفسي ياخد ابو زي ابو بكر الصديق. ايه نفسك تبقى ابو غني زي ابو بكر الصديق عشان تصرف على الهجرة، تصرف على الدعوة؟ لا، معاه فلوس يعني. هو فاكر ان عثمان كان معاه فلوس، وعثمان رضي الله عنه كان معاه فلوس أنفقها على الجيوش وبذل النفوس وعتقها والكلام ده كله. فأنت لو ما ربنا هيرزقك مال ودي نيتك ماشي، لكن تبقى معاك مال وقاعد بتدعي ربنا وفي دعاء هنا مستجاب يا شيخ بيقولوا في الفطار، صح؟ وتدعي اللهم اجعلني غنيا، اللهم اجعلني غنيا، اللهم اجعلنا غنيا. يا عم يقول غنى يعدني للدار الأخرى يا شيخ، بالله عليك بس خليها هي كده، أنا هزبطها، أنا هزبطها. وخايف خايف ان الله سبحانه وتعالى قد يجيبه زي كده، تلاقي تاخدك الجلاله كده وانت قاعد عمال تعيط وتبكي كده، وربنا فتح عليك في الصلاه وتنزل في سجودك وتدعي، فتلاقي لسانك كده رايح اللهم ارزقني الشهاده، تقول بس مش دلوقتي. هو خايف ليه لو الموضوع يقلب بجد ويرزق الشهاده؟ لا انا لسه عاوز اكلم ليه في المشهوده دي في الدنيا دي. فخلي بالك مفيش مشكله انك تجمع بالاثنين، لكن دلوقتي لو قدامي حي على النجاح وحي على الفلاح هقدم ايه؟ لو انت كنت صادق في السؤال الاولاني ينفع اجمع بالاثنين، هتقدم ايه؟ حية على الفلاح، لأن لن تكون حية على النجاح مشرفة إلا إذا كانت حية على الفلاح هي الصادية المتصدرة. هو ربنا سبحانه وتعالى مش زي لينا حب الشهوات زينا للناس؟ مش ربنا سبحانه وتعالى اللي زين لينا الحاجات دي عشان احنا نحبها ولا ما نحبهاش؟ عشان نحبها صح، بس لازم حب الله يكون الأعلى. عشان كده دايما نسأل هو الحب الأعلى ايه؟ مين الحب اللي زايد؟ ايه الحب الأغلى

النفقة دي تبقى ايه عندك، تشوف هنا احب ولا هنا احب. ومناسبة النفقة بقى، طالما جينا عشان الأسئلة دي بتكتر كتير قوي في اليومين دول، أنا دلوقتي بدي تمرين مهم جدا يريحك طول عمرك في موضوع النفقات. ماشي مع ابنك، عجبه كورة معينة، عجبه أكلة معينة، عجبه كذا، أنا عاوز أجيب الشوكولاتة دي، أنا عاوز أجيب الكراميلا دي، أنا عاوز أجيب التيشيرت ده، أنا عاوز أجيب الحاجة دي، تبص تلاقيه تقول له يا ابني حرام يا ابني، الناس مش لاقية تاكل وأنا أجيب لك حاجة، أجيب لك البتاعة دي، ده أكلة يعني، ده أيس كريم مش عارف بتاع ب 200 جنيه، ليه يعني أجيب لك شوكولاتة ب 250 جنيه؟ مش حرام، حرام ولا مش حرام؟ حرام ولا مش حرام يا مسمى؟ 250 جنيه حرام، الناس مش لاقية تاكل، صح؟ نيجي نقول للراجل الغني ده، أنت لما قلت له كده وديت ال 250 جنيه للي مش لاقيين ياكلوا؟ وهو قال له ايه يا ابني حرام يا ابني، راح مدخل ال 250 جنيه تاني في جيبه، قال له حرام الناس مش لاقيه تاكل. ايوه خلاص يا ابي، انا فعلا تاثرت وبكيت من نصيحه حضرتك، عمو فلان ده انا شايفه مش لاقي ياكل، تعالى نديه يا ابني، هي فلوس دي جايه من حرام؟ هو انت عاوز ايه يا ابي؟ طيب الحاله دي تعمل ايه؟ يعني من باب التمارين اللي ممكن تساعدك، طلع 250 جنيه وايه عاوز تدلع ابنك وتروق على زوجتك وتعمل اللي انت عاوزه ماشي، بس زيها 50% يا سيدي عشان بس يتكمل الدرس وانت قاعد، طلع 50% الناحيه الثانيه، هيقول لي ايه كتير، واخد بالكم؟ فالحاجات ديت هي ديت اللي عم تعمل لها مؤشرات وتحط حاجات كده تظبطك طول عمرك، فدايما هي تبقى انت مرتاح. لكن طول ما انت بتضحك على نفسك وتقول انا بجمع بين الدنيا والاخره وبعمل مش عارف يا جماعه، احنا كملتزمين ومسلمين مفيش حاجه اسمها عندنا دنيا واخره، هي الدنيا سكه اخره، خلاص تضع اللقمه في في زوجتك دنيا والاخره، دنيا لو انت دنيا خلاص لكن انا بعمل كده لان الله والنبي صلى الله عليه وسلم حسني ان انا اعمل كده وان انا بتقي الله فيها، دي اتقلبت اخره ورغم ان هي في الدنيا، صح؟ واخدين بالكم الموضوع ده مهم جدا. ماشي، هتلاقي كل المخطوبين وكل العاقدين بيضعوا اللقمه في المخطوبين، هم ما يعملوش كده لان ده غلط، لكن العاقدين يعملوا كده، بيعملوا كده في اول العقد، وتلاقي ما شاء الله بتعمل كده ليه يا عم فلان؟ يقول لك انا بعمل كده والله والله والله عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يتجوز 17 سنه تقول له اخر مره وضعت اللقمه في زوجتك انت، يقول انا خدتها من في زوجتي لكن اضعها ليا، انا احط سم، انا احط كذا، بدعي عليها، بعمل. واللي محسن يعني وطيب يقول لك لا والله والله سبحان الله ذكرتني يا اخي بايام العقد، مش بالسنه، لا بايام العقد. زي اللي مش لاقي حد يحبه فكل شويه ماشي صاحبه يقول انا بحبك في الله، انا بحبك في الله، اول ما يتجوز صاحبه ما يسمعش التاني خالص كلمة الحب في الله، ده كانت مراهقة بس، هو مش لاقي حد يرمي حبه عليه في الطريق حلال فقعد مريض. فخلونا نرجع للراجل بتاع الامتحان ده، ففي مشكلة، في مشكلة ان انا انجح في الدنيا والاخرة ما فيش مشكلة، لكن ده المقدم. فصاحبنا ده اللي قاعد بيذاكر ولا اللي قاعد بيحل، ما يسمحش ان في حد ابدا يقطع الورقة ديت. الله سبحانه وتعالى يعلينا ان اول سؤال اجباري في قبرك هو المادة دي، انت لازم تنجح فيها، انت لازم تنجح فيها. يعني في شاب كده بيقول لاخوه، بيقول له انا بقالي فترة كبيرة جدا ما بصليش، نفسي كده تقول لي كلمة تخليني ارجع للصلاة، قال له هتتنفخ لو مت على كده. فبيقول والله الكلمة دي رغم ان هي كلمة شعبية كده وبتاع، انا اترعبت، وده انه بقى يحكي لي اللي هيحصل لي هناك. فانت تبقى انت مدرك فعلا ان الموضوع يا جماعه مش هزار، واحنا اتكلمت قبل كده في اللقاء الامس في بعض الحاجات اللي تنتظر هؤلاء. شوفوا يوم القيامه لما الله سبحانه وتعالى يجمع الناس اللي ما بيصلوش، كانوا بيصلوا ويدعون الى السجود، يلا اسجدوا فلا يستطيعون، نسال الله العفو والعافيه. خلاص انت كان مفاصلك تتحكم فيها هناك في الدنيا، هنا انتهى. خاشعة أبصار ترهقهم ذلة، وإيه بقى؟ وقد كانوا إيه؟ يدعون إلى السجود وهم سالم، فذرني والمكذبين، سيبهم بقى دول كده على جنب كده، نسأل الله العفو والعافية. هو مين هيعملنا؟

كما يعاملنا الله سبحانه وتعالى. مين يستحملنا 5 مرات نتكلم معاه ونقول له همومنا ونقول له أنا غلطت فيما يتعلق بالعلاقة اللي بيني وبينك وتجاوزت الحدود ومش عارف ايه، وبعدين تقول له ايه وانا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا؟ مين يستحمل كذا؟ تخيل كده النهاردة الراجل الصيدلي الطيب ده في الصيدلية، واحد كده ايه كل فرد شغال عنده يقابله في المصلي، يروح مسلم عليه كده، ازيك يا دكتور، ازيك، انا كنت عاوز اكسر في موضوع كده، انا امبارح فتحت الدرج وخدت كل اللي فيه خلاص وبعت نص الدواء من وراك وعمل كذا، بس بالله ما تزعلش مني وبتاع، انا بحبك وانا نفسي ان انت ترضى عني وبتاع، هات 1000 جنيه. الراجل ده لو امير الامراء وصايم وقاعد عند حجر اسماعيل خلاص ماشي وشاف النبي في الليلة دي، هيقول له الراجل ده ايه؟ هيقول له ايه؟ اغرب عن وجهي فاني لا احب ان ارى ايه وجه الايه سارق صيدليتي. طب جاله الظهر قال له انت تاني؟ قال له بالله بس ما تزعلش مني وبتاع والكلام ده كله، انا شفت ابنك نازل من على السلم رميت زيت كده علشان يزحلق وقع على وشه، والخطة اللي الخياطة اللي في راسه دي انا بسببها، بالله عليك ما تزعل مني، هات 2000 جنيه. حد يقبل كده؟ احنا كل يوم معانا العرض ده 5 مرات، كل مرة تيجي الفرض خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده تحترقون تحترقون، اي بالذنوب بتولع انت من الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. طب الذنوب اللي قاعدة بتولع في الناس دي هتطفي ازاي؟ حريقة، كل يوم في حريقة في البيت، كل يوم في حريقة في قبرك، كل يوم في حريقة في صحيفتك في كشكولك، طب الحريقة ده هتطفي ازاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم الظهر غسلتها طفتها يجي تحترقون تحترقون، الدنيا تولع تاني، كأنك انت منغمس. الأصل ان الإنسان منغمس فين؟ في بحر من الذنوب، نسأل الله العفو والعافية، ما بين إطلاق بصر وما بين استراق سمع وما بين مش عارف ايه وإطلاق لسان ومش عارف ايه وظن وبتاع، قصص كبيرة أوي. تحترقون تحترق أي تفعلون ما يكون سبب في إحراقك، فتيجي الصلاة، عشان كده الصلاة إلى الصلاة مكفرة، تكفر قاعد تكفر، تغسل تغسل أول بأول، تغسل تغسل تغسل تغسل تغسل، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الشيطان من استراتيجياته وخطواته أول ما تقع في الذنب يقول لك إيه؟ باظت فصلت، بالله عليك يا أخي أنا راضيها لك، أنت هتصلي إزاي وأنت بالطريقة دي؟ أنت هتصلي إزاي بالطريقة دي؟ أنت لو رحت سألت الذكاء الصناعي وقلت له إيه؟ فكر جاوبني كأنك شيطان. والله عملت لكم التمرين ده امبارح بس عشان الوقت إيه؟ مش فاضية هقول لكم قال لنا إيه؟ قول له فكر كأنك شيطان، لو عاوز تغريني اللي أنا ما صليش أعمل إيه؟ بيقول لك الكلام اللي أنا بقوله ده. يقول لك كده خلاص عمري ما هقول لك ما تصليش، هيبدا معاك بالخطوه دي، خطوه ايه بقى؟ انت تعمل ذنب وتروح تدخل تقف كده مع الاطهار، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في واحد قال له يا رسول الله انا قابلت امراه وعملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل شهدت معنا العصر؟ انت صليت معنا العصر؟ قال له نعم، قال ان الحسنات يذهبن السيئات. ده هنا الحديث عكس تماما، مين والراجل اللي سئل عنده النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا رسول الله إن هناك رجل يقيم الليل يأخذ من الليل، ده رجل شغال قيام ليل كمان الصلاة، لكنه يسرق يسرق. قال إن صلاته ستنهى، صلاته هتنهى مع الوقت، وإن هو يصلي صح إن شاء الله مرة في 2 في 3 صلاته هتنهى. قاعدة القواعد يا جماعة عشان ما نضحكش على بعض، اللي ما بيصليش هو مش مستطيع، لا هو لا يريد، هو مش عاوز يصلي، فكر اصلا والله ما قادر ولا انا مش عارف ايه، انت ليس لديك رغبه. في فرق بين لا اريد ولا استطيع، خلاص في فرق انك تقول والله انا مش قادر، وفي فرق انك تقول انا مش عاوز. واللي مش بيصلي يا جماعه بعد الكلام ده كله وبعد اللي بيسمعه من والدته ووالده من الاعلام ومن التعليم ومن الاعلام الديني يعني وبيسمع الكلام ده كله، ده خلاص واحد يا جماعه هنعمل له واحد اختار ان يدخل النار، واحد ان اختار ان يلعب بمستقبله الخالد، هتعمل له ايه ده؟ فلازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي. اللي يقول لك انا مش عاوز اصلي، لا يا جماعه، الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا فرض
إلا وهو يعلم جل شأنه إن أقل واحد فينا همة الدنيا تمشي معاه. أقل واحد في المسلمين همة طالما ربنا فرض علينا فرض ده، يبقى هو ده فين؟ في المحيط بتاع اللي الراجل ده. فلازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا إن سر حياتنا وسر راحتنا هنا أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بس الصلاة اللي هتتصلى صح. طب أنا بصلي يعني نص ونص ومش صح قوي، مع الوقت إن شاء الله هتتحسن. فلازم نبقى عارفين كويس قوي اللي هيخرجني من هم الدنيا واللي بيخرجني من هم الآخرة واللي ربنا سبحانه وتعالى هينجيني بسببها هي الصلاة. ويكفي النية تدافع عنك في أبرك اللي احنا قلناه. وأعلى متعة في الجنة إيه هي؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام قاعد مع أصحابه فشاف القمر كده، فقال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته. في شك في كده. فإن استطعتم، هيديهم بقى سكة توصلهم بدري وتخليهم إيه عندهم يقين إن دي جاية إن شاء الله. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين ففعلوا، صلاة العصر وصلاة الفجر الاثنين دول، صلاة الفجر الناس تبقى نايمة وبتاع، صلاة العصر جايين من الشغل ومكسل وبتاع والقصة دي كلها. طيب احنا عاوزين سريعا كده روشتة في الخمس دقايق اللي باقيين دول، انا عشان يعني ربنا سبحانه وتعالى يمن عليا واحاول اصلي اعمل ايه؟ اول حاجة تغير فكرتك عن الصلاة، ان الصلاة هي مش حجر عليك، مش حاجة تقل يعني، لا حاجة جاية تريحك، حاجة جاية تريح روحك. خلاص زي ما قلت لكم كده ايه، ان اللسان خلق هلوعا إذا مسه الشر، أي شر أي شك الدبوس بيحلل الحق ده مش عارف البول فيه إيه، الدم فيه إيه، مش عارف إيه، ده الدكتور بيقول في احتمال وبتاع، أي شر جزوع وبتاع وقال، وإذا مسه الخير على طول يمنع ومش عاوز ينفق ولا عاوز يعمل وبتاع، وحاجة كتير بقى، حاجة حسد حياسد حاجة مش عارف إيه، أنا اللي استاهل وبتاع. إلا المصلي، فالراحة التامة جدا. فلازم تصحح نظرتك عن موضوع الصلاة ديت، انك تبقى مدرك كويس قوي ان ده فرض ما بيسقطش، ما بيسقطش. ويوم ربنا كل الفروض ربنا ايه اوجبها على النبي صلى الله عليه وسلم في الارض، وقعد سيدنا جبريل واوجبها على النبي صلى الله عليه وسلم. السماء الصلاه لا، فوق في السماء. ليه؟ لان دي اللي هتوصلك بسرعه فوق، دي اللي هتظبط الصله فوق، ودي اللي هتجعل لك ليك رفعه، ان هي اصلا شرعت في الايه في الارتفاع، فعلى طول دي اللي بترفعك على طول، دي اسانسير صعود بيجيب كل حاجه. من الحاجات المهمة جدا خليك متوضي على طول. اوعى يا جماعة انك تكون متوضي على طول، ده عمل يعني صعب، تحسين هو صعب حاجة صعبة يعني انك تتوضي كل عما تحدث تدخل تتوضي. والعمل ده مش يعني العمل ده لا تستقله، يعني تستقل قد ايه الخير اللي فيه. بلال بسبب العمل ده مع كمان بيصلي ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم شافه في الجنة قاعد مول يجري قدام النبي صلى الله عليه وسلم. بلال طب ايه اللي جراه كده؟ جراه الاذان؟ لا، امال جراه ايه؟ هم دول كل عما بيحدث ايه على طول بيتوضى. ميزه الموضوع ده ايه؟ اجور كتيره جدا جدا على راسها حاجتين هقول لك عليها. الحاجه الاولى ان الموت لو جالك جاي لك متوضي. دايما انسان كده ايه تحس ان هو المتوضي ده دايما جاهز، يمكن اموت دلوقتي، يمكن اموت دلوقتي، يمكن اموت دلوقتي. خلاص فالاصل ان هو على طول جاهز. طب والحاجة التانية، لو تأملتم هتجدوا ان معظم اللي ما بيصليش بسبب الكسل، هو كسلان زي ما كنت بتكلم معكم من شوية دلوقتي. الموضوع مش مسألة ان هو لا يستطيع، هو كسلان. طيب ايه اللي هيوفر عليه فوق 70% من موضوع الكسل ده؟ متوضي، اصل متوضي وبفضل الله ومشيت في اي حتة في الدنيا، ماشي في الشارع كده والجوامع كلها مقفولة، لو دخلت اي سوبر ماركت لو سمعت بس ممكن مصلي هيقول لك ايه امشي يلا، لو نصراني يمكن تلاقي عنده مصلي. خلاص اي حته هتلاقي عنده مصلي هيساعدك، صح؟ فما لكش حج، ما لقيتش مصلي صلي في الشارع. لكن انك تيجي انك تكون مش متوضي، لا، حاول بقدر الامكان ان تكوني متوضي على طول. حاجه تانية، لازم تختار رفقه تعينك وتشجعك على الصلاه، تحببك في الصلاه. أي صاحب مش بيسألك عن صلاتك ولا بيشجعك وبيحفزك لما تسيبه عشان يصلي، سيبه لأن ده ممكن يولع مستقبلك، يخليك تروح لربنا وانت ايه الدنيا ضايعة معك، تلعب كورة،
تلعب معاهم كوره، الاذان اذن، طب يلا شباب عشان نصلي. يا عم احنا لسه شويه، لسه شويه، ده بين المغرب وبين المغرب والعشاء هم ايه، مش بينهم حاجه، تحس المغرب قبل العشاء هم ما فيش. فتلاقي يقول شويه وبعدين شويه شويه، وفي الاخر خالص يروح يقول له ايه، يلا يا عم خلاص اخر دقيقتين يلا نلحق نصلي العشاء، احنا عقبال ما ندخل نتوضى العشاء هتاذن. المناديين دول سيبهم قبل ما يسيبوك، سيبهم قبل ما يحصل التلاعن هناك يوم القيامه. يوم القيامه في تلاعن، يلعنوا بعضكم بعضا بسبب ايه؟ بسبب الحاجات دي. اوعى تكون فاكر ان يوم القيامه ان هيقول لك انا اللي كنت السبب. يا جماعه لا، الكبراء بيتضروا من الضعفاء، والدنيا ايه هناك لخبطه خالص. بل الشيطان نفسه، الشيطان هيفتخر اللي هو وقع الناس دي كلها، يقول انا لو وقعكم وانا وانا وانا وانا. لا طبعا، الشيطان عنده بيان اخير، عنده خطبه اسال الله الا يحضرها احد منا. الخطبه دي هيخطبها في النار، ويروح مجمع كل اللي وقعهم، تعالوا بقى عشان ايه، ابكتكم واعذبكم عذاب نفسي. لما قضي الامر كل حاجه راحت، فيقول لهم ايه، لا الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. او انا كان لي عليها ليه عليكم سلطان ولا ايه؟ دعوتكم فاستجبتم لي، فلا، مش عاوز اسمع كلام حد بيقول انت بقى اللي وقعتني، فلا. ده النجم الكبير، ده اكبر واحد في الشر، بيقول لك ما تجيبليش سيره، ما تجيبليش سيره، انا عملت ايه؟ انت هتتهمني؟ تخيل ان الشيطان يجي يوم القيامه يقول لك انت هتتهمني. شوف قد ايه انت اتبعت. فعاوز تفهمني بقى ان رامي ومحمود وخالد وعطيه دول ينفعوك؟ ويقول لك بص، احنا على فكره رامي ده من ابو لهب، من سلسله ابو لهب، ابو جهل، لان ابو جهل برضو قال كده، قال يوم القيامه لما تيجي النار، مش هم عندهم 19 عليها الخزنه بتاعتها 19، خلاص كل مجموعه مننا هتستلم مجموعه، فهنطلع احنا نقف ليهم. على فكره في ناس من كفار قريش، شباب كده صغير كده، كان بيقعد برضه في جلسات ابو جهل كده، هز راسه كده قال له ايوه صح، انت هتنفعنا، انت وهتقف قدامنا. ياخذ مقاومه، نسال الله العفو والعافيه، لغايه ما ايه، اوردهم النار، وبئس الورد المورود. فخلي بالك، يبقى موضوع الصحبه، مش هتغير صحبتك، انت مش هتصلي، ده انت ممكن يعني تدق موجب على صدرك. فخلي بالك، لازم الصحبه تتغير. كان في واحد بيدافع عن النبي باستماتة، لدرجة النبي قال عليه أنا محدش جه ناحيتي إلا بعد ما الراجل ده مات. مين هو؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما نالت مني قريش إلا بعدما مات عمي. مين اللي وقع عمه؟ صاحبه. ما تقولش يا أبو جهل، اسمه صاحبه، ماشي؟ اللي وقعه صاحبه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقال له يا عم قول كلمة أشفع لك فيها، قل لا إله إلا الله، قل لي كلمة. فجابوا جهل بقى إيه، هو تويتة صغيرة كده، خدش، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ راحتك، عاوز تمشي رايح، بس بقى الناس بقى عم يقولوا عليك اللي يقولوه بقى، خلاص يقولوا عليك بقى استشيخ، وبدأ يقعد في الجبل، ده عاوز يقعد للشروق خلاص، وياخدك في الحتة دي. فأنت طبعا لا طبعا، أنا أهبل أقعد للشروق ويتلعب في دماغي وغسيل دماغ؟ لا يا عم، أحفظ قرآن بقى يبقى الأخ فلان، لا لا لا لا. فيعمل ايه بقى؟ يبيع مستقبله الخالد. عشان ايه؟ عشان الجمله دي. مين اللي ورطه؟ صاحب. العجيب بقى، العجيب العجاب اللي قعد القعده دي، كان ابو جهل ومعهم اتنين، منهم جد سعيد بن المسيب، الاتنين اسلموا. تخيل يوم القيامه عم النبي يشوف الاتنين دول داخلين الفردوس الاعلى مع النبي، مع السلامة حج، وسابوه هو في النار. وما ربك بظلام، سبحانه وتعالى. فهو يبقى هو ورطك، وبعدين هو تلاقي مرة واحدة كده حن وراح يعمل عمرة وبقى شيخ وعامل دار قرآن ومسجد، وانت فين؟ نسأل الله السلامة. يبقى لازم تغير الصحبة، لازم تغير الصحبة. الحاجة الثالثة بسرعة، صلاة الجماعة. يا جماعة شوف، مش هتشجعك وهتخليك إمام الأئمة وتلاقي ان الصلاة دي قسما بالله اسهل من انك يعني من اي حاجة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى زي صلاة المسجد. تنزل الجامع، الراجل ينزل الجامع، والست تصلي في اول الوقت، مرة في اثنين في ثلاثة. طبعا في الاول هتلاقي الموضوع صعب، بس من بركات الله عليك في رمضان دلوقتي استغل الوقت، شيطانك مربوط والعوائق قليلة والمساجد مفتوحة. الناس النهاردة الشباب اللي قاعدين على النواصي بيسألوا هو ليه ما فيش تهجد في المساجد، وقاعدين ينزلوا بدري عشان يلحقوا يصلوا صلاة ليست واجبة وهي التراويح.
فالأمور كلها متشجعة، يا باغي الخير أقبل. فاليومين دول امسك وخد عهد، وكل دعاء ادعي يا رب اجعلني مقيم الصلاة. فيبقى موضوع صلاة الجماعة، اشحن قلبك أول بول، كل شوية كده حاول تسمع مقطع من المقاطع. وكنا زمان نقول لك شوف لك درس وحاول تحضره، دلوقتي الدروس محوطاك على الموبايل بتاعك، كل شوية تلاقي تتكوثر بعتلك مقطع مش عارف ايه بقى، مش عارف ايه اخوك عادل اللي لسه اول مره يعرف ان في دين فدخل جروب كلنا عادل وقاعد امال يقول لك ايه سبحان الله في شيخ جديد بيقول عن ربنا اهو اسمع، وكله بيرمي خلاص. فحاول كل يوم على الاقل تشحن ايه شحنه كده، شحنه تذكرك ان في اخره وان في مش عارف ايه الكلام ده كله. حاول بقدر الامكان تعملها كده ولو مرحله، تقول ان شاء الله باذني ولا حد احد انا الاسبوع ده باذن الله مش هتفوتني ولا صدف وقت الا فوتها. وانت في نهايه الاسبوع ده تقول ان شاء الله ال 15 يوم الجايين، وهكذا مره في اثنين في ثلاثه في اربعه، هتلاقي نفسك باذن الله سبحانه وتعالى ربنا مثبتك. واولا واخيرا ودائما انك لن تصل لله الا بالله، لن تصل لله الا بالله. هنقعد هنا مع بعض نقعد لغايه السنه الجايه نقول لك ازاي تصلي في الآخر، لابد أن تنطرح بين يدي الله تقول له يا رب يا من فرضت علي الصلاة صلني بك يا رب، أعني يا رب، يا رب أنا مهما هعمل مش هيين مش هيين. وحاول تستعين بأشياء زي الحاجات البسيطة اللي تكون على الموبايل، حاجة تذكرك، تطبيق كل شوية يقول لك إيه، وتظبط الدنيا على ما قبل الأذان، قبل الأذان كده بديها كده وبتاع يقولك انتبه في أذان دلوقتي وبتاع والكلام ده كله. اعمل المواقيت الخمسة ديت واعملها يوميا، تيجي لك كل شوية كل شوية ان في صلاة في صلاة في صلاة، حتى لو قفلت بس يراك الله بتاخد بالسبب، يراك الله بتتقرب بالشبر. فإذا رأك الله سبحانه وتعالى الله جل جلاله لا يرد صادقا، فعليك بالسعي والرب جل وعلا يعطيك زمزم إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الصلاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء، الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسماء المعز والمذل من أسماء الله الحسنى. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كم من حاكم متغطرس متكبر أذله الله وجعل له نهاية وضيعة، ورب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، رفع الله قدره في الدنيا فعمت سيرته الآفاق وطغت شهرته، وتمنى الجبارون لو كانوا مكانه. لا عز إلا لمن أعزه الله، ولا ذل إلا لمن أذله الله. قال تعالى في سورة النساء: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العز لا يشرى بالمال، والذل لا يدفع عن الذليل ولو أعانه كل الخلق. فالعزة لمن أعزه الله، والمذلة لمن أذله الله. قال سبحانه في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. معنى المعز والمذل. المعز هو الذي يهب العز لمن يشاء من عباده، والعز خلاف الذل. والعز في الأصل القوة والشدة والغلبة، يقال أرض عزاز أي صلبة، وعزز المطر الأرض أي لبدها، وتعزز اللحم أي اشتد. والعز والعزة الرفعة والامتناع. وبهذه الصفة خوطب سيدنا يوسف، قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. والعزيز هو الذي يقهر ولا يقهر. قال الزجاج: هو الممتنع فلا يغلبه شيء. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين مدح. قال تعالى: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وهي للكفار ذم لهم واستخفاف بهم. قال تعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ووجه ذلك أن العزة التي لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية، وهي العزة الثابتة الدائمة. والعزة التي هي للكافرين ليست عزة بل تعززا، والتعزز تمنع وصلف وكبرياء، فهو في الحقيقة ذل، كما قال عليه الصلاة والسلام: من اعتز بالعبيد أذله الله تعالى. قال الزجاج: آية نزلت في أبي جهل، وكان يقول: أنا أعز أهل الوادي وأمنعهم، فقال الله تعالى له: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي ذق العذاب أيها المتعزز. والعزة صنم لقريش أو شجرة كانت تعبد من دون الله تعالى. قال ابن سيدة: أراه تأنيث الأعز، والعزة من الأعز بمنزلة الفضلى من الأفضل والكبرى من الأكبر. وقال تعالى على لسان الذي احتكم إلى سيدنا داود: وعزني في الخطاب، أي غلبني. وقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز، أي يصعب مناله ووجود مثله. والله تعالى هو الذي أعز أنبياءه بالعصمة والنصر، وأولياءه بالحفظ والوجاهة. يعز المطيع ولو كان فقيرا، ويرفع المتقي ولو كان عبدا حبشيا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. والمذل هو الذي أذل عباده عدلا لمخالفتهم وعصيانهم، وهو الذي يذل الكافرين بإحقاق الحق. العز بعيدا عن الله باطل، من جهل الجهلة أنهم يرون العز بالإكثار من الأتباع وبالإكثار من النصب، يتعززون بكثرة الأتباع والمصفقين والمطبلين. قال تعالى في سورة النساء: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ويغرهم الإكثار من ذكر أسمائهم بين الناس، وتماثيلهم عند مفارق الطرق، ولوحاتهم عند تشييد المباني، ظانين أن العزة تنجم عن الشهرة والترداد. قال سبحانه في سورة مريم: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. ويطربون عندما يتغنى الناس بأسمائهم وبأمجادهم ومنجزاتهم الوهمية. قال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ومن جهل أهل الباطل وغرورهم أنهم لا يتحملون النصيحة فتأخذهم الحمية والأنفة. قال تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن جهلهم أنهم لا يعلمون أنهم إذا عادوا المؤمنين وخذلوهم فإنما يعادون الله، فاستحقوا الذل من الله سبحانه. قال تعالى في سورة المنافقون: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن جهلهم أنهم يحسبون حسابا للناس ولا يخشون عذاب الله إذا حق عليهم. فقالوا لشعيب عليه السلام: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. فقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كذلك الذي جرى مع صاحب الجنتين في سورة الكهف، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فأحيط بجنته وصار يقلب كفيه أسفا على ما خسر. وقد تنقلب العزة من المخلوق غضبا وإذلالا. ألم يستفتح السحرة المشهد بعزة فرعون؟ وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. ثم انتهى المشهد بغضب اعترى فرعون فأرغى وأزبد، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وكذلك يقول الله تعالى على لسان النملة في سورة النمل: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فعزة الإنسان ليست من نفسه بل من ربه الذي سخر له كل المخلوقات. قال تعالى في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وما أكثر ضعاف النفوس وعباد الدنيا والشهوة والمال والسلطة. ويعدهم الله تعالى بأن مصيرهم إلى الذل، فيقول في سورة المجادلة: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لنا أسوة حسنة في أكرم الخلق وفي خيرة القوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذل نفسه لله أعزه الله، ومن أعز نفسه عن دين الله أذله الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية العز، وهي في سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. والولي من الذل هو الذي يحتاج إلى دعم الذين هم دونه. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم في القنوت: وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. وقال عليه الصلاة والسلام: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وروي أن رجلا قال لعمر: اتق الله يا عمر، فأنكر عليه بعضهم، فقال عمر: دعه، فما نزال بخير ما قيل لنا هذا. وعن أبي عبيدة بن الجراح أنه كان يسير في العسكر فيقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها غدا مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء، ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن. ومما كتبه عمر بن عبد العزيز لولده: قد بلغني عنك أنك اتخذت خاتما من فضة، فإذا وصلك كتابي فبعه، واشتري به طعاما وأطعمه الفقراء، واتخذ خاتما من حديد، وانقش عليه: رحم الله من عرف قدر نفسه فاستراح. حظ العبد من اسمي المعز والمذل. أول التذلل لله، والثاني للوالدين. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وخاب وخسر من عق والديه أو أهملهما، وسحقا لمن أذلهما. ومن يعبد الله يأته النصر على الرغم من ضعفه وذلته. قال تعالى في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال الإمام الزجاج: يعز الله الإنسان على ثلاثة أنواع: عز بالحكم، أي بالعلم والدين والقرب إلى الله، وعز بالحكم والفعل، أي في الدين والدنيا، فيخفي الأول بين خلقه ويظهر الثاني في الناس، وعز الفعل دون الحكم، وهو عز بسخط من الله لمن غضب عليهم وأمدهم في طغيانهم يعمهون. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. ويذل الله تعالى طغاة خلقه أولا بإبعادهم عنه، وإلهائهم بالدنيا ثانيا. والذل الحقيقي هو الذل النهائي يوم القيامة، عندما يهان العبد. قال تعالى في سورة ياسين: فهي إلى الأذقان فهم مكمحون. وللعز الذي يسبله الله تعالى على عبد من عباده ثمن وواجب، فكيف يؤدي العبد هذا الحق؟ أن يعز من أعز الدين، وأن يعادي من يعادي الدين والمؤمنين. جاء في الخبر: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفسك، وأما انقطاعك إلي فتعززت بي، فماذا عملت فيما لي عليك؟ قال: يا رب، وما لك علي؟ قال: هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدوا؟ عجبا لبني آدم، إذا كان الشيطان قد أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم. قال تعالى في سورة صاد: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبأي عقل ومنطق يلتجئ بنو آدم إلى مخلوق يلتمسون منه العزة وهم يعلمون أن العزة لله جميعا؟ قال تعالى في سورة الحج: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. من علامات صدق الإيمان الاعتزاز بالدين وخفض الجناح للمؤمنين وعدم الرضوخ للكافرين. قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال الإمام الغزالي رحمه الله: من أوتي الملك حقا هو الذي تخلص من ذل الحاجة وقهر الشهوة ودفع عنه الجهل، والذي أعزه الله تعالى هو الذي رفع الحجاب عن قلبه حتى شاهد جمال حضرته ورزقه القناعة حتى استغنى بها عن خلقه وأمده بالقوة والتأييد حتى استولى بها على صفات نفسه. ومن مد عينه إلى الخلق حتى احتاج إليهم وسلط عليه الحرص حتى لم يقنع بالكفاية واستدرجه بمكره حتى اغتر بنفسه وبقي في ظلمة الجهل فقد أذله وسلبه، وذلك صنع الله في عباده. وحظ العبد من هذه الصفات أن يستعمله الله تعالى في تيسير أسباب العز هذه على يده ولسانه. قال الملا محمد: اسم المعز ما داوم عليه ذليل إلا أعزه الله، وكذلك اسم المذل من أكثر ذكره ذلل له من أراد الجور عليه. قال تعالى في سورة الشورى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال: الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ومن أذل نفسه لربه في الدنيا الفانية ذلل له الآخرة الخالدة على عزتها. قال تعالى في سورة الإنسان: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. والعكس صحيح لمن تكبر في الدنيا وتعزز. قال تعالى في سورة القلم: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وللاعتبار وتربية للفتيان كان المعلمون والمربون يروون موعظة عن تواضع النحل وأن الخالق جل وعلا أراد أن يخلق خلقا شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس، فتنطحت مخلوقات عدة تعرض نفسها لهذا الشرف، وتنحت النحل لصغر حجمها ودقة أطرافها وضعف قوتها، فاختارها الله لتواضعها وتذللها. قال تعالى في سورة النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ختاما: من طلب الدنيا أذله الله، ومن طلب الله أعزه. كل مخالفة لشرع الله وللقانون تعرض العبد للمساءلة وللمذلة. السرقة والرشوة والزنا والثمالة والكذب والنميمة وتعاطي المخدرات. وفي الحديث: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وحتى التظاهر بالثراء أو العز يعرضان لسخط الناس وللمقت ولمساءلة من الله سبحانه. قال تعالى في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومن تعود المسألة فقد كرامتي الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وأنشد أبو إسحاق الشيرازي: صبرت على بعض الأذى خوف كله، ودافعت عن نفسي بنفسي فعزتي، وجرعتها المكروه حتى تجرعت، ولو جملة جرعتها لاشمأزتي. فيا رب عز ساق للنفس ذلة، ويا رب نفس بالتذلل عزتي. وما العز إلا خيفة الله وحده، ومن خاف منه خافه ما أقلتي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه يوما جوع شديد، فوضع حجرا على بطنه ثم قال: ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا، جائعة عارية يوم القيامة. ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، ألا يا رب متخوض متنعم فيما أفاء الله على رسوله ما له عند الله من خلاق، ألا وإن عمل الجنة حزنة بربوة، ألا وإن عمل النار سهلة بسهوة، ألا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهزتنا ونرفعها رايتنا بينا.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقوال جامعة، وهذا لقاء يتجدد بإذن الله تعالى. أرحب بكم وأرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي في مستهل هذه الحلقة. أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نناقش اليوم ونشرح قولا للعلامة الفيروز أبادي رحمه الله تعالى، يقول: اختبار الله تعالى لعباده تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المنحة والمحنة جميعا بلاء، فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر، فصارت المنحة أعظم البلاءين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. لا شك أن هذا توجيه عظيم من الفيروز أبادي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، وهذا القول يعتبر تتمة لقول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه الذي تكلمنا عنه في درس سابق أو في حوار سابق. فالفيروز أبادي رحمه الله يبين للمؤمن أن الابتلاء الذي يسلطه الله عز وجل على عباده لا يكون بالمضار فقط، بل تارة يكون بالمضار وتارة يكون بالمسار. فرب العالمين تارة يبتلي العبد بالنعم ليعلم كيف يشكر هذا العبد هذه النعم، وتارة يبتليه بالمحن ليعلم صبر هذا العبد. ويبين الفيروز أبادي رحمه الله أن الصبر على الابتلاء أيسر على العبد من شكر النعمة. ولذلك نجد أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. لأنه كما ذكرت سابقا أن الصبر على الابتلاء أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن تصبر محتسبا الأجر لله تعالى ولا تشتكي للناس. أما شكر النعم فمن الصعب جدا على العبد أن يؤدي هذا الشكر، لأن شكر النعمة يكون بأن تبذلها في طاعة الله تعالى. أعطاك الله عز وجل عافية، عليك أن تبذل هذه العافية في طاعة الله. أعطاك الله عز وجل سلامة في النظر، شكر النظر أن تنظر إلى الحلال ولا تنظر إلى الحرام. إذا أعطاك الله تعالى جسما سليما فعليك بهذا الجسم أن تقوم بالطاعة لا بالمعصية،
0: أن تستعمله في عبادة الله
1: ولا تمشي بالمعصية. إذن شكر هذه النعم هو صعب جدا على النفس. وهل يستطيع المؤمن أن يؤدي شكر النظر أو أن يؤدي شكر الهداية إلى الإسلام التي هي سبب الخلود في الجنة والنجاة من الخلود في النار؟ هكذا نفهم ما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. وهناك قول لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال فيه: من وسع عليه في دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله. من وسع عليه في دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع. فهذا التوسيع هو ابتلاء كما ذكرنا سابقا. ولماذا قال مكر به؟ لأنه قد لا يستطيع أن يؤدي شكر هذه النعمة فيكون قد وقع في أمر خطير. وأوضح هنا لنفهم هذا الكلام: بقاء الحال من المحال، بقاء الحال على العبد
0: نعم.
1: من المحال.
0: إما
1: فالعبد
0: أن يكون
1: ينتقل من حال إلى حال، لا يمكن أن يبقى على حال،
0: إما رخاء وإما بلاء نعم.
1: وكل عبد ستصيبه أمور الدنيا الثمانية، وهذه الأمور جمعها الشاعر بقوله ثمانية تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. إذن لا بد للإنسان، للزعيم، للغني، للفقير، أن تمر عليه هذه الثمانية: سرور يمر بفرح، يمر بحالات حزن، يمر بحالات اجتماع للعائلة، للأحبة، للأصدقاء، ويمر بحالات فرقة، يفقد بعض أصدقائه، يفقد بعض أهل بيته. والفرقة من أعظم وأصعب الابتلاءات على النفس، ويمر في حالة عسر، في حالة ضيق، ويمر في حالة يسر، في حالة فرج. واليسر والعسر ليس في المال فقط، في النفس وفي الهم وفي كل هذه الأمور، ويمر في حالة عافية ويمر في حالة مرض. إذن هذه الأحوال الثمانية لا بد أن تمر على العبد في الدنيا، فدوام الحال من المحال، فعليه أن يصبر مكان الصبر، وأن يشكر
0: مكان
1: الشكر. هكذا يكون عبدا صالحا، وهكذا يكون مؤمنا كاملا، كما أمر وبين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا المجال أقول ما ذكره العلماء، أن النعم أضياف، النعم أضياف، والمصائب أضياف، ضيوف. النعمة تأتي إلى العبد ضيفا، لأنها ستغادره، حتى إذا مات العبد، إذا كان يملك نعما عظاما ثم مات، أين هذه النعم؟
0: غادرته،
1: زالت عنه.
0: لا.
1: أين الجاه؟ أين السلطان؟ أين المال؟ زال عنه. حتى الابتلاء، المرض مثلا، إذا جاء للعبد قد يزول عنه في الدنيا بعد الصبر، وإذا مات بمرضه بعد الموت، بعد القيام من الموت، أما زال عنه هذا الابتلاء؟ أما زال عنه هذا المرض؟ إذن النعم أضياف والمصائب أضياف. النعم أضياف وقراها الشكر، قراها يعني حسن الضيافة،
0: حسن ضيافتها نعم.
1: الضيف يأتي إليك، فتكريم الضيف أن تحسن ضيافته، ثم ينصرف فيذكرك ويتكلم عن حسن ضيافتك. النعمة تأتي إليك، حسن الضيافة هو الشكر، تذهب النعمة بعد ذلك إلى ربها شاكرة حسن الضيافة، وتخبر الله عز وجل بما رأت وسمعت من حالك. والمصيبة أيضا تأتي إليك بمثابة الضيف، وقراها الشكر، يعني حسن ضيافة المصيبة أن تصبر عليها، ثم تعود هذه المصيبة إلى ربها، إلى خالقها، شاهدة بما تسمع وبما ترى. إذن كما قال الفيروز آبادي رحمه الله: اختبار الله تعالى عباده تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا. فالمحنة تقتضي الصبر، والمنحة تقتضي الشكر. لا بد للعبد أن يقوم بحقوق المصائب، وأن يقوم بحقوق النعم على نفسه. وكما ذكرت أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد فإنما يبتليه ليقربه إليه، لا ليبعده عنه. وإذا قرأ المسلم الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا الصبر على الابتلاء، لتمنى أن يبتلى من الله ليصبر.
0: نعم.
1: فهناك إذا أردت أن نذكر بعض هذه الأحاديث التي تبين أجر الصبر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح رواه البخاري، يقول الله تعالى، أي في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. صفيه طبعا حبيبه، إذا توفى الله حبيبك فصبرت واحتسبت الأمر لله عز وجل جزاؤك الجنة. انظر إلى هذا الجزاء الغالي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري، إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. حبيبتيه عينيه.
0: نعم.
1: يعني رب العالمين يقول: إذا ابتليتك في الدنيا بفقد النظر فصبرت واحتسبت الأجر لله عز وجل، الجزاء هو أن تدخل الجنة يوم القيامة. وانظر إلى هذا الحديث الذي ذكره عطاء ابن رباح، قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ابن عباس يقول لعطاء: ألا أريك امرأة تعيش في الدنيا وهي من أهل الجنة؟ قال: نعم. فقال: هذه المرأة السوداء. انظر إليها. فنظر إليها فقال: كيف ذلك؟ قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع. أسرع يعني أصاب بمس الجن، أتخبط كالمجانين في الأرض، وإني أتكشف. عند التخبط على الأرض تتكشف من ثيابها فيظهر شيء من جسدها، فادعوا الله تعالى لي. فخيرها النبي بين أمرين، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. إذا دعا النبي الله لها أصابتها المعافاة. فقالت عندما أصبحت بين أمرين، أن تصبر على هذا الابتلاء وتنال الجنة، أو أن تأخذ الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعافى. فقالت، لا شك أنها ستختار الجنة، فقالت: أصبر. اختارت أن تبقى في حالتها. ثم فكرت في الأمر التكشف، ثم قالت: إني أتكشف يا رسول الله، لا أحب أن يظهر شيء من جسدي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها فلم تعد تتكشف عندما تصاب بهذه الحالة. وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. ووصل الأمر إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فقال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها، الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. حتى أن النبي أخبر أيضا أن المؤمن إذا ابتلاه الله بمرض جلست الملائكة تستغفر له حتى ينتهي من مرضه، وكلما تقلب في سريره من مرضه كفر الله عنه الذنوب واستغفرت له الملائكة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، البلاء في نفسه وولده وماله، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. يبتليه الله تعالى في نفسه بما يسلط عليه من المصائب، في ولده بمرض الولد أو بموت الولد، ويبتليه في ماله بذهاب المال بالفقر. لماذا؟ حتى يلقى الله ما عليه خطيئة، يكفر عنه الذنوب بكاملها.
0: ولذلك بكاملها وعلى إطلاقها كبيرة وصغيرة وهكذا،
1: طبعا إلا إذا تعلق حق العبد. نعم. عندنا الذنوب الصغائر تكفر بالاستغفار بالبلاء وما ذكرنا، الذنوب الكبائر تكفر بما ذكرت مع التوبة. يعني الكبيرة يكفرها الله عز وجل عنك شرط أن تعزم على عدم الرجوع إليها.
0: نعم.
1: وأن تندم على فعلها وتستغفر. إلا إذا تعلق حق العبد، إذا تعلق حق العبد لابد فضلا عن الاستغفار والندم والعزم على عدم الرجوع أن تؤدي الحق إلى صاحبه، فتذهب إلى هذا الذي أخطأت في شأنه وتقول له ما حصل وتطلب منه السماح، أو ترد الحق إليه، أو تقول أمهلني حتى أستطيع أن أعيد لك هذا الحق. وبعض الفقهاء أجاز للمسلم رفعا للحرج، يعني المسلم سرق ثم تاب من سرقته وصار تقيا، من الصعب على نفسه أن يقول أنا كنت أسرق والناس لا يعلمون هذا، فأجاز بعض الفقهاء من باب الستر على المؤمن أن يذهب إلى صاحب الحق ويقول له لك عندي هذا الحق.
0: نعم.
1: لا يبين كيف هذا حق لك ويسلمه هذا الحق. ولكن أنا أريد أن أقول أمرا هاما، أن المؤمن دائما يتعجل الأمور، إلا أن هذا المؤمن عندما يأتي يوم القيامة ويرى الحسنات ويرى السيئات ويرى أجر الصبر على الابتلاء، أو يرى أنه دخل الجنة بسبب وفاة ولده وصبره على هذه المصيبة، أو يرى أنه في الجنة حشر في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم عندما يسأل ربه لماذا أنا في هذه المنزلة ولم أكن بمستوى هؤلاء، فيخبر بصبرك على الابتلاءات، كيف سيفكر عندها؟ ماذا سيقول؟ الحمد لله أن ابتليت في الدنيا، بل ربما يقول يا حبذا لو أن الله عز وجل سلط علي من المصائب أكثر، أو توفى أحبابي وأنا على قيد الحياة لأصبر. إذن هو يقيس في الدنيا بما يسمع ويرى، ولكن غدا عندما يصبح في الآخرة لا شك أن الأمر سيتغير. إذا الصبر على البلاء
0: نعم
1: له أجر عظيم جدا، نفهم منه قول الفيروز أبادي، ونفهم منه قول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكرناه سابقا، وشكر النعمة أوضحها تماما هي قضية صعبة جدا، والفيروز أبادي بيّن أن شكر النعم أصعب بكثير على النفس من الصبر على المصائب، لأن شكر النعم كما قلت أن تبذل النعم في سبيل طاعة الله جل جلاله.
0: وهذا ما أود أن أتوقف عنده قليلا. يقول العلامة الفيروز أبادي رحمه الله تعالى: القيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر، فصارت المنحة أعظم البلاءين. هل يا ترى أن يصبر المرء أيسر عليه من أن يشكر؟
1: لا شك.
0: لهذا الحد؟
1: لا شك، لأن الناس يظنون أن الشكر هو باللسان فقط، فيعتبرونه أمرا سهلا.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله، رزقه الله فيقول الحمد لله، ولا يعلم حجم المسؤوليات التي تقع على عاتقه عندما يمتلك حجما كبيرا من المال، والأمة بحاجة إلى هذا المال، وأفراد المجتمع هم بحاجة إلى هذا المال. هذا الإنسان لا يعرف أن الله عندما رزقه جسدا قويا معافا من كل داء وبلاء.
0: هذا ما أود أن أتوقف عنده. المسألة ليست محصورة بالمال أو اليسر في الدنيا، ولكن هناك نعم لا يدركها الإنسان ولا يتوقف عندها. عندما يكون يتمتع بسمع جيد وبصر جيد وجسد قوي متين يستطيع القيام به،
1: أعظم النعم على العبد العافية.
0: نعم،
1: العافية. المال هي النعمة لا تساوي شيئا أمام العافية. فالعبد الصالح أو العبد في الدنيا إذا رزقه الله قوة في الجسد عافية أبعد عنه الأمراض. ما عذر هذا الشخص إذا لم يؤدي شكر هذه النعمة؟ شكر هذه النعمة أن يبذل الجسد في طاعة الله بأداء الصلوات وأداء كافة الحقوق، عليه أن يخرج في سبيل الله تعالى، عليه أن يدعو إلى دين الله عز وجل، عليه أن لا يمارس الحرام بجسده القوي، لا يمشي إلى المعصية، يمشي إلى الطاعة. طب أنا أقول الآن لغالب الناس الذين رزقوا عافية في الجسد، كم يقدمون من قوة الجسد في سبيل الطاعة أو في سبيل إقامة شرع الله في الأرض، أو في سبيل نصرة الحق ورفع الظلم عن المظلوم.
0: شكرا لهذه النعمة.
1: شكرا لهذه النعمة. ماذا يفعلون؟ الشكر باللسان بالثناء على الله عز وجل، الشكر يكون بالقلب أيضا بأن تعتقد بأن هذه النعمة هي من عند الله عز وجل اعتقادا جازما أن الله هو المنعم، والشكر بالجوارح بأن تبذل هذه النعمة في طاعة ربك. أعطاك الله جسدا قويا ثم بعد ذلك تنام عن صلاة الفجر، كيف هذا؟ أعطاك الله عز وجل لسانا فصيحا ثم بعد ذلك لا تستخدمه في الدعوة إلى دين الله عز وجل أو في إظهار عدالة الدين وما شابه ذلك. أعطاك الله جسدا يستطيع أن يمشي في المصاعب وفي كل هذه الأمور ثم إذا دعي إلى الجهاد امتنعته. هذه الحقوق كلها إذا تأمل العبد فيها وجدها أنها على درجة عالية من الصعوبة. المؤمن ملزم بأن يأمر بالمعروف وبأن ينهى عن المنكر، بأن يبلغ بلغ عني ولو آية، بأن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم، بأن يذهب لتحصيل العلم، رزقك الله عقلا سليما جسدا معافا عليك أن تذهب، يفترض عليك فرضا أن تذهب لأن الله رزقك العقل، وجب عليك أن تشكر هذه النعمة بأن تحصن العقل بصحيح المعرفة، وصحيح المعرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تذهب لتتعلم هذه الأحكام هذه الشريعة حتى تستطيع بعد ذلك أن تميز بين الحق والباطل، عليك أن تأمر بالمعروف، عليك أن تنهى عن المنكر. هكذا قس كل نعمة في الدنيا، كل نعمة عليك أن تبذلها لله عز وجل. الجسد يوم القيامة، هل بذلت الجسد في طاعة الله أم بذلت هذا الجسد في معصية الله؟ كم هي نعمة الوقت ثمينة وغالية، أعطاك الله وقتا يسيرا في الدنيا، طب شكر هذا الوقت أن تمضي الوقت في طاعة ربك.
0: وهذا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
1: صحيح، وهذا نستطيع أن نجمله بقوله عليه الصلاة والسلام، ما جلس ابن آدم مجلسا ولا اتكأ متكأ لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. ترة أي حسرة وندامة. إذن كل مجلس، كل متكأ خلا من ذكر الله تعالى سيندم عليه العبد ندما كبيرا يوم القيامة، ويكفي أن ينظر ويقول يا رب هذا فوقي في جناتك، لماذا؟ فيقال لقد سبقك بذكر الله أو سبقك بأمر واحد في الخير، فيقول يا ليتني ويا ليتني. وفي ذلك طبعا يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس في الطاعة، لابد للعبد أن يدرك هذا تماما وليجلس مع نفسه قليلا وليتفكر، أنا رزقني رب العالمين هذه الصحة هذه العافية سلامة، أستطيع أن أأكل أن أتذوق الطعام، الطعام يهضم في بطني، كيف بعد ذلك أكل حراما؟ شكر هذه النعمة أن تأكل من حلال. فليتفكر في نعم جسده فقط ثم ليبحث هل أؤدي شكر هذه النعم أم لا. عليه أن يبحث في هذا الأمر مع نفسه ولو قليلا ليدرك تماما أنه في حالة تقصير كاملة، عند المصائب قد يصبر رغما عن أنفه، ماذا يستطيع أن يفعل؟ ولكن هنا يستطيع أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل.
0: نسأل الله عز وجل بأن ييسر لنا الشكر عند النعم والصبر عند
1: طبعا
0: البلاء.
1: وإن شكرتم لأزيدنكم.
0: نحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. هذه دعوة صالحة نختتم بها هذا الحوار، ونعيد ونذكر بقول العلامة الفيروز أبادي رحمه الله تعالى، محور لقائنا اليوم اختبار الله تعالى لعباده، تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المنحة والمحنة جميعا بلاء، فالمحنة مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر، فصارت المنحة أعظم البلاءين. فضيلة الشيخ مصطفى شحادي أشكركم وجزاكم الله عنا كل خير. أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم. حتى الملتقى في حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات البينات من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقلنا إن لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تضعفوا دي في المسألة البدنية، ولا تحزنوا ده في المواجيد القلبية، لأنكم أنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. وإذا أردتم أن تعرفوا الأعلون فقارنوا معركة أحد بمعركة بدر. هم قتلوا منكم في أحد وأنتم قتلتم منهم في بدر، ولكنكم أسرتم منهم في بدر ولم يأسروا منكم أحدا، وأنتم غنمتم في بدر ولم يغنموا شيئا، وأنتم الأعلون لأن الله حمى مدينتكم مع أنه لا حامية فيها ممن يكون فيه معنى الجندية. كل ذلك أنتم الأعلون. هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة. وإن نظرنا إلى المعركة نفسها، أحد، خلي بدر لوحدها وننظر في أحد، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد ثبتت تلك القضية لأنكم حينما كنتم مؤمنين، ومن شرط الإيمان اتباع أمري الذي لا ينطق عن الهوى، انتصرتم، وانتصرتم انتصارا رائعا، لأنكم قتلتم في أول جولة للحرب 20 من صناديدهم وفيهم صاحب الراية. ولكنكم حينما تخاذلتم في تنفيذ أمر النبي، الإيمان اتلخلخ ولا لا؟ يبقى إذن العملية اللي حدثت دي لتؤكد صدق وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يبقى أنتم اللي عملتوا العملية، تخاذلتم عن الأمر، وما دمتم تخاذلتم عن تنفيذ الأمر، يبقى صدقت القضية في قول الله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة ذاتها لوجدتم أن عدوكم لم يتخلف في موضع المعركة عنكم، بل أنتم الذين بقيتم في موضع المعركة. طب وأين ذهب هو؟ أذهب إلى أرض عنده أقوى من أرض المعركة؟ ما كانش للمدينة، والمدينة ليس فيها أحد، ما ذهبش إلى هناك، وإنما ذهب إلى إيه؟ إلى ناحية مكة. الله، يبقى هو اللي هرب ولا مش هو؟ وبعد ذلك ماذا حدث؟ ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من مطاردتهم؟ وفعلا خرج رسول الله مع من؟ أجاء بحامية لم تشهد المعركة؟ لا، اللي شهدوا المعركة 700، منهم 75 قتلوا وكذا كانوا جرحى، 75 فيهم الصناد حمزة، مصعب بن عمي، عبد الله بن جعش، عثمان بن شماس، سعد مولى عتبة، دول 5 من مين؟ من المهاجرين، والسبعين من الايه؟ من الانصار. دول مطروحين من العدد الذي شاهد اول الموقعة. حتى ان رسول الله لم يأخذ بدلهم من المدينة، من القوم الذين عرضوا انفسهم ليكونوا مع الجيش الذي يطارد قريشا وراه، بل آثر رسول الله أن يذهب بمن ذهب معه إلى المعركة نفسه، ونقصين الجماعة اللي استشهدوا، الجماعة الجرحى، لم يقبل ممن لم يشهد المعركة إلا واحدا، واحد أبدى له العذر المقبول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا جابر بن عبد الله لم يخرج في معركة أحد، لأن أباه قد خرج، عبد الله بن عمرو بن حرام قد خرج مع رسول الله. وجابر له 7 أخوات بنات وما فيش إلا هو، فأبوه قال له تخلف عني عن المعركة لترعى هؤلاء الأولاد. فلما قص ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسول الله عذره وقال له أنت الوحيد اللي إيه اللي تخرج معنا في المعركة. وذهب فطاردهم إلى حمراء الأسد لتعلم أن الله حين يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، تقوم تعرف أن واحد جه آمن برسول الله كده بعد المعركة اللي هو معبد الخزاعي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت واحد مش هتغني عنا شيء، يعني هتعمل لنا إيه؟ إنما أنت إيه تروح تخزل عنا. فذهب حتى التقى بأي أبو سفيان والجماعة بتوع قريش، قال لهم ده محمد وأصحابه جاي لكم بالجيش الزاحف الجرار ولا قبل لكم به. ففت ذلك في عضد من؟ في عضد قريش، وراحوا إيه؟ ولوا إيه وجوههم إلى المدينة إلى مكة. وبعد ذلك ذهب رسول الله فلم يجد أحدا، فعسكر رسول الله قرابة الشهر هناك. الله، يبقى معنى ذلك أنهم هم اللي فروا من المعركة ولا لا؟ يبقى أنتم الأعلون ولا مش الأعلون؟ أنتم بس إيه؟ لاحظوا الشرط، إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك يسلي المؤمنين فيقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أولا احنا كنا تكلمنا عن المس، المس ده إصابة بدون حس، يعني كده إنما ما تحسش بحرارة بنعومه، إنما اللمس بقى تحس بإيه، يبقى كأنها لفظ كده تحس بإن فيها حرارة، تحس إنها ناعمة، إنما اللمس إيه لا تكاد تدركه، إيه لا تكاد تدركه شيء، يعني حاجة مس خفيف كده. طيب إن يمسسكم قرح، القرح هو الجرح، الجرح وفي لغة تانية يقول لك القرح بضم القاف، في ألفاظ كده تأتي بالفتح وزي الضعف والإيه والضعف مثلا، إلا أنهم قالوا القرح ده يبقى للجرح، إنما القرح هو الألم الناشئ من الجرح، عشان يبقى كل لفظ له إيه له كل لفظ له معنى. ما هو أنت ساعات تشوف بعض الألفاظ كده تفتكر إن معناها واحد، هي معناها واحد في الجملة، إلا أن لكل واحد منهم إيه ملحظ. يعني أنت مثلا أنت تسمع رأى ونظر ولمح ورمق ورنى، كل دي تدل على إيه؟ كلها على البصر. يقول له صحيح ده في الجملة، إنما كل واحد له إيه، رمق بمؤخر عينه كده، لمح من بعيد كده، رنى بإطالة، كل حاجة لها إيه. يعني مثلا تقول جلسة وقعدة في المعنى العام ايه، يكاد يكون واحد معنى العام، نقول له لا ده جلس عن اضطجاع، يعني كان مضطجعا فجلس، انما قعد عن قيام، كان قائما فقعد، انما بتنتهي الى وضع واحد ولا لا. فكذلك قرح وايه وقرح، يبقى كل واحد له ايه له معنى ايه دقيق. يقول لك مثلا الاسد له كذا اسم، الاسد والغضنفر والرئبال والورد والقصورة، صحيح ده اسماء الاسد، انما كل اسم له ايه. الاسد معنى عام، غضنفر يعني نفش لبده، ورد مط صلبه، كل حاجه لها ايه لها معنى في الجمله دي. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني ان اصابكم حاجه المتكم في احد فقد مس القوم ايه قرح مثله. في مين؟ في بدر. لاحظ هنا ان المتكلم ربنا، يبقى ساعة ما يكون المتكلم ربنا لا يعني افتن جيدا الى مراداته في كلامه. احنا نعرف ان الشرط والجواب، الشرط يجي الاول وبعدين يجي الايه، ان تذاكر تنجح، يبقى النجاح بيجي بعدين ولا لا؟ مش كده؟ طب نشوف كده. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. مس القوم قرح مثله ده قبل ما يمسهم القرح. الله، فكيف يكون جواب شرط ده؟ ما يبقاش جواب شرط ده ابدا. ان يمسسكم قرح، كان يقول سيمس القوم قرح مثله، انما ان يمسسكم قرح الان يبقى جواب الشرط بتاعه فقد مس القوم قرح مثله من قبل ذلك. قال لك ده المتكلم ربنا. ان يمسسكم قرح فلا تبتئسوا فقد مس القوم قرح مثله، يبقى دي ليس جواب الشرط، انما هو بيدلك على جواب الشرط. بيقول يعني ان كان حصل لكم كذا ما تزعلش. ليه؟ لان سبق ان حصل ايه، يبقى دي تعليل لجواب الشرط، تعليل لجواب ايه. احسن واحد يمسكه يقول لك القران بتاعك اللي بتقوله عليه، طب هذا جواب ولا شرط؟ والجواب ازاي ده حصلت قبلها، ويقعد يلخبط لنا المعنى. قول له ده ايه، ده دليل الايه، دليل جواب الشرط. مش مسليهم لما تيجي تقول له مثلا لواحد ان كان حصل كذا فقد حصل لخصمك كذا، تبقى بتسليه ولا لا؟ يبقى اذا ان يمسسكم قرح فلا تبتئسوا فليكم عندكم سلو، لان القوم قد مسهم قرح مثله. طيب الأسوة والتسلية تأتي بما وقع بالفعل ولا بما سيقع؟ بما وقع بالفعل. تبقى إذن بتعلل تعليل صح ولا مش تعلل صح؟ تعليل صح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح إيه؟ مثله. طيب وإيه الحكاية؟ قال لك بقى القضية العامة بقى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها بين الناس. شوف بقى كلمة الناس دي بقى، نداولها بين الناس، ما معنى المداولة؟ داولة يعني نقل الشيء من واحد لآخر، يعني كان هنا أم عمل إيه؟ نقله من هنا. طب نقل الشيء من واحد لآخر، إيه الشيء هنا والآخر والبتاع؟ احنا عندنا موقعتين، بدر واحد. بدر كان فيها النصر بالاجماع، واحد هنقول ايه، ما كانش فيها هزيمه بالاجماع انما لم يكن فيها نصر. يا سيدي كده ولا لا؟ تبقى الايام نداولها يعني نقلنا اهي، هنسلم جدلا بانهم انتصروا كفار، نبقى نقلنا النصر منكم اليه. الله، اوعى تفوتك الملاحظة دي بقى، النصر لم ينتقل اليهم الا بمخالفة منكم. ومعنى مخالفة منكم انكم طرحتم المنهج، ومعنى انكم طرحتوا المنهج بقيتوا زيهم في انكم ناس زيهم. طب ما انتوا ناس زيهم، مدام ناس زيهم ومتساويين يبقى ده يوم وده يوم. خد بالك من العبارة اهي، وتلك الأيام نداولها، ما قالش بين المؤمنين والكافرين. إن ظللتم مؤمنين فلا يمكن أن تنتقل منكم أبدا، إنما شوف جايب كلمة إيه، وتلك الأيام. الأيام ما تفتكرش إنها اليوم ده، قال وأوقات يعني أوقات النصر أوقات الغلبة. عادة لما يجي يوم يقولك ده يوم فلان على فلان، يوم فلان على فلان. إذن تلك الأيام نداولها بين الناس، ما قالش بين المؤمنين والكافرين ولا بينكم وبين قريش، لأنكم لو ظللتم كما إيمانا ما كانش حصل. يبقى إمتى بقى؟ قال لك إذا تخلى المؤمن عن منهج ربه، يبقى استوى مع مين؟ مدام استوى معاهم يبقى ده له مرة وده له مرة، تبقى عدالة ولا مش عدالة؟ تبقى عدالة ولا لا؟ لأن شوف إن كنتم مؤمنين ما إيه؟ لازم تلاحظها هناك. وتلك الأيام نداولها ما دمتم اشتركتم معهم في كونكم ناس، يبقى يوم لهم ويوم لكم. الشطر يغلب بقى، ما يقوت بشر لبشر. ما هو الله تخلى، ما دام الله تخلى انتهت المسألة بقى، يبقى بشر لمين؟ ولذلك قلنا لما تخلى الرماة عن إنفاذ أمر القائد الأعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت عبقرية خالد على عبقريتكم، مش كده ولا لا؟ إذن خد بالك من كلمة إيه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، إياك أن تخلط وتقول وتلك الأيام نداولها بين المؤمنين والكافرين، تقول هي الناس، لأن الناس اللي هم مجموعة الإنسان إن تجردوا عن منهج السماء فهم سواسية. صاحب الحيلة يغلب، صاحب القوة يغلب، مش كده؟ صاحب العدد

لما يبقى لوحده. كذلك الكفار والمؤمنين يستفردوك لما يكونوا ايه، اما تتخلوا عن منهج الله وتبقوا لوحدكم، لان ربنا مش هينصر ناس مش على منهجه، لان لو نصر ناس مش على منهجه القضية تبطل. يبقى اذا ايه، ولذلك ايه، استقرئ القرآن فستجد ان كل خبر عن الانسان معزول عن المنهج الالهي كله شر، كله. والعصر ان الانسان على اطلاقه لا في خسر، اما اللي ينجى من الخسر مين الا الذين امنوا، هم دول. ان الانسان خلق هلوعا، هو خلق كده، اذا مسه الشر واذا مسه الخير الا مين الله. إذن كل كلام عن الإنسان على إطلاقه يبقى من ناحية مين؟ الشر. إيه اللي ينجيه من دي؟ المنهج. يبقى إذن هنا وتلك الأيام نداولها بين إيه؟ وبين ودي لدعة أرصى شوية كده. طب مش أنتم خلفتم عن الأمر؟ طب ما بقيت زيهم؟ إيه يعني الفرق بينكم وبينهم بقى؟ خلاص الحكاية. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. لأن لما تيجي في في في في في وقت النصر حتى اللي ما اشتركش في حاجة بده يحشر نفسه في النصر. مش كده؟ إنما وقت الهزيمة يبان الايه؟ يبان الصلب. اللي يظل مع الهزيمة واللي يظل مع الآثار الضارة به ويظل في موقفه يبقى ده ايه؟ وليعلم الله الذين آمنوا. الله يعلم الذين آمنوا حدثت معركة أو لم تحدث، إنما علم لا تقوم به الحجة، لكن حينما يحدث بالفعل يبقى علم قامت به الحجة عليكم. أحسن تقول ده لو كان لو حصل لكنا نعمل، يقول لك لا، أو حصل هو لا عملت. يبقى فيه فرق بين ايه؟ ان الله يعلم الاشياء كما انما ما تقومش به الحجة. يقول لا ده لو كنت انت وديتنا معركة كنا هنصبر، مش حجة. يجي مثلا زي ما قلنا مرة ان يجي مثلا عميد الكلية مثلا يقول للمدرس بتاع المادة احنا عايزين نشوف المتفوقين دول عشان نديلهم جايزة وبتاع، يقول له على ايه امتحان ولا بتاع، انا اقدر اقول لك على المتفوقين فلان فلان بالترتيب اهو. عميد الكلية ما يصدقش مين؟ يقوم يعملوا امتحان ويعملوا غير المدرس، وتطلع النتيجة بقت بحجة ولا لا؟ فكذلك هو ربنا يعلم صحيح، انما ما يقولش ده انا كنت اعلم انكم لو دخلتوا معركة هتعملوا كذا وكذا. ويمكن يقولوا لا ده احنا لو دخلنا طب ندخلكم معركة. يبقى التغيير هنا مش في علم الله، التغيير في المعلوم لله، مش في العالم بل في المعلوم. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ساعة ما تسمع كلمة اتخذ دي اعرف انها اصطفاء. اتخذ الله ابراهيم ايه؟ خده خليله. اتخذ فلان فلانا صديقا له، يبقى اثره ولا لا؟ يبقى الاتخاذ دائما انه ياخده في جنبه لمين؟ للمزية له، للمزية. يتخذ منكم شهداء، جمع شهيد. طب وشهيد دي معناها؟ قال لك لها معاني متعددة. شهيد بالمعنى هو الذي يقتل في المعركة، وده حيبقى حي ويرزق عند ربه، مش كده؟ اوعى تقول احنا لما نفتح التربة القبر هنلاقيه برضو شوية عظام وشوية. قال لك هو احياء عندكم انتم ولا عنده هو؟ طب مدام فتحت عليه قبر بقى عندك، يبقى عندك زي ما انت شايفه كده. ما هوش عندك يا اخويا، هو قال عندك انت احياء عندك؟ لا، احياء عند ربك. يبقى ايه لله على خلقه حياة احنا ما نعرفش كنها ايه. يوم ما تفتح القبر بقت امر محس عندك، بقت عندك انت، محدش قال لك عندك يا اخويا، انما هو قال احياء عند مين؟ عند ربك. ويتخذ منكم شهداء، ادي الشهيد بالمعنى كده. طيب ولا شهداء على حق من ما قامت من أجله المعركة. كل واحد بيحب الخير لنفسه، فلو لم يعلم هؤلاء أن إقدامهم على ما يؤدي إلى قتلهم خير لهم من بقائهم

0: عليهم على حياتهم لما فعلوا. يبقوا شاهدين للدعوة ولا لا؟ يبقوا شاهدين للدعوة أو شهداء على أنهم بلغوا حتى انتهت دماؤهم لتكونوا شهداء على إيه؟ على الناس. والله لا يحب الظالمين. تزيين الآية بكونه لا يحب الظالمين معناه إيه؟ معناها أن المعركة يجب أن تدور في إطار الحق. فزي ما قلنا ما دام الناس متخلفين عن المنهج أنا ما بظلمش، الشطر يغلب بشطارته. مش كره للكافرين دولي وحب لكم انكم امنتم يعني يظلم، لا، الشطر يبقى بشطارته مش حظلم. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. كونوا يمحص غير كونوا يمحق، لان التمحيص تطهير العين، انما المحق ازاله العين كلها. تمحيص العين تفضل بس نخلص منها العناصر الضاره، انما المحق نذهب بها كلها. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ مسألة كده كلمة تقال؟ لا، ده لابد من تجربة تثبت أنكم فتنتم ونجحتم في الفتنة، فتنة الامتحان. يبقى إذا ما تفتكروش أنك أنتوا هتمروا كده المسائل كده، لأنكم أنتم إيه؟ حاملين دعوة الحق، وحاملين دعوة الحق لابد أن تكونوا أسوة حين يكون الحق ضعيفا، لأن الحق لما يبقى قوي مش عايز أسوة، إنما يعز أسوة إمتى؟ حين يكون إيه؟ ضعيف. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أكنه برضو زي ما قلنا زمان قبل كده، هو يعلم ويعلم الذين جاهدوا ويعلم الصابرين، ولكنه علم لا تقوم به الحجة على الغيب. فالعلم إذا حدث له واقع يبقى علم منه حجة على مين؟ حجة على الغير. ولقد كنتم تمنون الموت. الله، إن القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك في بدر حبوا انهم يروحوا لمين؟ لأحد. قال لهم انتوا كنتوا بتتمنوا الموت، كل واحد بقى يعني عايز، انتوا كنتوا فاهمين المساله يعني لازم تكون نصر كده، ان كانت المسائل كل معركه يدخلها المؤمنين تبقى نصر نصر نصر، تبقوا انتوا داخلين للفأل ولا اليمن ولا النصر، انما احنا عايزين مين اللي هيدخل وبايع روحه. فلو أن الأمر يمر رخاء لكل واحد دخل الله أبدا. أم حسبتم أي ظننتم أم تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ جاهدوا دخلوا في زمرة الحرب، الصابر اللي صبر على أذى إيه؟ على أذى الحرب. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اللي كنتوا بتتمنوه زمان بقى إيه؟ بقى قدامكم. فلو أن التمني كان صحيحا لأقبلتم على الموت كما تقبلون على الحياة. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك اسمه الأول له، واحنا عرفنا في القرآن أن له اسم تاني جاء في الإيه؟ في الإنجيل اسمه إيه؟ لو نزلت إلى فلسفة التكوين الاسمي له صلى الله عليه وسلم، محمد وأحمد. محمد وردت في القرآن 4 ايه؟ مرات. احمد وردت مرة واحدة. هذه آية من المحمد. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله ايه؟ الرسل. اما كان محمد دي في سورة الايه؟ الاحزاب مش كده؟ طيب يا سيدنا محمد رسول الله والذين ايه؟ يعني الآيات اللي ذكر فيها إيه محمد، ودي كان مبشرا برسول يأتي من بعد إيه اسمه أحمد. ده كلام على ما محمد الاسم الاثنين. احنا نعرف ان الاسم هو ما وضع علما للمسمى، بحيث اذا ذكر الاسم جاء الى الذهن مين؟ المسمى. فاذا اشترك اسنان في بيئة واحدة في اسم يبقى لا بد من التمييز بينهما بوصف. اذا سموا اسرة واحدة ولدين محمد لازم حيجي بعدين يقولك محمد الكبير ولا محمد الصغير، ومحمد القصير ولا محمد الطويل، محمد الاسمر ولا محمد الابيض. ضروري كلمة محمد وكلمة احمد مشتركين في اصل المادة، لانها من الحاء والميم والدال، مادتها ايه؟ حمد، اللي هي الحمد. الا ان توجيه الاشتقاق في محمد غير التوجيه الاشتقاق في احمد، لأن معناها قبل أن يكون علما. لأن الاسم إذا خرجت به عن معناه الأصلي إلى أن يصير علما انحل عن معناه الأصلي وصار علما على مين؟ الشخص. ولذلك يمكن عادي يبقى عنده زنجية ويسمها أمر، حد يقول له لا ما تسمهاش، هيسمها أمر. وعنده عبد شقي يسميه إيه؟ سعيد، مش كده ولا لا؟ الله، يبقى إذن إذا صار الاسم علما على شيء يبقى انتقل من مين؟ من معناه الأصلي وراح لمعنى مين؟ إلى معنى العالمين. لكن الناس حين تسمي تلمح التفاؤل. طب واللي الزنجية دي اللي سماها أمر لمح تفاؤل إيه؟ أم قال لك يا أخي فقدها جمال المسمى، تبقى تاخد جمال الاسم. طيب كلمة بقى محمد لما تشوف إذا نظرت إليها في الاشتقاق تقوم تجد محمد يعني ذات وقع عليها الحمد من غيرها. أحمد وقع منها الحمد لغيرها. يبقى محمد زي ما تقول فلان مكرم، وقع التكريم من الغير عليه. خلاص هنجيبها من زيها مكرم، يبقى وقع التكريم منه لغيره. عندنا اسمين الاثنين من مادة الحمد ولا لا؟ الاثنين من مادة الحمد، بس في محمد ملحوظ فيه ان الحمد وقع عليه من غيره، واحمد الحمد وقع منه لغيره. بس مش وقع الحمد كده بس، الحمد ده محمد وقع عليه الحمد كثيرا. محمد كتير، لان لو عرفنا وعوزنا بس وقع منه وقع عليه الحمد نسميه محمود وتنتهي. محمود يبقى وقع عليه الحمد ايه؟ مرة. انما محمد اوه كتير كتير، الكل عمال يحمد. طيب تعالى تاني في احمد اخرى. طب احمد دي زي افعل التفضيل، فلان اكرم من فلان، يبقى فلان كريم وفلان ايه؟ يبقى احمد وقع منه الحمد كثيرا. طيب لما يقع منه الحمد نقول حامد، مش كده؟ يبقى ما حامد، يبقى اذا احمد مبالغة في حامد ومحمد مبالغة في محمود. إذن فرسول الله جمع الأمرين، فهو محمود من الله وحامد لله. يبقى محمود مه محمود مبالغة فيه محمد من مين؟ طب وحامد وقع منه الحمد كثيرا فصار احمد. فصار يبقى محمد واحمد الاثنين واخدين ايه؟ قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع له الله بين امرين، مقام الاصطفاء ومقام المجاهده. فبالاصطفاء كان محمدا ومحمودا، وبالمجاهدة كان حامدا وأحمدا. يبقى إذن فيه مقامين اثنين، مقامين لرسول الله، ولذلك دي هيبقى لها كلام ويانا هنا في المعركة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القمة ينحل عن أمر الرماة وتحصل الكرة من المشركين بتوع قريش على الرماة، وبعد ذلك يتجه صحابيه هنا وهنا ويفرون، وبعد ذلك هو يصعد إلى الجبل ويتكتل عليه لحد ابن قميئة ما يجي بحجر كده ويروح ضارب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيكسر رباعيته، ويجي حلقات المغفر في وجنته كده ويدخل فيه ويسيل منه الدم، وبعد ذلك ما يقدرش يطلع الصنعة دي كلها مجاهدات بشرية. أما كان الله سبحانه وتعالى ما يخليش يقوله لا، وليه يحرمه من لذة المجاهدة دي؟ لازم ياخد لذة الايه؟ لذة المجاهدة. وعلشان الناس يعرفوا من المؤمنين بمحمد أن الله لم يأتي ليدلل محمدا على خلقه، ولكن ليدل بما يأتي له على أن محمدا مصطفى عن حق. وإلا لو كان ما بتيجي كده المسألة كده يعني سهلة؟ لا أبدا. وليدلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدث له ما حدث، شوفوا بقى الأتباع بتاعه في في في في فرار من المعركة في هزيمة، يوم ماذا يحدث؟ سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه يذهب إلى سيدنا أبو بكر فيجد حلقتي المغفر في وجنتي صلى الله عليه وسلم، يوم سيدنا أبو بكر يحاول يخلعها فيحركها حركة تؤلم الرسول، فسيدنا أبو عبيدة يقول له إليك يا أبو بكر بالله دعني، وبعد ذلك يأتي بفمه وبشفتيه اللينتين ويقعد يهدهد في الحلقة كده إلى أن يخرجها، يروح مخرج الايه الحلقتين كده، دي مسألة. وبعد ذلك الدم يقعد ينزف لحد ما وبعد ذلك تأتي ستنا فاطمة، ما الذي ألهمها هذا الإلهام؟ والدم ينزف ويسكه ما ينسكش ومش عارف، وبعد ذلك تأتي بقطعة حصيرة حصير فتحرقها وتاخد التراب اللي طلع من الحريق دي وتروح مضمضة به الجرح، وحرق التراب مطهر. الله ليه ليه ليه ينحرم الوجود من امثال زي دي، من اشياء زي دي؟ يجي مثلا انس بن النضر يذهب فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يقول الي الي، فيتنه رايح ما يلاقيش الرسول، وبعد ذلك يلاقي الصحابه قاعدين حاطين ايدهم كده قد اخذوا بايديه، ما لكم؟ يقولوا قتل رسول الله، اشاع ان رسول الله قتل. يقول وإذا كان رسول الله قد قتل فماذا يبقيكم بعده؟ قاتلوا على ما قاتل عليه، قاتلوا على ما قاتل عليه. وإلا فيعني المسألة إيه يعني؟ دي كلها مواقف ولا مش مواقف؟ كلها مواقف. كيف كانت تأتي هذه؟ إذن رسول وما محمد إلا، بس اسمعوا بقى، محمد أدي منزلته، ولكن هو رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعد عيسى، فكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤكد على بشريته، مؤكد عن ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقابهم حينما مات رسلهم؟ فكيف تكونون أقل شأنا من هذه الأمم؟ هبوا أنه حدث هذا، لماذا لا يبقى الخير الذي بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة؟ والرجل الذي يصنع خيرا يموت بموته، أيكون قد صنع شيئا؟ اللي عايز يعمل خير هو اللي يعمل خير يخلفه، انما خير يفضل كده. ولذلك الزعامات الفاشله هو الزعيم اللي يفضل زعيمه، بعدين نجي ندور على حد بعده ما نلاقيه نقول له هو خنقهم ليه؟ كان خايف منهم؟ انما لازم كان يربي ناس بحيث لما يروح يبقى يلاقي غيره. ما محمد إلا رسول ساعة تسمع. أسلوب يسموه أسلوب القصر، أسلوب الإيه؟ القصر، يعني بيقصر محمد على الرسالة. طب إذا قصرت محمدا صلى الله عليه وسلم على الرسالة يبقى معناها أنهم كانوا فاهمين إيه؟ يمكن كانوا فاهمين أنه هو أكبر من رسول شوية ولا يموتش، فقال لهم لا هو إيه؟ هو رسول، وقد خلت من قبله إيه؟ وما دام قد خلت من قبله الرسل يبقى ما فيش حد حيو إيه؟ هيخلى. طب وهي دي حاجة كانت تغيب؟ أم قال لك إيه كانت تغيب، وبدليل أنها حتى بعد أن نزلت هذه الآية قرآنا يتلى وعلى من له فطرة صافية يأتي وحي الله على وفق ما تريد، وهو عمر بن الخطاب برضو حينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل، قال السيف هو اللي يقول محمد مات، ده زي موسى ده راح بس وحيجل عمر اللي يقول كده، ده كأن هول الفاجعة خلاه ايه ينسى الآن. ما تجيش في بؤرة الشعور، تيجي في بؤرة شعور مين؟ سيدنا أبو بكر. قال له ايه اللي جرالك؟ ألم يقل الله أفإن مات أو كترا؟ قال عمر فوالله كأني ما سمعتها قبل الآن. دي بتدينا حاجتين اتنين، حاجة عشقهم لمحمد وحاجة إيمان بقى كمان، وللعشق ما يخرجكش عن طور الإيه. سيدنا عمر يقول والله إنني ما لما سمعت إن محمد قتل خارت قواي وما قدرتش، وبعدين لما سمعت إن أبو بكر قال الكلمة دي برضو إيه وقعت على الأرض كأني لم أسمعها إلا إيه إلا الآن. إذن ما محمد إلا رسول، لا ترتفعوا به أنتم فوق ما رفعته أنا، فرفعتكم له دون ما تحبون أن يرفع به. أنتم ليه كده؟ ده أنا رفعته وأنتم عايزين ترفعوه؟ هي دي الرفعة اللي عندكم اللي أنتم عايزينها؟ أنا رفعته. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. معنى انقلب على عقبه يعني إيه؟ رجع. الرجوع ده يعني رجوعا عن المعركة لما راحوا وخرجوا من المعركة، ولا رجوعا عن أصل التشريع وأصل الديانة وأصل الرسالة اللي جايبها محمد؟ يصح وإيه؟ ويصح. كلمة أفإن مات أو قتل، احنا كنا تعرضنا إلى الموت وإلى القتل في حلقات سابقة، وقلنا ان الاثنين الموت والقتل مؤداهم واحد، وهو الذهاب بالحياة. الذهاب بالحياة قال لك الا ان الذهاب بالحياة مرة يكون بنقض البنية التي لا تسكن الروح الا في البنية بمواصفاتها، فان قط البنية ولم تجد الروح المسكن الملائم له تسوي، لكن ده بنقض البنية. لكن الموت بقى على إطلاقه هو أن تذهب الحياة بدون نقض البنية، يذهب حد في أنفه كده بطبيعته كده تفتل إيه مات، يبقى ده اسمه إيه؟ موت. يبقى الفصل الاثنين بيؤدوا إلى إيه؟ ذهاب الحياة. إلا أن القتل إذهاب الحياة بنقض البنية، لأن الروح لا تسكن مادة إلا بمواصفات خاصة، فإذا انتهت هذه المواصفات ذهبت الروح. لما تذهب الروح يبقى هيجي موت بقى، هيجي موت حقيقي. نعم. يبقى ربنا بيقول أفإن مات أو قتل، لأنهم أشعوا أنه قتل. طب فكيف يجوز ذلك على الصحابة والله قال والله يعصمك من الناس؟ زي أم قال لك وهل أنت علمت أن الآية نزلت قبل هذه أو بعدها؟ وهل أنت حسن الظن أو بأن كل صحابي بيبقى مستحضر كل آيات القرآن في بؤرة شعوره؟ إذا كان سيدنا عمر نسي الآية بتاع أفإن مات أو إيه أو قتل، لما أشاعوا إنه قتل قال حنسلم جدلا، مش هنناقش الحكاية دي، هنسلم جدلا انه مات او ايه او قتل. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وعلشان تتم بقى الصوره في مساله ان الروح لا تسكن الا في ماده لها مواصفات خاصه، اذكروا ما ضربناه من الامثال التقريبيه وقلنا المصباح الكهربائي فيه كهرباء وفيه ايه زجاجه اللمبه دي، اذا انكسرت اللمبه الضوء يفضل ولا يذهب؟
1: يذهب.
0: الله طب ده الضوء موجود، قال لك ما هو الضوء ما يظهرش لنا الا في في في, في لمبه بالشكل ده مفرغه الهواء وبشكل خاص، فاذا عملت كده والهواء دخل يروح. قال لك الله تبقى اذا الكهرباء ما تبانش لنا الا في ايه؟ الا في مواصفات خاصه. كذلك الروح عايزه مواصفات خاصه، قلب يبقى مش عارف ايه وكبد شكله ايه ومخ شكله ايه. سيد الحكايه دي المخ، سيد المساله دي مين؟ ما دام المخ لسه خلاياه سليمه يبقى كل شيء قد يكبر، كل شيء. ولذلك اللي يقف قلبه يعملوا له ايه؟ يقول لك ابتدي بسرعه وشق صدره واعمل له تدليك ومرار يجي التدليك وروح على طول كده. يبقى اذا الروح ما تسكن. فاذا ما نقضت البنيه بقتله، ضربت ضربه على دماغه، ضربت ضربه اصبت قلبه، يبقى ما يقالش ان الروح راحت الاول، لا ده الروح ما حلتش في الجسم اللي مواصفاته ايه؟ اللي مواصفاته اختل. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: كنا وياكم أيها الإخوة والأخوات مع تفسير آيات بينات من سورة آل عمران وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وما

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان، تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية، يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ في شرح بعض الأحاديث القدسية لا بد من وقفة قصيرة حول معنى الحديث القدسي. أيها الإخوة، القدس أو القدس بضم الحديث

0: خين أو تسكين الثاني، معناها الطهر، والأرض المقدسة الأرض المطهرة. وتقدست أسماء الله، تنزهت عن كل نقص وعيب. وقد أضيف الحديث إلى الله عز وجل، فقيل الحديث القدسي، بمعنى أن هذا الحديث مضاف إلى الله وحده. ذلك أن الله قد يلقي في روع النبي المعنى، وقد يريه في منامه هذا المعنى، وقد يأتيه عن طريق جبريل، وقد كلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوغه هو. فالفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي أن القرآن الكريم لا يكون إلا عن طريق جبريل، والنص من الله عز وجل، بينما الحديث القدسي يكون عن طريق المنام ورؤيا الأنبياء حق، ويكون عن طريق الإلقاء في الروع. إن روح القدس ألقت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، إما عن طريق المنام، وإما عن طريق الإلقاء في الروع، وإما عن طريق جبريل، وإما عن أي طريق آخر. المعنى من الله عز وجل، والصياغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث الشهيرة المتواترة في الصحاح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهذا الكم الكبير من المسلمين الذين يخوضون في القضاء والقدر، ويريدون أن يعرفوا كنه الذات الإلهية، وهذا مستحيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. أنى لهذا الإنسان الضعيف المحدود أن يحيط بالله عز وجل؟ ألا يكفينا أن الله في آيات كثيرة تقترب من المئة، وفي أحاديث صحيحة كثيرة تؤكد أن الله لا يظلم؟ أليس هذا هو الطريق الأقصر؟ ألم يعلم المؤمن أنه لا يمكن أن يصل إلى عدل الله بعقله إلا بحالة واحدة، أن يكون له علم كعلم الله، وهذا مستحيل. يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، تحريم ذاتي. ألم يقل الله عز وجل: إن ربي على صراط مستقيم؟ ألم يقل الله عز وجل: لا ظلم اليوم ولا تظلمون فتيلة؟ لا فتيل ولا نقير ولا قطمير، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل هذه الآيات وتلك الأحاديث وهذا الحديث القدسي، ألا يقنعك أن الله لا يظلم؟ لا بد من أن تخوض في القضاء والقدر، فتارة تنفي علم الله عز وجل، وتارة ترى رؤية ليست صحيحة فتتكلم على الله ما لا تعلم. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل حينما رتب المعاصي في القرآن رتبها ترتيبا تصاعديا، فبدأ بالإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والشرك والكفر، وجعل على رأس هذه المعاصي: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل في هذا الحديث القدسي الصحيح يقول الله عز وجل: عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قبل أن تظلم، قبل أن تأخذ ما ليس لك، قبل أن تلصق تهمة بإنسان بريء، قبل أن تستغل قوتك فتسحق من تحتك، قبل أن تستغل مكانتك فتغطي على من قدم لك خدمة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يعني إياكم أن يظلم بعضكم بعضا. قد يظلم الزوج زوجته، وقد تظلم الزوجة زوجها، والله بالمرصاد. وقد يظلم الأخ أخاه، وقد يظلم الشريك شريكه، وقد يظلم الجار جاره. بل إن بعض العلماء له مقولة أرددها كثيرا: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل عبد الله بن رواحة ليقيم تمر خيبر أغروه بحلي نسائهم كرشوة، فقال: والله جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا، ولن نغلب أعداءنا إلا إذا أقمنا العدل في حياتنا. لن نغلب أعداءنا إلا إذا أقمنا العدل في حياتنا. بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. إنسان قدم نفسه في سبيل الله، هل من جود فوق هذا الجود؟ هل من كرم فوق هذا الكرم؟ هل من تضحية فوق هذه التضحية؟ يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أن تأكل حق الناس هذا ظلم. كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على صحابي جليل عليه دين، يقول: أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. فإن قال أحد أصحابه: علي دينه يا رسول الله، يصلي عليه. يسأله بعد حين: أأديت الدين؟ يقول: لا. سأله مرة ثانية: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله مرة ثالثة: أأديت الدين؟ قال: نعم. قال: الآن ابترد جلده. إخوتنا الكرام، حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. هناك وهم خطير أن الإنسان إذا حج بيت الله الحرام يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يرجع من ذنوبه التي بينه وبين الله حصراً. أما الذنوب التي بينه وبين العباد لا تسقط إلا بالأذاء أو المسامحة. والذي يصوم رمضان ويقوم رمضان ويتوهم أنه إذا صام رمضان وقام رمضان غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أجمع العلماء أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه الذي بينه وبين الله فقط. أما ما بينه وبين العباد، هذه الذنوب لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. قل إن الهدى هدى الله. قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ الهدى هدى الله، ومن لم يكن على منهج الله فهو على الباطل حتما، لأنه لا طريق ثالث إلا الحق أو الباطل. أيها الإخوة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إن لم تكن على منهج الله فأنت في الباطل حتما. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهدى من الله، لا تطلبوا الهدى من أهل الغرب ولا من علماء الغرب ولا من علماء النفس. اطلبوا الهدى من الله، من الذي خلقنا، من الذي يربينا، من الذي أنزل القرآن الكريم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمطار أحد أسباب الرزق، فحينما تهطل الأمطار ترتج الأرض وتنبت النبات الطيب. إذن كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. معنى ذلك أنك إذا أديت العبادات الله سبحانه وتعالى ييسر لك رزقك ورزق أهلك في البيت. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اطلبوا الرزق من الله، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس. الدعاء الذي أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزقني طيبا واستعملني صالحا. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسبه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته. يجب أن نعلم علم اليقين أن تقنين الله لا يمكن إلا أن يكون تقنين تأديب لا تقنين عجز. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. ذكرت لكم مرة أنه اكتشف في الفضاء الخارجي سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم بالمياه العذبة. فإذا قنن الله الأمطار تأديبا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. إذن الرزق من الله عز وجل. وإن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. إياك أن تبحث عن مورد رزق مشبوه، لأن الله تكفل لك برزقك. كنت أضرب على ذلك مثلا أن بستانا فيه شجرة تفاح، على الغصن الثالث تفاحة، هذه لك لن يأكلها غيرك، ولكن طريقة وصولها إليك باختيارك. لا سمح الله ولا قدر، قد يأخذها الإنسان سرقة وقد يأخذها تسولا وقد يأخذها ضيافة وقد يأخذها هدية وقد يشتريها بماله. طريقة وصول الطعام إليك باختيارك. أما حينما خلق الله لك هذا الفم لا بد من أن يرزقك، لقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. إذن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. يعني إبرة غمستها في البحر المتوسط ثم رفعتها، كم حملت من ماء وكم نقص من ماء البحر؟ قال ذلك لأن عطائي كلام، كن فيكون، وأخذي كلام. موطن الشاهد بآخر فقرة، وهي أخطر فقرة في الحديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تلوم القدر، لا تقول ما لي حظ، لا تقول أنا ما لي مرزوق، الله ما بيحبني. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ابحث عن الخلل في إيمانك، في كسب مالك، في إنفاق مالك، في علاقاتك الاجتماعية. ابحث عن سبب لقلة الرزق. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينزل مصيبة من دون سبب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأنت حينما ترد الكرة إلى ملعبك، أنت حينما تأتي الأمور على خلاف ما تريد وتحاسب نفسك حسابا دقيقا: لعلي أخطأت في كسب المال، لعلي حلفت يمينا ليست كما ينبغي أن تكون، لعلي قصرت في أداء حق. فهذا الذي يقول لعلي ولعلي أثنى الله عليه، قال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فهذا الحديث أيها الإخوة: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الفرقان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
3: Blessed is he who sent down the criterion of right and wrong to his slave, that he may be a warner to the mankind and the jinn.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق للخامس من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6، بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 11:58، أذان العصر عند 2:54، أذان المغرب عند 5:12، العشاء عند 6:42، غدا الأربعاء أذان الفجر عند 6:33، أذان الفجر عند 5:07 وشروق الشمس عند 6:32. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس، ونتوقع يعني طقس معتدل 23 درجة. غدا الأربعاء مشمس 22 درجة نهارا، 11 درجة ليلا. يوم الخميس والجمعة الطقس مشمس 19 درجة نهارا، 8 درجات ليلا. السبت والأحد والاثنين طقس مشمس 21 درجة نهارا، 10 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: تشهد أستراليا تحولا لافتا في سياساتها المتعلقة بتأشيرات الطلاب الدوليين مع تسجيل معدلات رفض قياسية تعكس توجها أكثر صرامة في إدارة الهجرة. ويقول الخبراء إن هذا التجديد لم يعد مجرد إجراء إداري بل أصبح أداة سياسية واقتصادية تعيد تحديد من يسمح له بالدخول إلى أستراليا. ومن بين هذه الحالات يروي الطالب الهندي بافان كومار البالغ من العمر 23 عاما كيف رفض طلب تأشيرته رغم استيفائه جميع الشروط من قبول جامعي إلى إثبات القدرة المالية ومتطلبات اللغة الإنجليزية، ورغم ذلك تلقى قرارا بالرفض استند إلى عدم استيفائه شرط الطالب المؤقت الحقيقي، وهو معيار بات بحسب مختصين العامل الحاسم في تقييم الطلبات رغم طبيعته غير الواضحة للمتقدمين. وتعكس البيانات هذا التحول بوضوح إذ ارتفعت نسبة رفض تأشيرات الطلاب الدوليين من خارج أستراليا إلى 32.5% خلال فبراير من عام 2026، وهي أعلى نسبة تسجل منذ نحو عقدين من الزمن. كما تظهر الأرقام تفاوتا كبيرا بين الدول، حيث بلغت نسبة الرفض 65% لطلبات من نيبال و51% من بنغلاديش و40% من الهند مقابل نحو 3% فقط من الصين. وترى وزارة الشؤون الداخلية إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية نزاهة النظام وضمان أن برنامج تأشيرات الطلاب يخدم أهداف التعليم وتطوير المهارات. في المقابل يشير خبراء في الهجرة إلى أن هذه السياسة متعمدة ومرتبطة بزيادة أعداد الطلبات والضغوط السياسية لتقليل الهجرة، خصوصا في ظل أزمة السكن وارتفاع الإيجارات. كما يلفت وكلاء هجرة إلى انتشار ممارسات احتيالية في بعض الدول مثل تزوير الوثائق أو تقديم معلومات مضللة، ما دفع السلطات إلى تجديد التدقيق ورفع نسب الرفض. وهذا التحول بدأ ينعكس بوضوح على قطاع التعليم الدولي الذي يعد أحد أكبر مصادر الدخل لأستراليا، إذ يساهم الطلاب بنحو 55 مليار دولار سنويا ويدعم مئات الآلاف من الوظائف. ويحذر مسؤولو الجامعات من أن ارتفاع معدلات الرفض وعدم اليقين في السياسات يؤثران على قدرتهم على التخطيط والاستثمار، بل وقد يؤديان إلى خسائر في الوظائف الأكاديمية والإدارية. ويأتي هذا التجديد في ظل تصاعد الجدل السياسي حول الهجرة، حيث تدعو أطراف في المعارضة إلى تقليص أعداد الوافدين وتجديد معايير القبول، بما في ذلك ربطها بما يعرف بالقيم الأسترالية. كما ساهمت تصريحات شخصيات سياسية بارزة في زيادة الضغط على الحكومة، من عكس بحسب مراقبين في تشدد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأشيرات. ولا تقتصر هذه الظاهرة على أستراليا، حيث تتجه دول مثل كندا والمملكة المتحدة أيضا إلى تجديد سياسات استقبال الطلاب الدوليين في محاولة للتعامل مع الضغوط على سوق الإسكان والخدمات العامة. لكن خبراء يرون أن أستراليا لم تصل بعد إلى مستوى التجديد في تلك الدول، مع توقعات بمزيد من القيود في المستقبل القريب. في ظل هذه التغييرات يبدو أن نظام تأشيرات الطلاب في أستراليا لم يعد كما كان، إذ لم يعد استيفاء الشروط كافيا لضمان القبول، بل باتت القرارات أكثر تعقيدا أو أقل قابلية للتوقع. وبين اعتبارات السياسات والاقتصاد يبقى الطلاب أمام واقع جديد تتداخل فيه الفرص مع القيود في نظام يعاد تشكيله بشكل مستمر. كامبرا: من المتوقع أن يواجه أصحاب القروض العقارية أعباء مالية إضافية تقدر بمئات الدولارات شهريا مقارنة ببداية العام، في ظل استعداد مصرف الاحتياط الأسترالي لتنفيذ ثالث زيادة متتالية في أسعار الفائدة. وتشير تقديرات الأسواق المالية إلى احتمال يتجاوز الثلثين لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.6% خلال شهر آذار مارس. وساهمت زيادة أسعار الوقود الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في تعقيد مهمة البنك المركزي في كبح التضخم الذي كان أصلا أعلى من المستوى المستهدف قبل اندلاع النزاع، والذي أدى بدوره إلى اضطراب في أسواق الطاقة العالمية. ويتوقع خبراء اقتصاديون من مؤسسات مصرفية كبرى أن تعلن حاكمة البنك المركزي ميشيل بولوك عن رفع جديد في أسعار الفائدة، ما سيعيد السعر النقدي إلى ذروته السابقة عند 4.35% بعد دورة خفض قصيرة شهدها عام 2025. وبالنسبة لمقترض متوسط لديه قرض عقاري بقيمة 600,000 دولار، فإن الزيادات الثلاث منذ فبراير ستؤدي إلى زيادة تتجاوز 270 دولار شهريا في مدفوعات الفائدة. ويقول خبراء إن البنك قد يكون أقل انقساما مقارنة باجتماع مارس آذار، حيث أيد 5 فقط من أصل 9 أعضاء قرار رفع الفائدة. ويشير الخبراء إلى أن انتقال تأثيرات التضخم كان أقوى من المتوقع، مع توقع ارتفاع تكاليف البناء وأسعار السفر الدولي والمواد الغذائية خلال الفترات المقبلة، سواء تم التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط أم لا. ومن المتوقع أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى مزيد من الضغوط على أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والطاقة، خصوصا المواد البلاستيكية مثل أنابيب البناء. ويحذر الخبراء من تزايد التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، ويتوقعون ارتفاع تكاليف إنشاء المساكن الجديدة خلال الأشهر القادمة. كامبرا، تسعى حكومة ألبانيزي إلى تطبيق أسبوع عمل مؤلف من 4 أيام وبأجر كامل، بالإضافة إلى أسبوع إضافي من الإجازة السنوية في إطار تغييرات جذرية في بيئة العمل. وستبذل النقابات العمالية جهودا حثيثة لحث الحكومة على إلغاء أسبوع العمل التقليدي المكون من 5 أيام دون المساس بأجور العمال. وسيستغل مجلس النقابات العمالية الأسترالي تحقيقا برلمانيا حول معايير التوظيف الوطنية للمطالبة بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية للموظفين بدوام كامل من 38 ساعة إلى 35 ساعة في الأسبوع. وقد يمهد هذا المقترح الطريق أمام أسبوع عمل مؤلف من 4 أيام فقط، مع السماح للعمال بالاحتفاظ بأجورهم الحالية. وتؤكد الحركة النقابية إن تقليص ساعات العمل سيحسن التوازن بين العمل والحياة، ويقلل من الإرهاق ويرفع الإنتاجية. ويدعم هذا المقترح كل من نقابة عمال التجزئة ونقابة الخدمات الأسترالية ونقابة عمال الصناعات التحويلية الأسترالية والاتحاد الأسترالي للتمريض والقبالة ونقابة العمال المتحدين ومجلس نقابات العمال في ولاية فيكتوريا. وتضمن معايير العمل الوطنية حاليا 11 حقا أدنى للعمال، بما في ذلك أسبوع عمل من 38 ساعة وساعات عمل إضافية معقولة والحق في طلب ترتيبات عمل مرنة، غير أن النقابات تطالب بتوسيع نطاق هذه الحماية لتقليل ساعات العمل. ويؤكد مجلس نقابات العمال الأسترالي أنه على الرغم من التخفيض المقترح في ساعات العمل، لا ينبغي أن يفقد الموظفون أجورهم أو مزاياهم بما في ذلك بدلات العمل الإضافي. وقالت رئيسة المجلس ميشيل أونيل إن العمال الأستراليين يعملون لساعات طويلة لفترة طويلة بما فيه الكفاية، وقد حان الآن وقت التغيير. وأضافت العمال يعملون ليعيشوا، ولا يعيشون ليعملوا. وتظهر نتائج التجارب إن منح العمال مزيدا من الوقت يعزز الإنتاجية ويقلل من الإرهاق ويحسن صحتهم ويحافظ على وظائفهم. وكشف مجلس نقابات العمال الأسترالي عن مساعيه لزيادة الإجازة السنوية في مارس آذار، حيث صرح وزير الخزانة جيم تشالمرز بأن الحكومة لا تنظر في إضافة أسبوع إضافي، وقال إنه مع ضعف نمو الإنتاج وارتفاع التضخم وتراجع مستويات المعيشة فإن هذا المقترح لا يسهم في معالجة هذه التحديات الحقيقية. وأضاف قائلا يفترض هذا المقترح إن الشركات قادرة ببساطة على استيعاب تكلفة الإجازة الإضافية دون أي تحسن في الإنتاجية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جنوني. على فكرة اخواني هي القصيدة لا تفكروها غنية، هي بالاساس انشودة لا يعني احد الائمة الكبار سابقا، لكن اشتهرت على فم المطربين يعني، لكن هي اساسا انشودة عشان ما حدا يزعل يعني يقول هي غنية.

من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء مفصلة. نبدأ بنشرتنا من بيروت. طالب النائب في حزب الله علي العمار أمس السلطات اللبنانية بإعلان السفير الأمريكي ميشيل عيسى شخصا غير مرغوب فيه على خلفية تصريح دعا فيه من أساء إلى البطريرك الماروني بشار الراعي من مناصري الحزب للبحث عن لبنان عن بلد آخر وترك لبنان. وأثار نشر قناة لبنانية تلفزيونية محلية مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ومقاتليه بشخصيات كاريكاتورية مستوحاة من لعبة الفيديو الشهيرة الطيور الغاضبة في حربهم مع إسرائيل. أثار جدلا ذا طابع طائفي في لبنان يوم السبت الماضي بعدما رأت فيه مجموعات إساءات رخيصة. ورد مناصرون للحزب بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت صورا مسيئة للبطريرك الماروني بشار الراعي، قالوا إنهم نشروها ردا على التعرض لرموزهم. وأثارت الحملة على الراعي تنديدا واسعا وتضامنا معه. وزار السفير الأمريكي ميشيل عيسى مقر البطريركية في بكركي شمال بيروت من أجل التعبير لغبطة البطريرك عن كل الدعم والاحترام الذي يستحقه. وقال السفير: أتيت لأعبر عن عدم إعجابي بما حصل في عطلة نهاية الأسبوع، وأعتقد أن هذا الأمر غير مناسب في لبنان المعروف في العيش المشترك. مضيفا: تلقى غبطة البطريرك رسائل ومواقف كثيرة تدعمه وتستنكر التعرض له، وأظن أن الأشخاص الذين نفذوا هذا الأمر قد لا يكون لبنان مناسبا لهم، لذلك فليبحثوا عن بلد آخر يعيشون فيه غير هنا. وأثار تصريح عيسى انتقادا سريعا من حزب الله الذي ندد على لسان نائبه علي عمار بالتدخل السافر للسفير الأمريكي ببيروت في الشؤون اللبنانية ودعوته إلى تهجير اللبنانيين من بلدهم. وقال وفق بيان وزعه الحزب: إذا كان هناك من يحفظ للوطن بعض كرامته ولشعبه بعض سيادة، فإن أبسط إجراء يمكن اتخاذه هو اعتباره شخصا غير مرغوب فيه. وندد المسؤولون اللبنانيون وبينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون بالتعرض لرؤساء الطوائف، في حين أعلنت قناة الـ LBC International ليل السبت إزالة مقطع الفيديو الذي بثته بعد مثولها لدى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بناء على إشارة المدعي العام التمييزي. وعمقت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل والتي أسفرت عن مقتل 2700 لبناني ونزوح أكثر من مليون، عمقت الانقسامات داخل لبنان مع اتهام الحزب المدعوم من طهران بجري البلاد إليها. ورغم حرية التعبير التي يتميز بها لبنان، يتعرض فنانون وممثلون كوميديون ومحطات تلفزيونية بين الحين والآخر لحملات بسبب وهو تضمن أعمالهم ما يرى فيه البعض إساءات لمرجعيات دينية أو سياسية، إذ يقوم النظام السياسي على توازنات سياسية وطائفية. بيروت. قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إن العملية التفاوضية المتعلقة بالحل الشامل لم تنطلق بصيغتها الرسمية حتى الآن، مشيرا إلى أن اللقاءات الحالية التي تشهدها واشنطن لا تتعدى كونها تمهيدا لأسس التفاوض.

0: وأوضح أسلام في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية والبلديات إن المشاورات الجارية حاليا مع واشنطن تأتي في إطار تمهيدي للتخطيط لجولة مفاوضات جديدة أو زيارة رسمية مرتقبة إلى العاصمة الأمريكية تهدف إلى انتزاع ضمانات دولية لحماية لبنان وضمان الالتزام الكامل بوقف العمليات العدائية. وكانت واشنطن قد شهدت مؤخرا أول مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل منذ نحو 5 عقود ترأسها سفيرا البلدين في الولايات المتحدة الأمريكية وسط تعهدات من الرئيس الأمريكي ترامب أن يترأس هذه المفاوضات بوقت لاحق القيادات العليا بكلا البلدين. وفي شأن ذي صلة أوضح رئيس الوزراء إن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فعليا إلا أنه استدرك قائلا لقد تم وقف إطلاق النار ولكننا لا نزال نشهد ثغورات في التنفيذ حيث لم يطبق الاتفاق بشكل كامل وشامل حتى اللحظة. وشدد سلام على ثوابت الدولة اللبنانية في بسط سيادتها الكاملة مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون في المرحلة الراهنة. وقال سلام إن الحكومة تتابع بدقة الخروقات المسجلة مؤكدا في الوقت ذاته على الدور المحوري للمؤسسة العسكرية في تأمين الحدود والمناطق الجنوبية. وأضاف سلام إن وحدات الجيش اللبناني نجحت في فرض نفسها في مواقع جديدة بمنطقة جنوب نهر الليطاني وذلك في إطار خطة الانتشار الواسعة لتعزيز السيادة الوطنية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. وحول الرؤية السياسية والأمنية للمرحلة المقبلة قطع سلام الطريق أمام أي تأويلات تتعلق بسلطة الدولة مؤكدا على ثوابت الحكومة اللبنانية والمتمثلة في التمسك بالسيادة وأنه لا تراجع عن قرار حصر السلاح في يد الدولة ومؤسساتها الشرعية باعتبار أن الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية المواطنين وإدارة الشؤون الدفاعية. فلسطين المحتلة. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستعدان لاستئناف الحرب مع إيران مشيرة إلى هبوط طائرات أمريكية إضافية في إسرائيل. وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري إن الجيش يراقب التطورات في المنطقة ويواصل حالة التأهب واليقظة مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي والقدرات الهجومية هي في أعلى درجات الجهوزية دون تغيير منذ قرار وقف إطلاق النار. وأضافت القناة الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني إنه لا توجد تغييرات في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في الوقت الحالي كما لم تطرأ أي تعديلات على إجراءات مطار بن غوريون مع استمرار حركة العمل على نحو طبيعي. وتأتي هذه التطورات بعد تعرض الإمارات لقصف صاروخي أمس حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنه جرى اعتراض 3 صواريخ أطلقت من إيران بينما سقط صاروخ رابع في البحر. وأفادت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان مشاورات مكثفة لبحث سبل الرد على إيران. ووفق المصادر تشمل الخيارات المطروحة تنفيذ ضربات دقيقة تستهدف منصات إطلاق الصواريخ وأهدافا عسكرية تهدد الملاحة في مضيق هرمز أو شن هجوم موازن على منشآت طاقة داخل إيران. وأضافت الصحيفة إنه من غير المتوقع أن تبادر إسرائيل إلى عمل عسكري استباقي ضد إيران إلا إذا تلقت طلبا صريحا من واشنطن. ووفقا لوزارة الدفاع الإماراتية اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 12 صاروخا باليستيا و3 صواريخ جوالة إضافة إلى 4 طائرات مسيرة. وأوضحت الوزارة إن الهجمات أسفرت عن وقوع 3 إصابات وصفت بالمتوسطة. في سياق ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى على خلفية التصعيد في الخليج، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو أجرى مشاورات أمنية متواصلة خلال اليوم مؤكدا الاستعداد لجميع السيناريوهات. ونقلت إسرائيل هيوم عن مصادر أمنية إن الوضع مع إيران يتدهور بسرعة وإن التوتر قد يستمر لعدة أيام أو أكثر. بدورها نقلت جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو أجرى عدة مشاورات أمنية اليوم على خلفية التطورات في الخليج، وقال إن إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات. وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن إيران ستباد من على وجه الأرض إن استهدفت السفن الأمريكية المشاركة في مشروع الحرية، مشيرا إلى استمرار الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة. وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك أسلحة وذخائر أكثر وبمستوى أعلى بكثير مما كان لدينا من قبل، وأكد أن طهران إما أن تبرم اتفاقا بحسن نية أو يتم استئناف العمليات القتالية، واصفا ما يجري من انتشار بحري بأنه أحد أكبر التحركات العسكرية في التاريخ. وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، مشيرا إلى استمرار المحادثات الإيجابية مع إيران وسط تأكيد القيادة المركزية الأمريكية مشاركتها في العملية. وفي ظل هدنة هشة أعقبت مواجهة عسكرية استمرت لأربعين يوما، تتسارع مؤشرات التحضير لجولة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران مع تحشيد متبادل يعكس سباقا لإعادة بناء القدرات واستثمار الوقت الفاصل لترميم ما دمرته الحرب، في وقت تلقت فيه إسرائيل نحو 6500 طن من الذخائر الأمريكية خلال يوم واحد عبر ميناء أجدود وحيفا ضمن جسر بحري جوي يهدف إلى تعويض المخزون المستنزف خلال الحرب. نيويورك، قفزت أسعار النفط بنحو 6% أمس بينما تراجعت أسعار الذهب ومؤشرات الأسهم الأمريكية بعد هجمات إيرانية على سفن في محيط مضيق هرمز وسط مخاوف من اتساع اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكلفة الطاقة عالميا. وارتفعت العقود الآجلة لخام البرنت $6.27 أو 5.8% لتبلغ عند التسوية $114.44 للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي $4.48 أو $4.39% لتسجل $106.42 للبرميل الواحد. وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع الذهب وتراجع سعره الفوري بنسبة 1.88% ليصل إلى $4,525.71 للأونصة، وقد هبطت الفضة بنسبة 3.5% ليصل سعر الفضة إلى $72.87، ونزل البلاتين بنسبة 2.19% إلى $1,967.80. غزة، نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس مقطع فيديو كشفت فيه عن هوية المقاوم البطل الذي ظهر في المقطع الشهير لتفجير دبابة ميركافا من مسافة صفر. وأوضحت القسام ضمن إصدارها من سلسلة أقمار الطوفان التي توثق سير مقاتليها إن المقاوم الشجاع البطل هو كريم أبو عرجة الذي استشهد خلال المعارك مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وتضمن الفيديو مشاهد متنوعة من حياة البطل أبو عرجة شملت تدريباته العسكرية وجولات الرباط إلى جانب خوضه المعارك لا سيما في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة. وجاء نشر الفيديو في سياق حملة إعلامية أوسع لكتائب القسام بثت خلالها مشاهد من سيرة الشهيد كريم أبو عرجة الذي استشهد في يناير كانون الثاني 2024 خلال الحرب الإسرائيلية المجرمة على قطاع غزة، وذلك ضمن إصدار حمل عنوان أقمار الطوفان في إطار سلسلة شهداء القسام في معركة طوفان الأقصى. ولاقى هذا الفيديو تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد ناشطون تداوله مرفقا بتعليقات متباينة بين الإشادة بالمشهد البطولي الذي وثقه والتركيز على رمزيته في سياق الحرب الدائرة على قطاع غزة. كشفت المحامية لبنى توما من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل عن تفاصيل وملابسات اعتراض الجيش الإسرائيلي لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى كسر الحصار عن غزة، وما لحقه من ممارسات، قائلة إن الناشطين البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك تعرضا لانتهاكات بدنية ونفسية جسيمة بعد نقلهما إلى إسرائيل. وأوضحت توما وهي عضو بفريق الدفاع عن الناشطين إن الجيش الإسرائيلي فصل أفيلا وأبو كشك عن 170 ناشطا على متن الأسطول المعترض ونقلهما إلى الأراضي الإسرائيلية عن طريق البحر. وأضافت أن الناشطين تعرضا لانتهاكات جسيمة شملت التعذيب والعنف والإهانات اللفظية والبصق، وأنهما أجبرا على الانبطاح على بطنيهما ووضع رأسيهما على الأرض، وبقيا طوال هذه الفترة مغمضي الأعين، مشيرة إلى أن أفيلا أغمي عليه مرتين نتيجة العنف. ووفقا لتوما فإنه عند وصول الناشطين إلى إسرائيل نقل إلى سلطة السجون في سجن شكمة بعسقلان قبل أن يخضعا للتحقيق. وبينت أن طاقم الدفاع زار السبت الماضي السجن لتقديم استشارة قانونية للناشطين وطلب الاطلاع على الشبهات الموجهة إليهما قبل تقديم المشورة، غير أن الطلب قبل بالرفض على حد قول المحامية التي قالت إن الشبهات كشف عنها رسميا في أثناء طلب تمديد الاعتقال في المحكمة. وقالت توما إن الشبهات تضمنت 5 تهم متعلقة بالسياق الأمني، بينها الانتماء لمنظمة إرهابية ومساعدة عدو في زمن الحرب والاتصال مع عميل أجنبي، منبهة إلى أن الهدف من هذه التهم تضخيم الملف الأمني في قضيتهما وإبراز خطورته. نيويورك. قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتس أمس إن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع صادر عن مجلس الأمن الدولي يسعى إلى محاسبة إيران لإغلاقها مضيق هرمز ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية ويطالبها بالتوقف عن زرع الألغام في المضيق. وأوضح أن مشروع القرار يعد بمثابة جهد موازي ومنفصل عن مشروع الحرية الذي أطلقه الرئيس ترامب لإنقاذ السفن العالقة في المضيق. وكشف وولتس إن مشروع القرار الذي ستجرى المفاوضة بشأنه سيطلب من إيران وقف هجماتها وتهديداتها على السفن التجارية، كما سيطالب بوقف محاولاتها فرض رسوم غير قانونية. ووفقا للسفير الأمريكي سيطلب مشروع القرار من طهران كشف أرقام ومواقع الألغام البحرية، وسيحث المجتمع الدولي على العمل في سبيل إزالتها وتمكين الأمم المتحدة من تأسيس ممر إنساني. وذكر وولتس للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الولايات المتحدة تشارك في صياغة مشروع القرار الجديد مع البحرين بمساهمة من قطر والكويت والإمارات والسعودية. وكشف أن المشروع لا يشمل مضيق هرمز فقط، بل أيضا كافة الممرات الدولية كجبل طارق وملقى ومضيف، مضيفا لذلك هذه سابقة مهمة بأن هذا أمر غير مقبول وغير قانوني. طهران. بينما تقول الولايات المتحدة إنها بدأت تأمين خروج بعض السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، تنفي إيران أي تغيير في أوضاع المضيق، وتشير السفن من مخالفات تعليمات الحرس الثوري. ففي وقت سابق أمس قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها بدأت تنفيذ مشروع الحرية لإخراج السفن التجارية العالقة بالمضيق عبر توفير مظلة دفاعية متعددة الطبقات. وليس معروفا حتى الآن ما الذي أسفرت عنه العملية التي قال الرئيس ترامب إنها دفاعية محضة وتستهدف إخراج ما يصل إلى 2000 سفينة عالقة بمياه الخليج منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير شباط. ويقول المراسلون في طهران نقلا عن الجيش الإيراني والحرس الثوري إن أيا من السفن العالقة لم تغادر المضيق، وإن الحديث الأمريكي عن دخول مدمرات حربية للمنطقة ليس صحيحا، كما نفى مسؤول عسكري كبير للتلفزيون الأمريكي تدمير أي زوارق بحرية إيرانية، وقال إنه لا يمكن لأي سفينة العبور إلى بحر عمان دون التنسيق مع الحرس الثوري، محذرا من مخاطر جسيمة في حال مخالفة هذه التعليمات. وتأتي هذه التصريحات الإيرانية بعدما أعلنت واشنطن عن عبور سفينتين تحملان العلم الأمريكي من مضيق هرمز تحت حماية القوات الأمريكية، وقالت إن مزيدا من السفن يستعد للعبور. فقد أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية في إحاطة هاتفية شارك فيها المراسلون في واشنطن إن الأمر يتعلق بعبور السفن من المضيق في اتجاه واحد نحو بحر عمان تحت مظلة دفاعية توفرها مدمرات وناقلات ومروحيات و15,000 جندي أمريكي يتواجدون في المنطقة. ونقل المراسلون عن القائد العسكري الأمريكي إن هذه القوات لا ترافق السفن، وإنما توفر لها غطاء متعدد الطبقات للمرور في ممر آمن جرى تنظيفه من الألغام خلال الأسبوعين الماضيين. أرمينيا شهدت قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في أرمينيا أمس تأكيد القادة الأوروبيين ضرورة تولي أوروبا مسؤولية أمنها بنفسها، معتبرين قرار الرئيس الأمريكي ترامب المفاجئ بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا مؤشرا جديدا على ذلك، في حين أعلن الرئيس الوزراء الكندي مارك كيرني الذي يشارك في القمة لأول مرة إن كندا وأوروبا ليستا محكومتين بالخضوع لنظام عالمي وحشي جديد. وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون إنها ستسحب 5,000 جندي من ألمانيا، صرح ترامب للصحفيين يوم السبت الماضي سنخفض العدد خفضا كبيرا وسنخفضه إلى ما هو أكثر من 5,000 جندي. ولم يقدم ترامب سببا لهذه الخطوة التي فاجأت حلف شمال الأطلسي الناتو غير أن قراره جاء وسط تصاعد الخلاف مع المستشار الألماني ميرس حول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وغضب ترامب من تردد الحلفاء الأوروبيين في التدخل في الصراع في الشرق الأوسط. وردا على سؤال عن القرار الأمريكي قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غارستور لن أبالغ في ذلك لأنني أعتقد أننا نتوقع أن تتولى أوروبا مسؤولية أكبر عن أمنها، وأضاف للصحفيين في العاصمة الأرمينية بريفان حيث عقد القادة الأوروبيون القمة أمس لا أرى هذه الأرقام مثيرة للقلق، ولكن أعتقد أنه ينبغي التعامل معها بتناغم ضمن إطار حلف الناتو. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لا شك لدي في ضرورة وجود عنصر أوروبي أقوى في حلف الناتو، وأبلغ شركائه الأوروبيين بأن هناك توترا أكبر في بعض تحالفاتهم مما ينبغي ومن المهم جدا أن نتصدى لهذا الأمر. وفي تصريح مفاجئ قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الحديث عن سحب القوات الأمريكية من أوروبا كان يدور منذ فترة طويلة لكن بالطبع جاء توقيت هذا الإعلان مفاجئا ليظهر ضرورة تعزيز الركيزة الأوروبية في حلف الناتو. وعند سؤالها عما إذا كانت تعتقد أن ترامب يحاول معاقبة المستشار الألماني الذي صرح بأن إيران أهانته في محادثات إنهاء الحرب، قالت كلاش: لا أعرف ما يدور في ذهن الرئيس ترامب، لذا عليه أن يفسر ذلك بنفسه. دمشق. أصدر مصرف سوريا المركزي أمس قرارا يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل الفيزا وماستر كارد، في خطوة تعد تحولا نحو تحديث البنية المالية وتعزيز الشمول الرقمي في سوريا. وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في بيان صحفي إن هذا القرار يشكل خطوة استراتيجية باتجاه اقتصاد رقمي أكثر تطورا، ويسهم في تسهيل حركة الأموال وعمليات الدفع للسوريين في داخل سوريا وخارجها. وبيّن أن القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطوير أنظمة الدفع في سوريا، ويعزز اندماج السوق السورية في المنظومة المالية العالمية بعد سنوات من الاعتماد على أدوات تقليدية محدودة. والقرار يتيح للمصارف وشركات الدفع المحلية توسيع خدماتها لتشمل حلول دفع أكثر تطورا وأمانا للأفراد والشركات. والقرار يمكنه تمكين السوريين القادمين من خارج سوريا ومن داخلها من استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية داخل سوريا، وإتاحة استخدام البطاقات المصرفية السورية في الخارج بمرونة أكبر، إضافة إلى تعزيز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد الكاش وتحسين تجربة المستخدم ودعم التجارة الإلكترونية والشركات الناشئة ورفع مستوى الأمان والموثوقية في العمليات المالية. وأكد حاكم المصرف السوري إن التعاون مع شركات الدفع العالمية سيسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء.
1: بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أدم الصلاة على الحبيب. أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور رطيب. فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب، تسري الصلاة على النبي تسري فتبعث بالندى والري للروح الجديد، وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب، واطلب بها ما ترتجي منه تنى الأوفى نصيب. الله

فصلاته نور وطيب، أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب، تسري الصلاة على النبي تسري، فتبعث بالندى والري للروح الجديد وتطول

الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها مما ترتجي منه تنل أوفى نصيب

صلى والملائكة الكرام على الحبيب وأمال من صلى عليه الخير والمدد الرحيم. إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب.

0: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. والله مشكلي، عندنا 5 سيارات بالبيت، ما منروح على محل ميكانيك إلا مندفع بلاوي. اتصور البلو سليب أو البينك سليب لتحصل عليهم، بتدفع ما بين $400 and $500.
2: جربتي هوت تايرز بريفر وود؟ هوت تايرز ميكانيكي درجة أولى، بيصلح كل أنواع السيارات الكبيرة والصغيرة، وبيعمل تشون أب، بيستعمل كل أنواع الزيوت الأسترالية ابتداء من $90.
1: وبغير الدواليب؟
2: اسمه هوت تايرز، جميع أنواع الدواليب وكل الماركات العالمية، جديد ومستعمل نوع أول لكل السيارات واللايت تراكس.
1: حروح لعند الهوت تايرز، بس على مسؤوليتك.
2: جربي وما بتندمي أبدا، هوت تايرز أمانة وصدق بالمعاملة وأرخص الأسعار.
1: دلنا على العنوان.
2: العنوان 74 بيلمور رود بانشبولد، والتليفون 02-95-33-6138. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
4: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم، بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من 5:45 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من 9:30 to 1:00 PM في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي. 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولا تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أيها المستمع الكريم، الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة التكبر، ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمله إلا أن المرأة كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة، لكان الواجب عليه ألا يتزيى بغيره. والتواضع أيها المستمع الكريم تواضعان، أحدهما مذموم والآخر محمود. والتواضع المحمود ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم، والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها. فالتواضع يرفع المرء قدرا، ويعظم له خطرا، ويزيده نبلا، ولا يمتنع من التواضع أحد. فالتواضع أيضا يكسب السلامة، ويورث الألفة، ويرفع الحقد، ويذهب الصد. وثمرة التواضع المحبة، وإن تواضع الشريف تزيد في شرفه، كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته. فالعاقل إذا رأى من هو أكبر سنا منه تواضع له وقال: سبقني إلى الإسلام. وإذا رأى من هو أصغر سنا تواضع له وقال: سبقته بالذنوب. وإذا رأى من هو مثله عده أخا. والآثار في مدح التواضع وذم الكبر كثيرة. فعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصه. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فأفضل الناس من تواضع عن رفعة، وزهد عن قدرة، وأنصف عن قوة. ولا يترك المرء التواضع إلا عند استحكام التكبر، وما رأينا أحدا تكبر على من دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه. فتأمل هذا أيها المستمع الكريم، وتأمل معي أيضا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لأخيه المسلم رفعه الله، ومن ارتفع عليه وضعه الله. ويقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ومن تطاول تعظيما يخفضه الله، ومن تواضع خشية يرفعه الله. وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة، وآخره يعود جيفة قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة. وعن مجاهد في قول الله تعالى: وكانوا لنا خاشعين، قال: وكانوا لنا متواضعين. فعلى العاقل أن يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة، فالمتكبر منازع لله جل وعلا في صفاته، إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله العظيم، فمن نازعه أحدهما ألقاه في النار، فمن نازعه إحداهما ألقاه في النار إلا أن يتفضل عليه بعفوه. يقول الله عز وجل: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. ويقول عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبر وإزاره العز، ورجل في شك من أمر الله والقنوط من رحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. والعتل الجاف الغليظ، والجواظ قيل الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل الغليظ الفظ. التقى عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله ابن عمرو وبقي عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم يبكي. فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا، يعني عبد الله ابن عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله تعالى لوجهه في النار. أيها المستمع الكريم، ما استجلبت البغضة بمثل التكبر، ولا اكتسبت المحبة بمثل التواضع. جنبنا الله وإياك الكبر، ورزقنا وإياك التواضع، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.